0: صباح الخير من مكان.
1: السادسة إلى ربع ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان من أورشليم القدس. طاب صباحكم بكل الخير مستمعينا الكرام في كل مكان. نتابع معا إرسالنا وفقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة الخامس من شهر حزيران 2026 الموافق 19 من شهر ذو الحجة للعام الهجري 1447. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية 92.3 في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة 88.8 في شمال البلاد صفد والجليل وأواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف 99.3 في حيفا والناصرة الجليل وصفد وأورشليم القدس 93.7 في أورشليم القدس والناصرة ومحيطها. موقع الإذاعة والتلفزيون باللغة العربية هو mekan.org.il. الآن سيداتي وسادتي نبقى مع القرآن الكريم، يتلو عليكم القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما يتيسر له من سورة الأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا عليكم القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر من سورة الأنبياء. أنتم مع راديو مكان.

0: عناوين أخبار: السادسة من أورشليم القدس، سقوط ضابط من جيش الدفاع في جنوب لبنان إثر إصابته بصاروخ مضاد للدروع. العنف يحصد أرواح 3 أشخاص في المجتمع العربي. تصفية إرهابي في منطقة رام الله. تقارب قوتي حزبي الليكود ومعا بحسب استطلاع للرأي. والحرارة تنخفض قليلا. والتفاصيل بعد لحظات.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة السادسة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع السالم، أسعد الله صباحكم. سمح بنشر نبأ سقوط ضابط من جيش الدفاع برتبة كابتن في جنوب لبنان إثر إصابة دبابة بصاروخ مضاد للدروع إلى الشمال من نهر الليطاني أمس. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة بأن الشهيد هو إيتان شموئيل لينبرغ، وعمره 21 عاما، من مشمار هشفعاء في أواسط البلاد. وفي أعقاب الحادث قصف سلاح الجو المدفعية مواقع لحزب الله في المنطقة. ومن جهتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 5 أشخاص من جراء غارة إسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي. أسفرت جرائم إطلاق النار الليلة الماضية عن مقتل 3 أشخاص. ففي طمرة قضى مالك ماركيان البالغ من العمر 50 عاما، وفي يافة الناصرة لقي شابان في العشرينيات من العمر حتفهما، وعند مدخل بلدتي دير الأسد والبعنة أصيبت فتاة بجروح متوسطة إثر تعرضها لإطلاق النار، وبشرت الشرطة التحقيق في ملابسات هذه الجرائم. قرب قرية بيتين إلى الشمال من رام الله أطلقت الليلة الماضية قوة من جيش الدفاع النار على عدد من المخربين بعد أن قاموا بإلقاء زجاجات حارقة على مركبات إسرائيلية، مما أدى إلى مقتل أحدهم. وأكد جيش الدفاع أن البحث عن الآخرين مستمر. أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام نشرته قناة كان أنه لو أجريت الانتخابات في الوقت الراهن لحصل الليكود على 24 مقعدا برلمانيا مقابل 23 لحزب معا برئاسة بنت. ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 67 مقابل 53 للائتلاف الحكومي الحالي. ويتوقع حصول القائمة الموحدة على 4 مقاعد والجبهة العربية للتغيير على 6. وفي حال خوض الأحزاب العربية المعركة الانتخابية في قائمة واحدة تحصل على 13 مقعدا. سد بعد انتصاف الليلة الفائتة عشرات الشبان الحارديم طريق رقم 1 عند باب الواد أمام حركة السير في كلا الاتجاهين، احتجاجا على اعتقال متهرب من الخدمة العسكرية. وقامت الشرطة بتفريقهم من خلال استخدام قنابل صوتية، وذلك بعد أن ظل الطريق مغلقا لنحو ساعة. في حيفا أصيب راكبا دراجة نارية بجروح خطيرة وطفيفة تباعا بعد أن صدمتهما سيارة.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف عليها. في 7 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع منى سروجي. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحد منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبطها.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسيك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
5: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً، اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
6: الآن في مكان صحافي نت.

ست دقائق بعد السادسة صباحا، ساعتنا الآن في راديو مكان من أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان، أهلا بكم في جولة جديدة من صحافة نت لنهار هذا اليوم الجمعة 5 حزيران 2026. نحن معكم حتى حوالي السابعة من هذا الصباح، نطالع كما في كل يوم أبرز عناوين الأخبار التي جاءت على الصحف العبرية والمواقع الإلكترونية العبرية والعربية أيضاً.

سنكون أيضا مع الموسيقى والأغنيات المختارة لهذا الصباح. إذن هيا بنا ننطلق. سنكون أيضا مع الموسيقى والأغنيات المختارة لهذا الصباح. إذن هيا بنا ننطلق إلى بداية المشوار.

العنوان الأول لأعلى الصفحة الأولى من يديعوت أحرونوت هذا الصباح. في الوقت الذي لا يتوقف فيه إطلاق النار في لبنان وفي شمالي البلاد أيضا، وحزب الله يعلن أنه يرفض الاتفاق، التقى رئيس هيئة الأركان إيال زمير مع رؤساء السلطات والبلدات في الشمال وأوضح لهم يفضل إبرام الاتفاق مبكرا الآن بدلا من التوصل إلى نفس النتيجة فيما بعد والاستمرار في دفع الثمن. وفي الوقت نفسه أوضح رئيس هيئة الأركان أن الجيش يصر على أن تبقى المنطقة الممتدة حتى نهر الليطاني منزوعة السلاح مع حرية نشاط جيش الدفاع هناك.

في الملف اللبناني كتبت إسرائيل هيوم: مصدر أمني يقول هذا ليس وقف إطلاق نار، إنها حرب. سقوط الضابط من جيش الدفاع إيتان شموئيل لامبرغ في 21 من العمر من مشمار هاشيفعة إثر إصابة دبابة بصاروخ مضاد للدروع شمال نهر الليطاني. وتتابع الصحيفة تحت هذا العنوان: على الرغم من الإعلان الجديد وبشكل رسمي عن وقف إطلاق النار، يواصل حزب الله إطلاق قذائف ومسيرات باتجاه بلدات الشمال وباتجاه قوات جيش الدفاع. في إسرائيل يقولون

من العناوين أيضا هذا الصباح: الحرس الثوري يحاول إفشال المفاوضات بين إسرائيل ولبنان. لا يزال حزب الله يتلقى الدعم من إيران التي تطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان كشرط لوقف إطلاق النار في الشمال.

سنكون مع المزيد من عناوين الأخبار، سنعرج أيضا على المواقع الإلكترونية، نتوقف مع الأغنية الأولى في جولتنا هذه، ثم نتابع مشوارنا المتواصل حتى السابعة. أسعدتم صباحا بكل خير وفي كل مكان.

0: الآن في مكان صحافي نت.
1: صباح الخير من جديد، وصباح الخير لكل من انضم إلينا الآن. نتابع معا مشوارنا الصباحي من العناوين البارزة صحافة نت وحتى السابعة. ما زلنا مع الصحف العبرية ونطالع من العناوين هذا الصباح. تعليمات عليا، هذا العنوان على صحيفة هآرتس. سقوط جندي إثر إصابة دبابة بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان، ونتنياهو يقول لرؤساء السلطات المحلية في الشمال إسرائيل لا تنوي الانسحاب من هناك في المستقبل المنظور. بعد أعمال الشغب وقبل الانتخابات، تصنيف سولبرغ شخصية مهددة. تحت هذا العنوان تابعت يديعو تحرنوت بعد يوم من الحادثة الخطيرة التي حاول فيها مثير شغب اقتحام منزله، قررت الشرطة رفع الإجراءات الأمنية حول نائب رئيس المحكمة العليا والذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة الانتخابات.

وقد شجب رئيس المحكمة العليا أمس إسحاق عميت بشدة أعمال الشغب والاعتداء على منزل نائبه القاضي نعم سولبرغ، وقال ذلك يعتبر هجوما على الجهاز القضائي برمته وعلى سلطة القانون في دولة إسرائيل.

وطلبت الشرطة أمس من المحكمة تمديد فترة اعتقال أكثر من 60 حرياً بشبهة الضلوع في إلحاق الأضرار بمنزل سولبرغ في قرية ألونشفوت. وكان قد عثر بحوزة هؤلاء المعتقلين على مسيرات وكاميرات جو برو، ويبدو أنهم كانوا ينوون نشر توثيق لهذه الحادثة.

سنكون مع أحوال الطقس بعد قليل. وسنمضي أيضا مع أبرز عناوين الأخبار التي جاءت على الصحف العربية المحلية هذا الصباح. سنكون مع أسبوعيتي الصنارة وكل العرب، نمضي مع الأغنية الثانية في هذه الجولة. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: الآن في مكان صحافي نت.
1: أهلا بكم من جديد، نتابع جولتنا الصباحية ونحن مع صحفنا العربية. إصبعية الصنارة تكتب أعلى صفحتها الأولى هذا الصباح أزمة المينوس تتفاقم، 85% من المقترضين يعودون إلى العجز المالي خلال أقل من عام. تتابع الصنارة تشير معطيات اقتصادية حديثة صدرت مؤخرا إلى أن نحو 85% من المواطنين الذين حصلوا على قروض مصرفية بهدف تغطية العجز المالي في حساباتهم البنكية أي المينوس عادوا إلى دائرة العجز من جديد خلال أقل من عام من حصولهم على تلك القروض، ما يسلط الضوء على أزمة مالية متفاقمة تواجهها آلاف العائلات في البلاد. القروض التي يفترض أن تشكل مخرجاً مؤقتاً من الأزمة المالية تحولت لدى شريحة واسعة من المواطنين إلى حل قصير الأمد، حيث يعود أصحابها إلى السحب الزائد بعد أشهر قليلة ليجدوا أنفسهم أمام خيار الحصول على قروض إضافية لسداد التزاماتهم المتراكمة. مختصون في الشأن الاقتصادي يرون أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في القرض ذاته، وإنما في الأسباب التي أدت إلى الوقوع في العجز المالي منذ البداية والتي تبقى قائمة حتى بعد الحصول على التمويل البنكي. الخبير والمحلل الاقتصادي ساهر بركي قال لصحيفة الصنارة: المجتمع العربي يعاني من ضغوطات مالية متزايدة مرتبطة بالمناسبات الاجتماعية. العنوان الثاني بالخط العريض على الصنارة هذا الصباح صوت عربي مشترك، أعيد المشتركة. أبناء المجتمع العربي يقولون القائمة المشتركة ضرورة حتمية، ونطالب الأحزاب بالتوصل إلى اتفاق يحقق طموحات ومطالب مجتمعنا.

في الرياضة على الصنارة، مونديال 2026 ينطلق من المكسيك، والأنظار العربية تتجه إلى مواجهات نارية في الأسبوع الأول.

على أسبوعية كل العرب، كفر يسيف تفجع بوفاة وحيدة أهلها الشابة ليمار البالغة من العمر 20 عاما. على كل العرب أيضا بيان مشترك للولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، الاتفاق على وقف إطلاق النار رسميا وبدء ترتيبات أمنية جديدة. الحرس الثوري: لن تستقر المنطقة ما لم تنسحب إسرائيل من لبنان. أيضا على كل العرب هذا الصباح، بن غفير يهاجم قرار وقف إطلاق النار مع لبنان ويصفه بالخطأ الجسيم، يجب قول لا حتى للرئيس الأمريكي. أيضا على الأولى من كل العرب هذا الصباح، جلسة للجنة المتابعة العليا في رهط لبحث التصدي لمخططات التهجير والترحيل في النقب.

أيضاً على كل العرب هدم 3 منازل في بلدة كابول بحجة البناء غير المرخص. نمضي مع وائل كفوري في هذا الصباح وفي هذه الجولة الصباحية، ثم نتابع المشوار. بعد الأغنية نكون مع فاصل إعلاني، ثم نعود إلى صحيفة كل العرب.

0: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: طنش ما بتسمعني.
0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الآن في مكان صحافة نت.

عدنا إليكم عبر أثير مكان ونتابع صحافة نت. ما زلنا مع أسبوعية كل العرب ومن العناوين عليها هذا الصباح. الحكومة تصادق على خطة ضخمة بقيمة 13 مليار شيكل لتعزيز وتحصين بلدات الشمال. بمصادقة حكومية خطة ضخمة باستثمار 692 مليون شيكل وذلك لتعزيز جهاز الصحة في الشمال. اقتراح قانون جديد يستهدف صوت الأذان ويوسف جبرين يقول لن يقوى أي عنصري على إسكات الأذان.

بلدية حيفا توقف مفتشاً عن العمل إثر توثيق اعتدائه بالضرب والشتم على فتى في شاطئ البحر. القافلة الثالثة ضد الجريمة والعنف في المجتمع العربي تنطلق السبت في وادي عارة بعد مشاركة مئات السيارات في القافلتين السابقتين.

ننتقل إلى موقع مكان، موقع الراديو والتلفزيون لمكان. مقتل شابين بجريمة إطلاق نار في يافة الناصرة. نطالع تحت هذا العنوان على موقع مكان: الشرطة تفتح تحقيقا واسعا وتنفذ عمليات تمشيط بحثا عن مشتبهين بعد وقوع الجريمة.

جيش الدفاع يعلن تصفية 4 من كبار مسؤولي جهاز الأمن العام الحمساوي. أعلن جيش الدفاع أنه نفذ خلال الليلة الماضية غارة في شمال قطاع غزة أسفرت عن القضاء على عدد من كبار مسؤولي جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس. من العناوين أيضا على مكان هذا الصباح: حزب الله يعلن رفضه لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. نعيم قاسم يؤكد مواصلة القتال طالما استمر القصف الإسرائيلي على القرى اللبنانية وسط تصعيد ميداني وتبادل الهجمات على الحدود.

في الشريط الإخباري على موقعنا موقع مكان، عشرات الحريديم سدوا طريق رقم واحد عند باب الواد أمس احتجاجا على اعتقال متهرب من الخدمة العسكرية. في حيفا إصابة راكبي دراجة نارية بجروح خطيرة وطفيفة تباعا بعد أن صدمتهما سيارة.

ونحن إلى أحوال الطقس. تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلاً، وغداً يطرأ ارتفاع طفيف عليها.

درجات الحرارة المتوقعة في بعض أنحاء البلاد. عندنا في أورشليم والقدس تصل درجة الحرارة القصوى اليوم إلى 26 درجة، في تل أفيف أيضا 26 درجة،

0: الآن في مكان صحافي نت.
1: نقترب من نهاية جولتنا الصباحية هذه، وجاء قبل قليل عن الناطق بلسان الشرطة أن محاولة اعتداء طعن وقعت فجر هذا اليوم حوالي الساعة 5:30 عند مدخل مركز شرطة الجليل الغربي. بحسب بيان الناطق بلسان الشرطة، وصل مخرب إلى مدخل محطة شرطة الجليل الغربي، ترجل من سيارته وهاجم بسكين كانت بيده

جندي حرس حدود كان واقفا عند المدخل هناك عند مدخل حراسة محطة الشرطة وحاول طعن هذا الجندي. تم تحييد المخرب على الفور وجاء من الشرطة أنه من سكان جديد المكر في 23 من عمره.

طالعنا أبرز عناوين الأخبار على الصحف وعلى المواقع الإلكترونية أيضا. وصلنا إلى نهاية مشوارنا في السابعة، موعدكم مع نشرة الأخبار، ونمضي بعد النشرة مع أغنيات صباحية مختارة. كل التحيات لكم من تقني الصوت كوبي مور، وأنا منى سروجي في الإعداد والتقديم، واخترت لكم الموسيقات والأغنيات أيضا. دمتم بخير وإلى لقاء جديد.

0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
4: وإنت شو حلمك يا عباس؟
5: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
6: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
3: وإحنا
2: رح نكون هناك في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
4: مع كل الأحداث
3: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
6: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني،
8: يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
9: عناوين أخبار السابعة: استشهاد ضابط من جيش الدفاع في جنوب لبنان، العنف يزهق أرواح 3 أشخاص في يافة الناصرة وطمرة، تصفية إرهابي شمالي رام الله، إعادة تشكيل القائمة المشتركة تمنح الأحزاب العربية 3 مقاعد إضافية بحسب استطلاع للرأي، وارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والتفاصيل بعد لحظات.
0: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة السابعة من أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. جاء قبل قليل أن شابا عشرينيا من سكان جديد المكر حاول طعن شرطي من حرس الحدود عند مدخل مركز الشرطة في كفر يسيف في الجليل الغربي، وتم تحييد المخرب وإحالته إلى التحقيق. أعلن جيش الدفاع سقوط ضابط برتبة كابتن في جنوب لبنان إثر إصابة دبابة بصاروخ مضاد للدروع إلى الشمال من نهر الليطاني أمس. ويشير مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة إلى أن الشهيد هو إيتان شموئيل لينبرغ، وعمره 21 عاما من مشمار هاشيفعه في أواسط البلاد. وفي أعقاب الحادث قصف سلاح الجو والمدفعية مواقع لحزب الله في المنطقة. وفي بيروت أعلنت وزارة الصحة مقتل 8 أشخاص من جراء غارتين إسرائيليتين على بلدة صحمر في البقاع الغربي ومنطقة المساكن قضاء صور. أسفرت جرائم إطلاق النار الليلة الماضية عن مقتل 3 أشخاص، ففي طمرة قضى مالك ماركيان البالغ من العمر 50 عاما، وفي يافة الناصرة لقي شقيقان في العشرينيات من العمر حتفهما. وبشرت الشرطة التحقيق في ملابسات هذه الجرائم، وبذلك ارتفع إلى 124 عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، وفقا لمعطيات جمعية مبادرات إبراهيم التي وفانا بها مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. قرب قرية بيتين إلى الشمال من رام الله أطلقت الليلة الماضية قوة من جيش الدفاع النار على عدد من المخربين بعد أن قاموا بإلقاء زجاجات حارقة على مركبات إسرائيلية، مما أدى إلى مقتل أحدهم، ويدعى القتيل هيثم حميدي وعمره 18 عاما. أظهرت نتائج استطلاع الرأي العام نشرته قناة كان أنه لو أجريت الانتخابات في الوقت الراهن لحصلت القائمة الموحدة على 4 مقاعد برلمانية، والجبهة والعربية للتغيير على 6. وفي حال أعيد تشكيل القائمة المشتركة يتوقع حصولها على 13 مقعدا. وبحسب الاستطلاع يفوز الليكود 24 مقعدا برلمانيا مقابل 23 لحزب معا برئاسة بنت. في حيفا أصيب ركبا دراجة نارية بجروح خطيرة وطفيفة تباعا بعد أن صدمتهما سيارة، والمصابان في 17 و16 من العمر.
0: حالة الطقس.
10: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
11: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
10: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
9: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف عليها، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة. أورشليم القدس وتل أفيف وجبال الجليل 28، حيفا 27، 31 في الناصرة، هضبة الجولان 33، اللد 30، و32 في بئر السبع. في 8 نلتقي مجددا إخباريا مستمعينا الكرام إن شاء الله.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
13: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا. مكان.
14: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
15: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
16: 2026 العد التنازلي بلش
17: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي.
18: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في 8 نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
19: استعدوا لأجواء جنوني.
18: وفي 10 نقطة الانطلاقة، المكسيك

0: ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
1: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
0: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس. أغاني الصباح في مكان.

0: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
1: الله يا ابو الورد.
3: عندما تعانق اجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الايمان من كل مكان.
0: ايام الاحد والجمعه عظات وتاملات، عبر دينيه ومداخلات مع رجال دين يدعون الى الحق والاصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

Hallelujah. عيني انا شفت البنية سارحة.

0: حبكم
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: وانت شو حلمك يا عباس؟
3: اني اجي معك على المونديال في أمريكا.
4: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
1: وإحنا راح نكون هناك
5: في بث حي ومباشر
2: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
2: مع كل الأحداث
6: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
4: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس، الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
12: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
13: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
14: عناوين أخبار: الثامنة سقوط ضابط من جيش الدفاع في الجنوب اللبناني، إحباط اعتداء طعن في الجليل الغربي، الكابينات يبحث اتفاق وقف إطلاق النار مع بيروت، مقتل 3 أشخاص في يافة الناصرة وطمرة، إصابة الشرطي بجروح طفيفة خلال أعمال شغب لمستوطنين في قرية قصر منطقة نابلس، والحرارة تنخفض اليوم وترتفع غدا.
4: راديو مكان الأخبار،
14: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. يشيع في المقبرة العسكرية بريشون لتسيون الساعة 12:30 ظهرا جثمان الكابتن إيتان شموئيل لينبرغ الذي سقط أمس في جنوب لبنان إثر إصابة دبابة بصاروخ مضاد للدروع إلى الشمال من نهر الليطاني أمس. والشهيد عمره 21 عاما من مشمار هاشفها في أواسط البلاد. أحبط اعتداء الطعن عند مدخل مخفر شرطة الجليل الغربي، وأفيد بأن الإرهابي عشريني من سكان جديد المكر وتم اعتقاله. انعقد البارحة الكابينات في ظل معارضة عدد من الوزراء لمبادئ اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، وقال مسؤول رفيع لمراسلة القناة 11 جيلي كوهين إن لدى بيروت فرصة لنزع سلاح حزب الله ومنعه من تدمير الدولة اللبنانية. قتل ليلة الماضية 3 أشخاص، 2 في يافة الناصرة وآخر في طمرة بإطلاق النار. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إيات حرب بأن الضحيتين في يافة الناصرة شقيقان. قرب قرية قصر بمنطقة نابلس أصيب شرطي من حرس الحدود ومستوطن بجروح طفيفة خلال مواجهات اندلعت بين الطرفين الليلة الماضية. وجاء من جيش الدفاع أن عددا من المستوطنين وصلوا إلى القرية من النقطة الاستيطانية العشوائية المجاورة إيش كودش ورفضوا الانصياع لتعليمات القوات وإخلاء المكان، وتم اعتقال أحد المشاغبين.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان. استوديو مع مي مرعي.
15: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
4: استوديو غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
14: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتعود غدا وترتفع قليلا. في 9 نلتقي مجددا إخباريا مستمعينا الكرام إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم. نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل نسيم الصباح مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوه تلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
4: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
4: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
16: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
4: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
17: 2026 العد التنازلي بلش
18: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
4: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
18: استعدوا لأجواء جنوني.
4: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
17: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
4: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان، نسيم الصباح.

نستفيق على 3 قتلى من أبناء مجتمعنا العربي خلال ساعة ونصف. لاحظوا 3 خلال ساعة ونصف، من خلال جرائم القتل، شلال الدم وسرطان العنف الذي ينهش فينا. بمعنى قتيل واحد كل نصف ساعة. يا وجع القلب، هؤلاء من أبناء مجتمعنا، القاتل والمقتول من أبناء مجتمعنا. كم كنا نتمنى أن هدول الساعة ونصف يتم استغلالهم بأمور أفضل، بإنقاذ حياة إنسان، بإجراء عملية جراحية رائدة، عمليا لم نشهد لها مثيلا من قبل، تأخذ إنسانا إلى مكان أفضل. هدول الساعة ونصف كان ممكن استغلالهم بقراءة كتاب أو الغوص في بحث علمي أكاديمي. هدول الساعة ونصف كان ممكن استغلالهم بأن تحضر مسرحية، أن تذهب إلى معرض فني، أن تتجول في متحف، أو حتى أن تستمع إلى الموسيقى وأنت في البيت. ولكن ساعة ونصف من حياتنا كمجتمع عربي في هذه البلاد شملت 3 قتلى. قلنا الكثير، نددنا، طالبنا، صرخنا، ولكن حتى هذه اللحظة لا نرى أي رد ولا نرى أي برنامج ممنهج، برنامج جدي متعمق في وضع حد لهذه المأساة. ولكن ما العمل؟ نحن هنا سنستمر في أن نقول كفى للعنف، السلاح يدمرنا.

0: جئنا إليكم برنامج نسيم الصباح نلخص من خلاله أحداث هذا الأسبوع. بداية الطاقم، تنتج هذا البث معي ريتا تيودوري، يرافقنا كوبي مور من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. ضيفي في حلقة اليوم من برنامج نسيم الصباح والذي سيرافقني على مدى ساعتين أتى من مدينة ساحلية جميلة، ولكن كابنة يافا هناك دائما تنافس بيننا وبينها من هي عروس البحر. أبناء مدينة حيفا يدعون أن مدينتهم هي عروس البحر، ولكن نحن أبناء مدينة يافا مصممون على أن مدينتنا هي عروس البحر. على أي حال، هذا مش راح يكون خلاف بيننا، لأن ضيفي اليوم أتى إلى هنا حاملا رسالة مهمة جدا. هو أكاديمي، ولكن لم يكتفي بأن يدرس الموضوع الذي اختاره القانون، وإنما ذهب إلى أبعد من ذلك، خاض مضامين غريبة علينا ولكنها في غاية الأهمية. تعالوا معا نرحب بالبروفيسور أمير خوري، باحث ومحاضر في مجال قوانين التكنولوجيا في جامعة تل أفيف، رئيس برنامج الملكية الفكرية والتكنولوجية في جامعة تل أفيف، وبالإضافة إلى ذلك هو مؤسس ومدير معهد سهام للاستشارات الأكاديمية والتوجيه المهني في حيفا والشمال. إذن باحث ومحاضر وأيضا ابن لهذا المجتمع وابن لعائلة كريمة، ووالد سنذكر لكم فيما بعد يعتبر أيضا من أهم قامات مجتمعنا العربي. بروفيسور أمير خوري، صباح الخير.
1: صباح النور لك أخت إيمان، لكل المستمعات والمستمعين والمشاهدات والمشاهدين
0: متابعينا راديو تلفزيون فيسبوك في كل القنوات، وشكرا على حضورك. إن شاء الله الطريق كانت سالكة بروفيسور أمير.
1: كانت سالكة الحمد لله، نية طيبة، فكان طريق
0: نية طيبة. وأنت تأتي إلينا حاملا رسالة، وأنا بديت برنامجي بإني أقول إنه مع الأسف نبدأ هذا اليوم مع ثلاثة قتلى، ولكن أنت تأتي من مجال اللي هو مجال الأكاديمية، مجال الأبحاث. كيف ممكن من خلال الأبحاث، الأكاديمية والتكنولوجيا نأخذ مجتمعنا لمكان أفضل؟ بروفيسور أمير، أنا بدي أشوف شبابنا مش مقتولين بسيارة، أنا بدي أشوف شبابنا واقفين على منصة بقدموا محاضرة في هارفارد.
1: طبعا مش ناقصنا شباب من النوع الثاني، أكيد بالحمد لله بالمجتمع اليوم في طاقات كبيرة جدا. بدون شك أنه العلم وعالم الأفكار وأكيد التكنولوجيا هي رافعة مثبتة عالميا، أنه هي بترفع مجتمع وبتدفعه لأماكن أكثر مستنيرة. فاللي أنت قلتي وارد وموجود وصحيح، استغلال الفكر وطبعا العلم بالمجالات الصحيحة، وراح نحكي أكيد عنها.
0: نعم.
1: هو رافعة مهمة جدا للمجتمع، وطبعا اللي بيرفع نفسه عمليا بيرفع مجتمعه، لأنه بالآخر هو مجهود وتكاتف.
0: صحيح. لما ذكرت للطاقم أنه ضيفي درس القانون ففكروا أنه جاي عندي محامي هيك عادة، ولكن لا، أنت أخذت هذا المجال إلى منحى آخر بصفتك خبير في القانون والتكنولوجيا. بماذا تختلف الثورة الحالية التكنولوجية، وإحنا عايشين في ثورة تكنولوجية جوهريا، عن كل الثورات الصناعية سابقا بروفيسور أمير؟
1: نعم، أنا عمليا صار لي تقريبا 30 سنة في الأكاديمية، ومثل ما أنت تفضلت التخصص الأساسي هو إشي اسمه الملكية الفكرية، اللي هو مجال حماية براءات الاختراع، الإنتاجات الأدبية والفنية، وكل ما يمت بصلة للابتكارات البشرية والطاقات البشرية. فيعني هذا المجال الأساسي، ولكن مع السنين طبعا ومع التطورات اللي انت ذكرتيها، بالأساس الثورات اللي المتتالية، احنا اليوم بصدد عمليا ثورة خامسة اللي هي ثورة الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: سبقوها ثورات مختلفة، ثورة الصناعة وثورة الماكينات عمليا، وبعدين ثورة الكمبيوتر، ومن ثم الثورة الرابعة هي ثورة المعلومات. احنا اليوم بثورة الذكاء الاصطناعي، وإيش الاختلاف الأساسي؟ إنه لأول مرة بالتاريخ الإنسان هو مش مركز الحدث. أوكي. عادة الإنسان نعم. يفعل الثورة بمعنى أنه هو التطوير، وهذا بيرفع من شأنه، وطبعا فيه له تحديات اجتماعية دائما كان بكل ثورة، بس دائما لقينا نفسنا بالمعادلة، إحنا كنا مركز المعادلة نعم. فراح شغل إذا شغل تاني. اليوم إحنا أمام وضعية مختلفة، الذكاء الاصطناعي عم بيقدر يقوم بكتير من مهامنا وقدراتنا، وهون السؤال إنه إحنا عند المحك.
0: هذا بخوف.
1: بخوف لأنه إحنا منعرفش الأجوبة بصورة كافية، جزء منها مبهم مخبى، جزء تاني هو بده يكون خلينا نقول نوع من مغامرة، صعب علينا اليوم إحنا نتنبأ بكل المركبات اللي جاي، ولكن اللي جاي عمليا حسب كل التنبؤات هو كبير جدا. أنا بدي أقول بعد إذنك إنه يعني موضوع ليش بخوف، عمليا منقسم إحنا المعرفة لأربع أقسام. الإشي اللي إحنا بنعرف إنه بنعرفه، مثلا إحنا بنعرف إنه في لغة عربية بنعرف العربي.
0: نعم.
1: إشي اللي إحنا بنعرف إنه بنعرفوش، بنعرف إنه في لغة صينية وما بنعرفها.
0: ما بنعرفها.
1: في أشياء اللي هي مفاجأة بنعرفش إنه بنعرفها، قدرات كانت. بس أخطر مربع اللي بدي أحكي عنه اليوم هو الإشي اللي إحنا بنعرفش إنه بنعرفوش.
0: إشي بنعرفش إنه إحنا ما بنعرفوش.
1: هناك ممكن الواحد يقع، هناك بسموها إن صح التعبير يعني بالترجمة بالعربي البجعة السوداء، البلاك سوان.
0: نعم.
1: الأحداث الغير متوقعة، الـ AI هو واحد فيهم.
0: تمام. في كمان نقطة اللي خلال تحضيرنا لهذه الحلقة أنت ذكرتها، إنه كل هذا العالم التكنولوجي صار هو اللي بفرض علينا التعليم، المهن، حتى طريقة التفكير. وضح لنا يعني هاي النقطة وكيف احنا نتعامل مع هذا الاشي، انه اليوم يعني حتى شخص بحب اشي معين بده يتعلم ويشتغل فيه، بطل هو اللي يقرر، صار المحيط هو اللي يقرر، لا هذا لا، روح لهذا، ساوي كذا.
1: نعم، انه الواحد يستشير ويسمع اراء الناس، بالاخص الاهل والاصدقاء واصحاب اللي عندهم عن جد يعني نسميها رغبة انه يعني يعطوا دعم،
0: توجيه كمان، توجيه دراسي.
1: ولكن القرار بالاخر انا بقول هو للطالب، ولكن مفروض القرار يكون مدروس، لأنه نوع التحديات اليوم بطل بس السؤال شو أتعلم، إنما هل اللي أنا عم بتعلمه مطلوب بالسوق بكرة. ومن هون أنا بدي أقول شغلة عمليا أساسية، في برأيي تقاطع كتير مهم، أنا بسميه التقاطع الذهبي.
0: نعم.
1: بين إيش أنا بحب، لإيش أنا بجيد من ناحية قدراتي، لإيش مطلوب بالسوق بكرة. وين ما أنا بلاقي إشي اللي أنا بحبه وبعرف أضبطه مطلوب بالسوق، أنا بكون إنسان سعيد، لأني بلاقي
0: هاي أحسن عملي. هاي أحسن معادلة منوصل
1: نعم.
0: لها.
1: نعم. وهون التحدي إنه إحنا نصوب لهذا التقاطع بين ثلاث دوائر.
0: بس إيش تعمل إذا شخص بحب إشي معين؟
1: نعم.
0: بلاقي إنه الإشي اللي هو بحبه
1: نعم.
0: ما فيش إله طلب في سوق نعم. العمل، بلاقي حاله مجبور بين قوسين
1: نعم.
0: يدرس إشي علشان بالآخر بده يفتح بيت. هاي لغتنا وهاي مأساة
1: نعم.
0: يعني أنت قلت إنه الواحد يكون سعيد، هاي مأساة إنه ممكن يعيش مش سعيد طول حياته.
1: هي هاي أنا يعني طبعا بفكر إنه الإنسان بيشتغل مشان يعيش، مش بيعيش مشان يشتغل.
0: نعم صحيح.
1: وأنا بفكر إنه مشان هيك السعادة والاكتفاء وعمليا إيجاد نفسي بقلب المعادلة هي أهم مركب بالموضوع. العمل عادة بواكب الإنسان 40 عام
0: نعم.
1: أهم سنوات وسنوات التأسيس والحياة وإلى آخره. فإذا الواحد شعر وكأنه محكوم عليه مأبد إنه يشتغل مهنة هذا عمليا عقاب وإنت عايش.
0: صحيح.
1: فمشان هيك الإنسان بده يناور بطريقة مستنيرة. طبعا مش كل إشي الواحد بتخيله راح يصير
0: نعم.
1: ولكن على الأقل القرار يكون مدروس، إنه ما الواحد يفوت على مهنة اللي بعد فترة تفضل روح لأنه بطلنا بحاجة لإلك
0: نعم.
1: أو إنه فوت على مهنة شو عملت بحالي مش مناسب، أنا لا أتناسب نعم. مع القدرات المطلوبة.
0: أنت بتحب اللي بتعمله؟
1: يعني أنا بقول إنه أنا وجدت نفسي بقلب المعادلة. أنا يعني بالأساس مثل ما أنت تفضلت، أنا بديت في مجال القانون وأنا أخذت رخصة المحاماة وعملت في المجال فترة قصيرة أكم من سنة، ولكن مش عن جد لقيت حالي بهاي المعادلة بهذا المحل. وأنا طورت حالي من هذا المحل وعمليا بنيت على مجالين. أولا أضلني في القانون وأصر لأنه هو مجال حقيقة واسع وجميل
0: نعم.
1: بس أخذه لمنحة أكاديمي وبالأساس علمي أنا حلو. أصلاً بتفكيري، فأنا رحت على مجال الاختراعات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لأنه هذا وكأنه كان التقاطع اللي أنا وجدته بقلب المعادلة الأولى.
0: وليش مهم كان أسمع منك هذا الكلام بروفيسور أمير خوري؟ لأنه في كتير طلاب بدرسوا قانون في هالفترة، أنت عارف
1: نعم.
0: يعني في فائض حتى في سوق العمل في مجال
1: نعم.
0: المحاماة
1: نعم.
0: كتير من أبناء مجتمعنا العربي وإجمالاً المعادلة أدرس محاماة وافتح يصير محامي وافتح مكتب
1: نعم.
0: فلا يا جماعة، هاي عندنا مثال لشخص درس القانون يكون، ولكن أنت أخذت هذا القاعدة الأكاديمية لإشي تاني ومكمل لإله، بس إشي رائع جدا وعظيم جدا كمان، ورح نحكي عن درجاتك ووصلت لماجستير وبروفيسورة. فإذا مش شرط إنه اللي درس قانون يكون بالآخر محامي ويفتح مكتب
1: بدون شك. بس طبعا أنا يعني مجبور هقول الجملة هاي، أنا يعني إلي احترام كبير للمحامين وللمحاميات في الحق، لسبب بسيط إنه هني بمعترك الحياة، يعني هني حقيقة يعني صح إنه إحنا منطلع عليها هاي مهنة اللي أنت بتفتح مكتب وبتمثل ناس، كلمات بسيطة بس بالحقيقة فيها جهد هائل مستمر، انت حامل
0: أوجاع الناس على ظهرك. بس في محامين مش ملاقين وين يعملوا استاج، مش ملاقين وين يندمجوا، إن مش هوين كسوق عمل
1: أكيد.
0: مش هو لقيته مش هوين وانت حابه، انت ما أخدتوش لروحت لمجال تاني آخر يعني، وإنما أخدته كركيزة طورت في مجال كتير حلو. بروفيسور أمير خوري انت معي ساعتين اليوم فرح نعمل كتير أمور ونقاط، ولكن خلينا نبدأ مع مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. وبقولها وبأسف يا جماعة إنه أنا جيت هالقد معتقات حلوة بدي أخذ مجتمعنا من خلال الأكاديمية لإشي حلو، جريمة 3 قتلى في ساعة ونص، يعني هل يعقل ساعة ونص؟ عارف إيش هذا الوقت؟ هذا وقت ذهب لمحاضرة، لكونسرت، لإنك تقرأ كتاب، لإنك تعمل عملية جراحية تنقذ إنسان، إنك تولد إمرأة تجيب مولود للحياة. إحنا عنا ساعة ونص نقتلوا فيها من أبناء مجتمعنا 3. إياد حرب أهلا بك.
2: صباح الخير إيمان. صباح الخير بروفيسور أمير. يعني للأسف دوامة العنف وجرائم القتل في الشارع العربي تتواصل دون التوقف وسط ارتفاع مقلق في عدد ضحايا الجريمة وعجز واضح عن كبح نزيف الدم الذي يحصد الأرواح من جهة ويخلف الإصابات العديدة من جهة أخرى، ومع كل جريمة جديدة تزداد حالة الخوف والإحباط في المجتمع العربي. وفي أحدث هذه الجرائم قتل 3 أشخاص خلال ساعات قليلة في يافة الناصرة وفي مدينة طمرة إثر تعرضهم لإطلاق النار. الجريمة الأولى إيمان وقعت في يافة الناصرة قرابة 10:30 من الليلة الماضية. الحديث يدور عن جريمة قتل مزدوجة شقيقان في 20s من عمرهما، تعرضا لإطلاق النار من مسافة قصيرة بعد أن قام الجناة بسد الطريق أمام المركبة التي كان بداخلها بعد عملية مطاردة. طواقم طبية من نجمة داود الحمراء والتي استدعيت إلى مسرح الجريمة أعلنت عن وفاتهما في الموقع بعد إجراء فحوصات طبية لهما. وقال المسعفان في نجمة داود الحمراء تسليل بيتون وعاطف سالم كان المصابان ملقيين على الأرض وهما فاقدا الوعي من دون نبض أو تنفس ويعانيان من إصابات نافذة في أنحاء مختلفة من جسديهما. أجرينا الفحوصات الطبية اللازمة لكن للأسف كانت إصابتهما بالغة الخطورة ولم يبقى لنا إلا الإعلان عن وفاتهما. وهذا أيضا ما أكدته البراميديك سمر أبو أحمد، فلنستمع إليها.
3: بيجينا للمكان وغيرنا شنك بغير وخسرين على الكهرباء للوضع في جوار الشمال أخرى بتصوى بديكور غفريات، هم سبلوا مبقيات خطرات كشوت، لצערנו הרב ונאלצנו לפגוע את מותם במקום.
2: ومع وقوع هذه الجريمة البشعة هرعت إلى المكان قوات معززة من الشرطة وباشرة التحقيق في ملابساتها وجمع الأدلة بالتعاون مع المختبر الجنائي، وقامت بعمليات تمشيط واسعة النطاق بحثا عن الجنائي. حتى الساعة لم تعلن الشرطة إيمان عن اعتقال أي مشبوه في هذه الجريمة. الجريمة الثانية وقعت في طمرة بعد 1:30 من ارتكاب الجريمة الأولى في يافة الناصرة، حيث تعرض المواطن مالك مركيان في 50 من عمره لإطلاق النار في المدينة. طواقم طبية من نجمة داود الحمراء أقرت وفاة المرحوم في مسرح الجريمة بعد أن باءت جميع المحاولات لإنقاذه بالفشل. وقال المسعف جمال أبو روحي من نجمة داود الحمراء شاهدنا المصاب وهو فاقد للوعي من دون نبض أو تنفس ويعاني من إصابات نافذة خطيرة في جسده، أجرينا الفحوصات الطبية اللازمة له لكن للأسف كانت الإصابة بالغة الخطورة ولم يتبقى لنا إلا الإعلان عن وفاته. الشرطة وصلت إلى مسرح الجريمة وباشرت التحقيق في الحادث وجمع الأدلة، وأكدت أن خلفية الحادث جنائية وأن الظروف قيد الفحص. وفي شارع عليا في تل أبيب أصيب رجل في 30 من عمره بجروح متوسطة في حادث عنف في المدينة ونقل إلى مستشفى إخلف للمعالجة. وفي بئر السبع أصيبت شابة 20s بجروح متوسطة ونقلت إلى مشفى سروكا. وفي ديمونة أصيب رجل في 30 من عمره بصورة متوسطة ونقل أيضا إلى مشفى سروكا للمعالجة. 124 مواطنا قتلوا إيمان منذ مطلع العام الجاري في ظروف تتعلق بالجريمة والعنف في الشارع العربي، ونحن حتى لم نصل بعد إلى منتصف هذا العام ونحن نتحدث عن أرقام خيالية بل خيالية جدا.
0: نعم 124. شكرا جزيلا لك يا إياد حرب. شكرا إياد. عم بوقف عند رقم 124. متخيل أنت بروفيسور أمير هالقد عدد القتلى من أبناء مجتمعنا العربي؟ أنت كابن لهذا المجتمع ماذا تقول؟ وين البذرة؟
1: يعني كمان مرة بجوز أن القضية شوي أكبر من أنه تسأل بسياق سياق سؤال واحد، بس يعني كيف أنت تفضلتي الإشي حقيقة يعني حزين ومؤلم لأنه نعم. بالآخر مجتمع ينزف يعني
0: صحيح مجتمع ينزف
1: وهذا وجع بفكر إحنا كبشر يعني منحس في وجع بعض وهذا صحيح. غريزي إنسانية فبدون شك يعني
0: نتأمل إنه نشوف شيء حدا يمسك الأمور يطلعنا من هذا هاي الدائرة. إحنا أثناء تلخيص أحداث الأسبوع كمان منكمل تطرق للمجال اللي أنت فيه. أولا معهد سهام، ليش سميته سهام؟ يمكن البعض يفكر. على فكرة أجريت مقابلة مع شخص اللي فتحوا مصنع سماه على اسم والدته.
1: نعم.
0: بس سهام مش واحدة من العيلة. لا سهام هون جمع سهم
1: إطلاقا. صحيح نعم سهام جمع سهم لأنه بالآخر لما الإنسان بده يختار مهني بده يوجه نفسه بصورة واضحة
0: نعم.
1: باتجاه معين هو بيلتزم فيه بعد ما يقرر وبعد ما يدرس الموضوع
0: نعم.
1: وهو عمليا يعني ينطلق في الهواء. طبعا مقولة الأديب جبران خليل جبران في كتاب The Prophet أو ترجم النبي. للنبي فهناك سؤال عن الأولاد وقال هيك جملة جميلة اللي هي عمليا كانت يعني إن صح التعبير الإلهام للفكرة هاي. أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة المشتاقة إلى نفسها، أنتم الأقواس وأولادكم سهام حية قد رمت بها الحياة عن أقواسكم.
0: يا إلهي فإذا هيك من هون أخذت الإلهام ولكن نعم. خلينا بس نوضح ماذا يفعل معهد سهام.
1: فكرة المعهد أنه طلابنا وأنا شفت طبعا على مدار عمليا 25 سنة في الجامعة في حيرة كبيرة. مش كل طالب بيختار عن قناعة وعن معرفة.
0: إيه بتعرف قديش بغيروا مواضيع نعم. قديش بنص السنة بترك بقول لا هذا مش اللي بدي إياه. معك حق 100% يعني.
1: أنا بقول إنه الواحد يغير موضوع مش حابه هاي هذا صحيح ومنطقي، ولكن ليش أصلا وصلنا لهون يعني إنه الإنسان مش مفروض إذا هو فات سنة أولى وما أعجبه إنه هو راحت عليه. هذا غلط لأنه الحياة أكبر من هاي التغيير. ولكن بما أنه كل سنة دراسة هي مكلفة على كتير مستويات بما فيها سنوات عمل لم نعمل فيها
0: نعم.
1: وطبعا موضوع المسكن وموضوع التكاليف يعني هي بتتجمع لتقدر بين 70 لمية وخمسين ألف شيكل حسب الموضوع.
0: يا إلهي
1: أكيد لأنه إذا حنطلع على أي تعليم بأي جامعة إذا كان هون أو خارج البلاد بما فيها المسكن والسفر وإنه أنا ما اشتغلت بهاي السنة هاي سنة ضايعة
0: صحيح.
1: فهاي مخاسر حقيقية
0: غير النفسية كمان إنه أنت جريت سنة في حياتك أنت.
1: فأنا بقول نعم التغيير مطلوب إذا القرار ما كان صائب بس تعال نصوب من الأول مشان القرار يكون صحيح
0: عشان السهم يضرب صح نعم. يعني يكون نعم. بالمحل الصح
1: بدون شك لأنه هاي عمليا يعني مثل ما أنا حاولت أفسر أول إنه التقاطع بين إيش أنا بقدر أعرف نفسي. أنا بقول للطلاب أول شيء طلعوا بمراية نفسكوا وين آخر مرة قعدتوا مع حالكوا. بقولوا لي طبعا قعدنا مبارح. لا وين سكرت التليفون ما كانش في ضوضاء
0: فكرت بحالك
1: وتعرفت على نفسك وعم يقول لك. ففي أساليب علمية كيف نتعرف على نفسنا اللي أنا عم بنتجها وعم بستعملها. وبعد ما أنا أخذ تأكيد من الطالب إنه أنت عم بتوصفني أنا نحكي أي مهن بتناسبه ومنها ننطلق لتحديد المهني.
0: كم سنة الإشي قائم؟
1: 3 سنين.
0: هل بالفعل شفت إنه في طلاب اللي كان ماشي باتجاه إكس قلت له لا أنت روح باتجاه واي واليوم شايفه إنه أول إشي سعيد مبسوط نعم. وناجح
1: بدون شك. وبدي اقول لك شغله اضافيه في طلاب بتصلوا بعد ما يتخرجوا يشكروا صار في واحد اسا بالضبط 3 سنين تخرج الموضوع. بس الاهم من هيك انا ولا مره بلزم الطالب بقرار واحد او بموضوع واحد لان بعمله عمليا. انا بكشف الطالب على المواضيع اللي قد تتناسب مع ميوله كيف احنا يعني استنبطناها من الاستمارات والسيروره وبعدين احنا بنركز منها على اكم من مهني وانا بترك له او لها
0: انه هو يختار.
1: لان انا بسميهن هن قبطان سفينتهن بالحياه احنا الاهل بالاخص وانا طبعا كمرافق بهذا الحالي احنا فقط غرفه المحركات مش اكثر.
0: غرفه المحركات غرفه الحب كمان
1: ايمن
0: هذا الحب هو اللي بيحرك. بس بتعرف دائما انا عم بربط كل شيء بتقوله بكونك انت كمان محاضر وتخصصك قانون. فاذا يعني كيف عمليا مثلا بتدرب المحامين على التفكير الاستباقي لطرح الاسئله الصحيحه؟ ليش؟ لانه ودائما على فكره امي هي بتقول لي اياها، ما اصعبه على المحامي اللي بترفع امام قاضي، لانه بده يساله اونلاين يعني وهو امامه، واصعب إشي اذا روح وقال هي ما سالتش الشاهد كذا، فلت مني النقطه الفلانيه. فكيف انتم بتعملوا علشان بالفعل يطرح الاسئله الصحيحه وما يفوتش الأوان عليها؟
1: نعم، بدون شك. أولا مثل مش هيك أنا قلت أنه أنا هالقد بكن احترام لهاي المهنة بالحقل نسميها بمعترك الحياة، لأنه فعلا هي مثل ما أنا قلت حاملة أوجاع الناس. يعني بالآخر المحامي صح هو بمثل بقضية، بس هو عايشة.
0: نعم.
1: عايشة، هي ما بتتركه لما هو بروع على البيت. فبالتالي بدون شك أنه هي مهنة بتستنزف الإنسان. ولكن أنا بقول أنه مش بس القانون، بس بالأخص القانون، مهنته، مهنة المحامي أو المحامية هي قدرة صياغة الفكرة بصورة واضحة كفاية أنه تقنع الطرف الثاني. السردية، الستوري تيلينج نسميها بهذا المعنى، هي واحدة من أهم الأبعاد اللي مفروض أنا برأيي ننميها حتى بالجيل الصغير، لأنه هي أهم طريقة وعفوتني في إلى ارتباط عضوي باستعمالنا الصحيح للذكاء الاصطناعي. لأنه كل ما أنا عارف أرتب أفكاري وصياغة أسئلتي، كل ما الأجوبة أكثر دقيقة.
0: صحيح.
1: نعم.
0: بس أنت ذكرت الذكاء الاصطناعي، بس it's tricky زي ما بقوله. لو أتذكر قرأت خبر عن أحد المحامين اللي استند إلى ما بعرف سابقة قضائية أو قرار اللي هو ما كانش موجود، وكانت هاي فشلة لإله. فإيش بتقول يعني للمحامين علشان يكونوا حذرين؟ حبيبي بدك تستعمل الذكاء الاصطناعي استعين فيه، أما شغل مخك كمان، مش تأخذ تستند لإشي مش موجود بكتب القوانين.
1: نعم، لا بدون شك، يعني مخ مش ناقص نسم الله عليهم، بس مرات الواحد بوقع بالمصيدة إن الذكاء الاصطناعي وكأنه فرضيا بكونه ذكاء، وعفوتني مش ذكاء، هو بالآخر إحصائيات كلمات
0: بجمع.
1: يعني الذكاء، خلينا أقوله بهيك بصورة أوضح برأيي بعد إذنك، الذكاء الاصطناعي برصف كلمات حسب احتماليتها.
0: حلو.
1: فبالتالي لما هو يساق لمحل اللي بيحاول بين أسين يرضي السائل، هو ممكن ينتج أو يبتدع، نسميه إحنا هلوسينيشن، هلوسي، ينتج نتائج غير صحيحة. فبالتالي الواجب اللي بيسأل، خاصة بدور حساس مثل محامي أو محامية عم بيرافعوا بقضية أو بقدموا طرح معين، إنه يفحصوا المعطيات من أكثر من مصدر، يعني مثل باحثين. فالذكاء الاصطناعي هو مستشار وليس أكثر من ذلك.
0: زي ما زمان كنا لما نعمل بحث نشوف الموسوعة الفلانية ونقرأ مقال كذا، فهون كمان ما تأخذه يعني بس هو المصدر. طيب من أحداث الأسبوع، إحنا هيك منلخص أحداث الأسبوع بشكل سريع، وينضم إلينا الآن المحلل السياسي يوسف سالم. صباح الخير يوسف.
4: صباح النور.
0: هلا، تحيات
4: وللضيف وللمستمعين.
0: هلا فيك. من أحداث الأسبوع عمليا التصويت على حل الكنيسة، رح يتكمل القراءات الأسبوع القادم، ولكن واضح أنه إحنا رايحين باتجاه انتخابات. كيف بتشوف صورة الوضع الحزبية عامة والعربية خاصة يوسف؟
4: أولا نذكر أن الانتخابات أو مدة شغال هذه الحكومة لوظيفتها تنتهي، والانتخابات يجب أن يعني أن تقام أو في 27/10 من هذه السنة.
0: هذا التاريخ الأصلي لو ما صار في تبكير.
4: نعم، هناك يعني زعزعة داخل الائتلاف الحكومي ما يخص قانون إعفاء الحريدين من التجند إلى الخدمة العسكرية وغيرها من مشاكل داخل الائتلاف. أولاً يعني العنوان الرئيسي قبل ما أدخل في حيثيات الأمور بين الأحزاب السياسية في إسرائيل والأحزاب العربية، العنوان الرئيسي إسرائيل تتجه نحو تقليص المساحة الديمقراطية، ونتنياهو يحاول السيطرة على هيئات وانظمات الدولة.
0: نعم.
4: وهذا الأمر خطير جدا، ويعني الممكن أن يمس أو يلغي الديمقراطية وتسمح وتتحول الدولة إلى دولة أوتوقراطية.
0: ولكن يوسف سالم بالاستطلاعات حتى اللي صدرت اليوم ما زال هو يترأس أكبر حزب.
4: للأسف هناك خلل في مفهوم الديمقراطية في بين السكان الإسرائيليين وخاصة المجتمع اليهودي، للأسف أقولها، لأن الانتخاب مراقب الدولة كما حصل، يعني عملية سرية الانتخاب جاءت من أجل ضمان عدم وقوع المنتخب تحت ضغط أي إنسان أو أي هيئة. هذا الأمر بعد ما صارت الجولة الثانية وقام بعض أعضاء الكنيسة من الائتلاف الذين كانوا يريدون الانتخاب شخص آخر بتصوير أنفسهم يصوتوا لشخص معين للمراقب الجديد بإيعاز وبأمره بضغط من رئيس الحكومة.
0: راح نكون مع هاي النقطة فيما بعد مع أحد المحامين من الناحية القانونية، ولكن يوسف بالنسبة نعم. للمشهد الحزبي، خلينا الآن نأخذ، ذكرت أنت موضوع الشرخ في المجتمع الإسرائيلي، ولكن ماذا عن المجتمع العربي وقضية الأحزاب العربية ومتابعة بأي اتجاه رح يروحوا؟ هل بالفعل نحن قريبون من قائمة مشتركة يوسف؟
4: نحن على قيد يعني خطوة صغيرة جدا، وأنا سأراهن هذه المرة وأقول أن يعني القائمة المشتركة ستقام لا محال.
0: القائمة، أنت تقول القائمة المشتركة ستقام لا محال؟
4: نعم لا محال، باتصالاتي مع الأشخاص ومع النشطاء ومع قيادات الأحزاب وصداقتي معهم، وأعرف أن هناك يعني عمل جدي ونوايا حسنة لإقامة القائمة.
0: وماذا سيعني ذلك بالنسبة لنسبة الاقتراع التصويت في المجتمع العربي؟ هل بالفعل هذا هو المفتاح؟
4: دائما نتحدث مع الجمهور العربي، أولا علينا فهم أننا في خطر، يعني كل ما تقوم به هذه الحكومة من سن قوانين من السيطرة على هيئات الدولة الديمقراطية أو لإلغاء فصل السلطات، يمكن أن تقوم هذه الحكومة ونتنيا أولا بإشعال حرب في جهة معينة إما في غزة أو في لبنان مرة أخرى، ومن الممكن أيضا إلغاء القوائم أو بعض القوائم العربية من الاشتراك في الانتخابات، خاصة المسيطرين على لجنة الانتخابات المركزية يحاولون تقليص صلاحيات المحكمة ويحاولون السيطرة على كل مفاتيح الدولة الديمقراطية. هذا يعني نتنياهو تصور إذا شعر أنه سوف يخسر الانتخابات بسبب عدد أعضاء الكنيسة العرب وثقلهم، وممكن أن يقوموا ب التصويت لشخص يعني بديل او شخص اخر مثل بنت او شخص اخر او ايزنكوت، فمن الممكن ان يلغي اشتراك هذه الاحزاب وهذه المنظومات الذي،
0: وهذا ما سنتابعه طبعا في الاسابيع القادمه.
4: انا اريد ان اتحدث الى المصوت والمنتخب والمستمعين العرب، يعني بمحاوله الغاء ممثلين عرب للدفاع عن حقوقنا في الكنيسة، هذا الأمر يجب أن يدفع كل إنسان للاشتراك. المشاركة السياسية هي حق وواجب كل مواطن أن يقوم، ولا يعني أنا أحذر من يعني إهمال هذا الموضوع، وأدعو الجميع للاشتراك السياسي.
0: يوسف سالم المحلل،
4: من أجل التأثير ويعني خلينا نقول طرد هذه الحكومة الفاشلة من الحكومة.
0: شكرا جزيلا لك المحلل السياسي يوسف سالم. شكرا يوسف،
4: صباح الخير.
0: صباح النور. الآن ضيفي هنا البروفيسور أمير خوري، وبتعرف بروفيسور أمير هي بالآخر الأمور ترتبط ببعضها البعض، لما نتحدث عن قانون نتحدث عن تكنولوجيا نتحدث عن ميزانيات، وأسمع من يعني باحثين كبار إنه في عندهم تخوف من إنه الاستثمار في الأكاديمية في الأبحاث العلمية ما يكونش كافي، بحيث إنه نشوف كمان بالمستقبل جيل من اللي بيحصل على جوائز نوبل من المبتكرين والمخترعين العالميين. كيف بتشوف أنت هاي قضية الاستثمار في هاي المناحي بروفيسور أمير؟
1: هي كلها قضية وعي. أنا كان بدي أعقب على الشغل اللي حكى عنه الأستاذ سالم بالنسبة لماهية الديمقراطية.
0: نعم،
1: الديمقراطية هي صحيح أنه هي حكم الأغلبية وهي المبدأ تبعها، ولكن إلى شق تاني إحنا بننساه مرات اللي هي حماية حقوق الأقليات. لأنه لسه الأقلية إحنا مش عم نحكي بس أقلية قومية، أقلية ممكن تكون رؤية، يعني ممكن فلسفة حياة تكون هي أقلية.
0: نعم.
1: مش بس إنه موضوع أو رجال ونساء، أو رؤية بالنسبة لتوزيع أموال. يعني الأقلية هي آراء مختلفة. فحصيلة الديمقراطية هي شغلتين: أولا المشاركة الفعالة بالتجربة السياسية بما فيها التصويت، والموضوع الثاني هو حماية الأقليات. إذا هذا الشق لم يقام فيه عملية علامة استفهام على
0: وجود الديمقراطية،
1: كل المشروع الديمقراطي. شغلة إضافية كمان،
0: نعم،
1: بنسأل واحد بقول لك إحنا تعبنا من التصويت وكذا، وأنا بقول هيك إحنا كمجتمع كل إنسان طبعا ممكن نطلع إحنا مشان نكرم الموتى نأخذ بالخاطر، صح؟
0: صح.
1: وبنعمل واجباتنا الاجتماعية طبعا بالأفراح
0: أفراح وأتراح وغيره،
1: والله يزيد من الأولى ويبعد الثاني عن، نعم، الجميع. طب أنا بقول أوكي، أنت عندك انتخابات مرة بالكم من سنة أو بالسنة أو بالسنتين، مش مهم أي وتيري، كلها الربع ساعة اطلع اعمل واجبك الإنساني، حط هالورقة، ما هي بالآخر أجمل طريقة تعبر عن رأيك،
0: نعم،
1: بقلب دولتك، أنك تعبر عن رأيك وتكون جزء فاعل. صحي شقفة ورقة، ولكن هاي نقطة بحر والبحر كله نقط،
0: نعم،
1: فما تأثر بهذا الموضوع. يعني
0: طب كيف بتفسر بروفيسور أمير وأنت منفتح على العالم، يعني عشت فترة في بريطانيا وكملت أيضا دراساتك العليا، كيف بتفسر أنه في دول تانية الأقليات بالذات هم أعلى نسبة تصويت عندهم أكثر من أبناء البلد الأصليين، وعندنا الإشي بالعكس؟ وين الخلل؟ مع العلم بأنه على مدى سنوات الناس بتعاني وبتقول بدنا تغيير وبدنا ميزانيات وبدنا حدا يهتم فينا وبدنا وزراء يجوا يحلون لنا قضايانا، وبالانتخابات نسبة التصويت أقل من النسبة العامة.
1: لما الإنسان ببطل يآمن بوزنه بالمعادلة، وعمليا في فكرة اسمها البايستاندر إفكت. البايستاندر إفكت بتقول إنه هاي بنظرية الألعاب، هيك نظرية فلسفية بس عمليا إلها تطبيق. إذا بنشوف إحنا كتير بصير في حدث، الكل بتفرج على الحدث، قلائل بتدخلوا فيه،
0: نعم،
1: لأنه كل واحد بقول غيري بيعمل. فهاي النظرة كمان تنعكس كمان بالتصويت. لما أنا باجي بقول خليهن يعملوا، دائما هاي الجملة إحنا بقول خليهن يصلحوا، مين هدولي؟ ما كل واحد فينا هو خليهن. فأنت اعمل المينيموم اللي عليك. إحنا عنا بالآخر الهدية اللي اسمها ديمقراطية بهالبلاد، استغلها صح، ادلي بصوتك، احترم نفسك بقلب المعادلة. صح إن أنت كلك صوت مثل ما أنا صوت وأي إنسان تاني،
0: نعم،
1: بس صوت على صوت بتفرق. وبالآخر الفكرة أنك أنت كمان تصوت بوعي من أجل مجتمع أفضل. يعني بالآخر رؤية أنه لما أنا بآمن، يعني أنا شخصيا بآمن أنه العالم مش زيرو سم جيم، إذا أنا ربحان هو خسران، وهذا التقسيم على الكل. ممكن يكون وين وين للكل،
0: نعم،
1: يعني مجتمع أحسن في إسرائيل هو مجتمع أحسن للكل. الموضوع هي مش منازلة شد حبل. فلما أنا جاي من هذا المنطلق، تصويتي هو مش بس تصويتي إنه أنا بدي أصوت لقائمة إكس وواي، كل واحد طبعا عنده رأيه لمين، نعم، يصوت، إنما التحالفات هي تحالفات إنسانية على الفكرة إنه كيف ممكن إحنا نفيق الصبح ونلاقي دولة أحسن لكل اللي ساكنين فيها.
0: نعم. الاستثمار في العلم والتعليم والتكنولوجيا، بهمني أسمع منك كلمة على هذا الشيء.
1: أهم شغلي، أهم، أنا بفكر بدي أقول لك مثل هيك أو معطى شوي غريب، وحقيقة إسرائيل تتميز فيه بصورة جميلة. عدد تسجيل الاختراعات قسمي، يعني إذا بنقسمه على عدد السكان في دولة، هاي النسبة هي مؤشر لتطور الدولة في العالم.
0: صحيح.
1: يعني حلو. أنا اليوم على سبيل المثال بعرف أي دول بالـ OECD وأي دول متطورة، لأني بروح على سجلات الاختراعات وبفحص كم من مليون عايشين فيها، بعمل هالمعادلة، هاي النسبة بتقولي الدولة وين مدرجة بالعالم،
0: هي المؤشر.
1: نعم، لأنه إحنا بنعرف قيمة الإنسان بالمعادلة،
0: نعم،
1: هي أهم قيمة. إنه الهايتك هون تطور، هو رفع مجتمع، ودول تاني مرت هاي التجربة. يعني إذا إحنا نحكي على سنغافورة، إذا إحنا نحكي على أيرلند، هاي دول صغيرة عمليا بتشابه عدد السكان في قلب إسرائيل، والمؤشر هون هو هاي. السؤال إيش إحنا جزءنا كمجتمع عرب إسرائيل بهذا الجهد لرفع العدد هون، مع كل العلم اللي عندنا بعدنا نسبيا مهمشين،
0: نعم،
1: بالأعداد.
0: وهون كمان بالانتخابات الجاي والحكومة اللي راح تفرزها هاي الانتخابات، مهم الضغط على الاستثمار بشكل عام، يعني،
1: نعم،
0: في مش بس التعليم من المدارس، ولكن كمان في دعم الباحثين المبتكرين العلماء. في مجتمعنا نخبة ما شاء الله احنا بنفتخر فيهم، واعتقد انه بيقدر يوصلوا للعالمية يعني بجدارة، ولكن بدنا كمان حكومة اللي تدعم هذا المجال. طب النساء، ممكن نحكي عن النساء شوي. يلا خلينا نرحب مع بعض بسندس الحوت ناشطة اجتماعية وسياسية. صباح الخير سندس.
5: يا صباح الفل إليك لجميع المستمعين.
0: هلا فيكي. وطبعا حديثنا في هذا المنحة هو عن مبادرة 50-50 وازدياد الطلب لدى النساء بأنه يكون في تمثيل نسائي متساوي في الترشح للكنيسة. سندس ليش الإشي مهم؟
5: أول إشي في أنا عندي تجربة خاصة عملتها ببلدية القدس لما أنا رشحت حالي كأول امرأة عربية مع كل المخاوف الموجودة أن أنزل انتخابات بلدية وأنجح فيها وحطيت الموضوع براسي. الموضوع مهم لأنه ناقصنا كتير تمثيل سياسي، تمثيل نسائي سياسي بالبلديات وبالمجالس وبالكنيسة. المرأة هي المجتمع كله، المرأة هي اللي بتغير، المرأة هي اللي بتربي، المرأة جدا مهمة. فأنا بعز علي وكتير كتير مهم نشوفها كمان بهاي المناصب عشان تقدر تعمل التغيير الجذري.
0: بروفيسور أمير لديك ما تقوله هنا، لأنه كمان قبل البرنامجك تحدثنا وذكرت لي موضوع قديش في فتيات طالبات مثلا في التخنيون، وين المرأة في هاي المعادلة بروفيسور أمير؟
1: يعني بتخيل أن الأخت سندس قالت الجواب الأساسي، هي عمليا كل شيء، لأن هي مصدر لنهوض مجتمع، هي الأم والأم هي المدرسة الأولى. وأولا وقبل كل إشي القدرات اليوم إحنا عم نشوفها خاصة في التكنولوجيا، بطل عمليا في فرق، صح، في فروقات يعني بالخليقة فيزيولوجية معينة، هذا أكيد، بالعكس إحنا منكمل بعض. أما مبدئيا القدرات الفكرية وأثبتت، وإحنا عم نشوفها يعني على سبيل المثال في التخنو، يمكن أنا مرة ذكرت لك هاي الشغلة إنه أغلب طلاب العرب هني طالبات،
0: صح،
1: بالعدد. هذا إشي مشرف وحقيقي، هاي مش شعارات.
0: طب ليش يا سندس مثلا منشوف طالبات عربيات متفوقات ومنشوفهم في كتير مجالات اليوم الفتاة العربية موجودة في الهايتك وفي الطب وفي الأكاديمية وكمحاضرة وفي القانون وقاضيات، ولكن لما منوصل للسياسة بتلاقي إنه الرجال بدهم يحتكروها؟ فليش هذا الإشي وإيش عم تعمل النساء لتغيير هذا الواقع؟
5: أوكي، أنا بقول لك الإشي نابع من المجتمع، مجتمعنا المحافظ، سواء كنا إسلام ومسيح أو مسيحية. النساء دايما بالمجتمع المحافظ اللي هو مجتمعنا دايما هن الحلقة الضعيفة. وكمان إحنا بنربى بعائلات الأم اللي هي اللي حكينا عنها إسا، هي المدرسة وهي اللي بتوصلنا لوين إحنا موجودين، بتكون بدها بنتها تكون مثلها، بدها تحافظ عليها من أفكار المجتمع، من تنمر المجتمع، من الصيت. وبشكل عام النساء بفضل يكونوا مثل بعض عشان ما يكونوا بمحل إنه آخرين يحكوا عليهم. ولما يشوفوا النساء إنه هذا الترند تبع نساء سياسيات مش طالع وفي الشاي القوة إنه إحنا نجر بعض، فبتلاقينا مش موجودات. غير إنه إحنا مش مدعومات بمجتمعنا لا من النساء، لأنه فيش عنا هاي القدرة وفيش عنا هذا الوعي، وفي عنا للأسف الشديد هذا الخوف أو عدم الجرأة، الخوف من الإشي اللي إحنا ما جربناه. ثانيا مجتمعنا اللي ما بحب استخدمها كتير هاي الكلمة، بس المجتمع الذكوري اللي خلص هاي الفكرة النمطية انه الزلمة لازم يكون بالسياسة لسه ما تغيرت
0: مع انه وصل نساء عربيات للكنيسة، وحاليا طبعا في اعضاء كنيسة من النساء عايدة توما سليمان وإيمان خطيب ياسين، وكان في عنا في السابق كمان كانت سندس صالح، كانت هبة يزبا، يعني في عدد من النساء اللي وصلوا العربيات وصلوا للكنيسة. رغم ذلك انت بتقولي انه لسه الاشي يعني مش 100%، فاذا ايش هو المطلب من الاحزاب اللي حاليا عم بتجهز قوائمها للترشح للكنيسة سندس؟
5: المطلب مش بس من الأحزاب، هاي أنا مثلا عرضوا علي عدة أحزاب إني أندمج معهن وأكون معهن، بس في هنا شغلتين كتير مهمات. المرأة كأمرأة عربية بالمجتمع لازم تكون مقتنعة أنه هي دا تفوت على السياسة عشان تعمل التغيير الجذري وتقول أنا بقدر وتآمن بهذا الإشي، زي ما إحنا اليوم بنشوف كتير نساء على السوشيال ميديا، على التيك توك، على الإنستغرام، بتفاجأ من قوتنا وقدرتنا. كتير مؤثرات أو صبايا بيطلعوا بيحكوا وبعرضوا أفكارهن وبيعبروا عن رأيهن وبيجيبوا فيديوهات وبيحكوا عنها بكل قوة، بيجيبوا أكثر قضايا صعبة وبيحكوا عنها بدون خوف. لكن بالسياسة بعده مش طالع هذا الترند. فأول إشي لازم يطلع الإشي من قوة سياسية من عنا إحنا كنساء، نأسس كهلال صغيرة أو جمهور صغير يدعم هذا الإشي. تنين الأحزاب لازم ما يعتبروش النساء كزيني. يعني أنا لما عرضوا علي حسيت حالي زيني أو وردي، أي نعم أنا وردي بشكل عام،
0: بس إنه تكميل، يعني هاي للصورة الحلوة، يعني إنه هاي في عنا مرشحة امرأة.
5: تعالي زيني لنا هالحزب وتعالي خدي رقم 6، وإحنا منقول إنه إحنا حزب منفتح وعنا امرأة وعنا وعنا، لا مش هيك. تعالوا حطونا بمكان اللي هو حقيقي ريالي اللي هو واقعي، اللي أنا بعرف بعد خوض معركة الانتخابات أنا بفوت أكيد أكيد على الكنافة. هذا الإشي اللي ممكن كمان يعطيني الدعم والقوة.
0: سندس الحوت، ناشطة اجتماعية وسياسية، شكرا لك سندس. شكرا
5: لكم جميعا.
0: حلو كيف عبرت. شكرا سندس، حلو كيف عبرت انه احنا بدناش نكون تكملة يعني للصورة، بس عشان تكون الصورة حلوة. فبتحب تقول هيك ختام عشان ننتقل لموضوع اخر، عن موضوع النساء في مواقع اتخاذ القرار. بروفيسور امير،
1: اول شيء يعني نتذكر انه التأثير السياسي ومش بس بالكنيسة وكمان بالمجتمع المدني.
0: نعم،
1: وهناك احنا بنشوف للنساء ادوار بمجتمعنا وبكل المجتمعات العالميه كبيره. ثانيا تعالي ننصف شوي المجتمع تبعنا، احنا بنحكي عن مجتمع تقليدي وفي كمان اشكالات ثانيه. السياسي كمان يعني ساحه معركه.
0: نعم،
1: بس بدي ازيد كمان بعد وهقول انه كمان حتى بالمجتمعات اللي احنا بنسميها الغربيه وبين قوسين المتحضري، بين قوسين انا بقول، حتى هناك دور النساء كان مهمش، بس مؤخرا بدوا يصوتوا بامريكا.
0: نعم،
1: النساء يعني من قبل أنا عارف 90 سنة 80 سنة، يعني هاي الأمور هي يعني حتى على الغرب جديدة. أوكي، فتعال نكون منصفين محالنا، إحنا كمجتمعات نتطور.
0: نعم،
1: عشان نفهم الرسالة إنه النصين بيكملوا بعض، وإنه المجتمع ينهض فقط بدور مستنير وكرامة النساء كجزء مكمل كأم وكأخت
0: كمحاضر. نعم، وكباحث وكمان. نعم، من خلال معهد سهام.
1: نعم،
0: وين شايف اليوم الفتيات قديش هم موجودات في هذا الحيز؟
1: جدا. أنا يعني نوعيا إذا بنحكي النوع من ناحية القدرات، يعني حقيقة أنا بشوف فكر قوي يعني متميز عند الطالبات لا يقل إن لم يزيد.
0: نعم،
1: عند
0: مدعى للفخر.
1: مع 100% يعني إحنا هون كمجتمع لازم ندور كمجتمع عربي عامة وكمجتمع.
0: نعم،
1: نسائي للنساء. إذا بس أقول شغلة بالنسبة للتمثيل، موضوع مش إنه في أو فش برأيي أنا المتواضع امرأة في الكنيسة، هذا إشي جدا مهم، لأنه مثل ما تفضلت ضيفي يعني كمان لحضورها أو حضور أي ممثلة نسائية في وجه معين، ولكن القصة هي قضايا النساء. يعني الموضوع مش الشخص، إنما مين بيعرف أو مين بيقدر إنه يأخذ وينهض في القضايا الملحة ويجيبها لساحة القرار مشان الوضع يتحسن.
0: رح نكون مع فاصل ومنكمل برنامج نسيم الصباح.

0: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: نعم، نحن معكم في برنامج نسيم الصباح ونتابع حوارات هذا اليوم. ضيف في هنا في الاستوديو هو البروفيسور أمير خوري. أهلا فيك بروفيسور أمير. وبدينا برنامجنا بألم وبأسف على جريمة قتل، 3 قتلى خلال ساعة ونص. فدائما بحب أنه أستغل هذا هذا المنبر، خصوصا أنه اليوم يوم الجمعة ومنقول جمعة مباركة والناس بتروح تأدي صلاة الجمعة، علشان نبث الخير في مجتمعنا. الشيخ محمد شريف أمير الجماعة الإسلامية الأحمدية، أهلا بك الشيخ محمد، تحياتي.
1: أهلا بك وبكل المستمعين وبضيفك الكريم.
0: هلا، طبعا كمان حفاوي، وكمان حفاوي كله حيفا اليوم، احتليت الاستوديو الشيخ محمد.
1: وأنا بقول يا مدام في تعايش وسلمي ومحبة فيما بين أفراد المجتمع بغض النظر على الدين والقومية، فإذا كما يقال بالعبرية مش كانها شلوم، يعني هنا حيفا النموذجية للتعايش المشترك،
0: مسكن السلام. الشيخ محمد شريف، تعبنا من العنف، ضل كلام تقولنا إياه اليوم تصحي مجتمعنا، تهزه هيك شوي.
1: هو ما القضية، يعني أنا هذا الخبر صحيح، أنا لسه يبدو سمعت في فعلا حالة قتل،
0: 3 قتلى الليلة.
1: الله أكبر.
0: بالضبط، الله أكبر.
1: القضية ماذا يعني؟ ليس القول، يعني كلنا عارفين شو بنقول، لكن المهم العمل. يعني هل أنا أعمل كرجل دين أو كرجل مجتمع أو كمعلم أو كولي أمر، هل أنا أغير منهج حياتي ليستتب الأمن؟ يعني هل أنا وصلت إلى هذه الدرجة من العطاء أن أتنازل عن حقي أو عن بعض حقي ليستتب الأمن في البيت وفي الأسرة وفي الحارة وفي البلد وفي المجتمع؟ يعني كل المشاكل أصلها أنا بدي حقي، فأنا بدمر سلام البيت والأسرة بسبب حقي. يعني إحنا مش ما وصلناش للدرجة إنه نرد السيئة بالحسنة، وليس نرد السيئة بالسيئة، ولا أن نرد الحماقة بالحماقة. ومشكلتنا أن مجتمعنا للأسف مجتمع أقرب إلى الجاهلية. وفعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال بدأ الإسلام غريبا في مجتمع جاهلي وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. أنا كان عندي محاضرة مع شباب قبل أول مبارح، وقلت لهم أنه المجتمع المؤمن أو المجتمع المتحضر لابد أن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار، فبالأمن والأمان والاستقرار تنشأ النفسيات السليمة وتتطور المجتمعات ويتطور الاقتصاد، وهذا بالمحبة سيجعل لهم الرحمن ودة. يعني لو أجيت على بلد وأنا ما شفت فيها مودي، فش فيها إيمان. يعني لو واحد بسمي حاله صباح مساء أنا مسلم مثلا، هذا لا يغير على الواقع شيء، لا قيمة للتسمية شيء.
0: بروفيسور أمير خوري، ما هو المطلب من، خلينا نأخذ رجال الدين كون الشيخ محمد شريف معنا، إيش إحنا بنطلب منهم علشان يكون لهم دور في قضية مكافحة العنف، عشان نسمع جوابه؟
2: أنا أقل من أنه يعني أقدم نصيحة، لا
0: مش نصيحة، يعني بماذا نطلب منهم؟
2: نعم، يعني أنا كطلب. بقول أنه اللي تفضل فيه الشيخ محمد شريف، صباح الخير لإلك. أنا بقول أنه هاي الكلمات الحكيمة اللي عمليا بتصب بالروح، أنه يعني بالآخر رسالتنا هون ومشوارنا هون.
0: نعم.
2: بالآخر هو مشوار يقاس بسنوات قليلة، صح؟
0: صحيح.
2: يعني وشو هذا المشروع إذا كله هو نزاع وسجال صحيح. وحروب؟
0: فإذا بماذا تخاطب مجتمعنا الشيخ محمد؟
1: أخاطب أننا فعلا نحن جميعا وبدون استثناء، عندما أقول جميعا يعني رجل الدين، هل خطابك الديني خطاب يوصل رسائل محبة وألفة وتنازل عن بعض حقوقنا؟ لأن العطاء هو الأهم. لماذا نحن ننفق في سبيل الآخرين في سبيل الله؟ عندما نقول ننفق في سبيل الله، أي ننفق من أجل مواساة ومساعدة الآخرين. فأنا عندما أتنازل عن بعض حقي فلا مكان للخصومة أو المشاجرة أو النزاع، لأنني أنا من قدرتي ومن حقي أن أتنازل عن بعض حقي. هذا

0: موضوع لا يوجد بهذا الخطاب، الخطاب للأسف السياسي خطاب عنيف. يعني نحن نعيش في أيضا في حالة العالم يذهب لاستقطاب وهناك خوف، والخوف يسبب تبلد حسي، يعني الرهاب أو الإنسان لا يفكر بشكل صحيح. فموضوع إذا كان عنف مثلا أي واحد، نحن كأننا على برميل بنزين ونظن أن هذا من الشجاعة، هذا ليس من الشجاعة. الشجاعة هو ضبط النفس، الشجاعة أن تتعامل مع عدوك أيضا بعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، بمعنى أي لا تمنعك مخاصمة أو عداوة شخص آخر أن لا تكون عادل معه.
1: وهذا هو الكلام السليم الذي يهمنا أن نسمعه في هذه الجمعة المباركة. شكرا جزيلا لك شيخ محمد شريف أمير الجماعة الإسلامية الأحمدية، شكرا جزيلا.
0: بارك الله فيك وفي كل، وإن شاء الله ربنا يجعل البلد آمنا مستقرا مطمئنا، اللهم آمين.
1: اللهم آمين، شكرا جزيلا. شكرا ضيفي هنا البروفيسور أمير خوري، احنا عم نقترب من نشرة أخبار التاسعة، ساعة كاملة مرآت، ورح نبدأ بعد الأخبار نتحدث عن موضوع قضية ما بين العلامات وما بين الاختيار، في خلل في هاي المنظومة صح؟
2: مش انه خلل، في صورة جزئية اللي احنا بناخدها.
1: لحظة خلينا نقول بس للمستمعين انه بعد الاخبار سنتابع برنامج نسيم الصباح، بس
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويلقطها؟
4: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
4: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
5: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
4: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
6: أمريكا ترحب بكم،
7: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
8: وإنت شو حلمك يا عباس؟
9: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
4: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
7: وإحنا رح نكون هناك
6: في بث حي ومباشر
8: لأكبر المباريات
7: في التلفزيون والراديو
6: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
8: مع كل الأحداث
7: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
4: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
10: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
11: عناوين أخبار التاسعة: غارات لسلاح الجو في النبطية، أعمال شغب للحاردين في بيت شمش، إسرائيل تنوي فتح أول سفارة لها في سلوفينيا، الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية، وأجواء حارة نسبيا، والتفاصيل بعد لحظات قليلة.
4: الأخبار.
11: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام. علم أن ضحيتي جريمة القتل المزدوجة التي ارتكبت في يافة الناصرة الليلة الماضية هما الشقيقان أسعد ومحمد سارة في العشرينيات من العمر، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنهما من سكان نوفا جليل. وقد أعلن في وقت سابق أن الرجل الذي قتل في طمرة هو مالك ماركيان البالغ من العمر 48 عام. أطلقت الدفاعات الجوية صباح اليوم صواريخ اعتراضية صوب أهداف جوية مشبوهة في أجواء جنوب لبنان بعد أن شكلت تهديدا على قوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة. هذا وأفادت وكالة الإعلام اللبنانية بوقوع غارات إسرائيلية على حبوش وعبة ومفرق النجدة في النبطية. في بيت شمش قام متظاهرون من المجتمع الحريدي الليلة الماضية بأعمال مخلة بالنظام العام احتجاجا على اعتقال مشاغبين آخرين شاركوا في التظاهرة العنيفة التي وقعت أمام منزل قاضي المحكمة العليا نعم سولبرغ الليلة قبل الماضية. وأصيبت شرطية بجروح طفيفة من جراء تعرضها لإلقاء الحجارة. تعتزم إسرائيل فتح أول سفارة لها في سلوفينيا في أقرب وقت ممكن، هذا ما قاله وزير الخارجية السعر لنظيره السلوفيني توني كايزر، مهنئا إياه بتولي مهام منصبه في إطار الحكومة الجديدة. أعلنت بكين وبيونغ يانغ أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور كوريا الشمالية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في أول زيارة من نوعها منذ 7 سنوات. ويأتي هذا الإعلان يوما واحدا بعد أن كشف في كوريا الشمالية عن منشأة نووية جديدة. وأكد زعيم الدولة كيم جونغ أون خلال جولة في المنشأة ضرورة تعزيز قدرة بلاده النووية.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
12: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
4: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتعود غدا وترتفع تدريجيا. في 10 محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.

0: بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن في مكان، إيمان القاسم سليمان، نسيم الصباح.
4: نسيم الصباح، عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامجنا اليوم. الطاقم، تنتج البرنامج معي ريتا تيودوري، معنا كوبي مور من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان، وضيفي هنا في الاستوديو هو البروفيسور أمير خوري، باحث ومحاضر في مجال قوانين التكنولوجيا في جامعة تل أبيب، رئيس برنامج الملكية الفكرية والتكنولوجيا في جامعة تل أبيب، مؤسس ومدير معهد سهام للاستشارة الأكاديمية والتوجيه المهني في حيفا والشمال. أهلا بك مجددا بروفيسور أمير.
5: صباح الخير.
4: صباح النور. فإذا بدينا نحكي عن قضية أنه يعني ننتقل إلى الواقع المعاش، والأهالي اللي بتشوف علامات أولادها عالية بتوجههم للاختيار الغلط. يوضح لنا الإشكالية وكيف ممكن نتخطاها وإيش بتعملوا عشان نتفاداها.
5: بدي أقول أولا قبل ما أحكي عن الاختيار، بعد إذنك بدي أحكي عن موضوع العلامات. العلامات مركب جدا مهم ومؤشر مهم لقدرات معينة، ولكن العلامة هي مش كل الرواية.
4: صح.
5: الآي كيو بمعنى أنه الذكاء هو مش بس الذكاء المعهود العلمي. الذكاء هو أنواع، في ذكاء اجتماعي، في ذكاء موسيقي، في ذكاء بالإجرين للعيبة الفوتبول.
4: صح. طبعا
5: في ذكاء اجتماعي
4: قرب المونديال على
5: نعم
4: فكرة.
5: نعم بدون شك كل يا لاحظي انت هاي الأسماء اللامعة بالعالم، يمكن مش كل إن كانوا بين أسين أحسن طلاب وأعلى علامات.
4: صح.
5: بس بالآخر بمسيرة حياتهم هني أنجح يمكن من كتار مننا الأكاديميين وحققوا ذاتهم.
4: نعم.
5: فالذكاء هو أنواع، وإحنا لازم نذوت برأيي كمجتمع أنه لا ما نقيس بالصف فقط العلامات، إنما نتعرف قدر الإمكان على كل طالب ونعطيه الحيز تبعه، لأنه كل طالب هو بالآخر أنا بشبه زهرة بالحقل من ناحية قدرات.
4: نعم.
5: وهذا صحيح للصف وصحيح بالأساس للأهل، إنه ما يدوروا على ابنهن يكون مثل ابن جيرانه، مثل ابن عمه، مثل أخوه، يدوروا على إيش مميز في هذا الولد أو هاي البنت اللي بخلي قيمتهن الإضافية لإلهن وبعطيهن السعادة بمشوارهم.
4: وهذا صحيح للمجتمع كمان، بالآخر إحنا بدنا ناس متميزين في كل المجالات.
5: أكيد. بدي أقولك كمان شغلي إيمان، إنه إحنا عم نشوف اليوم عدة مهن نسميها الأب البيضة، يعني الموظفين المهددة من الذكاء الاصطناعي بالانقراض نتيجة لأنه ممكن يستحوذ على هاي المهن. بينما المهن الصناعية جزء منها رح يبقى أكتر. يعني إحنا جايين على عهد اللي ممكن كل الموازين تتغير. أوكي.
4: فإذا بناء على ذلك، في كمان إشي اللي لاحظت أنا أنه أنتم بتشتغلوا عليه، اللي ما يسمى طلاب الجاب يير.
5: نعم.
4: وضح لنا الإشي لو سمحت.
5: نعم. عادة إسا صار في نهج تقريبا كل الخريجين بالجامعات، أغلبهم شو أقول كلهم أغلبهم يعني شريحة لا بأس بها، الأغلبية برأيي من عددية، بقرر أنه ما يتعلموا رأسا يروح الجامعة.
4: نعم.
5: من ناحية هذا ممتاز. ليه؟ لأنه هذا مفروض يكون وقت راحة، وعن جد بعد جهد 12 سنة في المدارس حق الطالب أنه شوي يتنفس، ولكن أنا بقول بشرط انه هاي السنة تكون مش سنة ضياعة، سنة بناء وتفكير.
4: بتعرف المصطلح حتى ايش بيقولوا؟ بده يقعد سنة
5: يقعد،
4: بس ما تقولوش بده يقعد سنة، قولوا بده يعمل اشي خلال هاي السنة.
5: انا بدي اقول بعد اذنك،
4: بتعرف هاي بيقولوها
5: غير المصطلح يغير كل الباراديجما. مش بده يقعد سنة، بده يفكر سنة.
4: حلو، فاذا تعالوا نغير،
5: اذا تبنينا هاي الكلمة تغيرت كل ما لان صارت سنة تفكير، والتفكير بيطلب جهد.
4: نعم.
5: والجهد له هدف.
4: فإذا عمليا في دوراتكم التحضيرية أنتوا بتستعملوا محاكاة تفاعلية، صح؟
5: نعم.
4: يا بروفيسور أمير.
5: نعم.
4: توضح لنا إياها هاي.
5: يعني منحاول إحنا نخلي الطالب يكون شريك بالتجربة اللي اسمها الحيرة اللي أنا متحيرة. الحيرة هي مصدر قوة، لأنه بتقول إنه في كتير اختيارات وأنا يمكن بصلح لكتير مجالات اولا. فاحنا بنرفع سقف التوقعات من الطالب ومن نفسه، انه هو مش امام قرار اللي هو سجن مؤبد بشيء مهني، انما هو مغامره. واحد.
4: نعم.
5: شغله تاني، احنا بناخذ وانا هذا نهج وايماني المطلق، وهذا مش طبعا رايي، في اراء لناس سبقوني بحكوها وبفكر هذا، يعني شغله انا تبنيتها وبامن فيها. تغيير، انا بقول اهم حرف في لغتنا العربيه.
4: بس
5: بتعرف ليش لغتنا العربيه مش بلغات تانية؟ لانه برجع نوع الحرف.
4: ايش اهم حرف؟
5: حرف اللام.
4: لام،
5: لانه بقلب الماذا للماذا.
4: حلو.
5: ولما انا بدال ما اوصف بكون ناقد مش ناقم، ناقد.
4: نعم.
5: انا عمليا بصير جزء من المعادله، جزء من الروايه، فانا بكون مش بس متفرج، بكون شريك في الحدث.
4: فاذا انتم عم تاخذوا الطلاب ل أساليب تفكير مختلفة، يعني بفهم لحكمة القرار كمان بروفيسور أمير.
5: بدون شك، لأنه القرار لا يجوز أنه يكون قرار نسميها وكأنه هو تلقائي. أنه أنا سمعت أنه في مهنة يلا منسجلها، نقبلت عليها، يلا بنتكل وبنمشي. لا، أكيد اتكل، لأنه بتقدرش أنت تكون تعمل كل كيف يقولوا تحديات الإنسان.
4: نعم.
5: هي مش يعني مش بس قراراته، في أمور أكبر منه بتيجي.
4: نعم.
5: مصير ومخير طبعا، هذا النقاش الجميل.
4: نعم.
5: ولكن اللي عليك أعمله،
4: اللي عليك أعمله،
5: عليك أعمله.
4: ضيفي التالي يا ريت يعرف إيش حكينا عنه من وراء ظهره، ولكن بس أشياء جميلة وأشياء طيبة. هو الأستاذ المحامي عماد دكوار. أهلا بك أستاذ عماد، تحياتي.
6: صباح الخير إليك ولكل المستمعين ولضيفك العزيز جدا علينا.
4: هاي هلأ بدو أهل حيفا يحنوا على بعض، أطلع أنا براني. طبعا بروفيسور أمير خوري هو من الأكاديميين والباحثين وأبناء مجتمعنا اللي إحنا بنفتخر فيهم أستاذ عماد، فنتمنى له دائما هيك يكمل في هالسيرورة. بس كمان أنت يعني ذكرنا قبل البرنامج، أنت أيضا من المحامين ورجال القانون والفكر القانوني المتعمق. ولهذا السبب معك بدي ألخص هذا الأسبوع من الناحية القانونية.
6: نعم.
4: لما بنتخبوا مستشار قضائي للحكومة، مراقب الدولة، لما بنتخبوا مراقب الدولة واللي انتخبوا عدد منهم بيصور حاله وهو عم بينتخب علشان يثبت لرئيس الحكومة ان هاي انتخبت اللي انت بدك اياه، واللي ينتخب هو اللي كان محامي لبنيامين نتنياهو. خدنا لعمق هذا الاشي من الناحية القانونية أستاذ عماد.
6: في هنا مشكلتين من ناحية قانونية. المشكلة الأولى انه في تضارب بالمصالح لما رئيس حكومة بعين بطلب أو برشح للانتخاب مراقب الدولة المحامي الشخصي تبعه وتبع عيلته، ومراقب الدولة واحدة من وظائفه الأساسية أنه يفحص الهتسهروت هون التصريحات المالية تبع رئيس الحكومة تبع عيلته بالنسبة لميزانيات البيوت تبعته وإلى آخره. هي غير مسؤولياته القانونية لأمور أخرى. فعمليا هون في تضارب بالمصالح، لما أنت كنت مبارح المحامي تبعه من شان الدافع عنه، وتاني يوم أنت بتكون مراقب الدولة من قبل البرلمان وإلى آخره. فهاي مشكلة ومعضلة، يعني بلا مأخذة كتار بأعضاء الكنيسة سموها إنه هاي ظاهرة جدا جدا جدا بلا مأخذة. بديش أستعمل نفس الإصطلاحات اللي هون استعملوها.
4: نعم.
6: بس أنا من ناحية قانونية بقول إنه موضوع مزعج جدا. هاي النقطة الأولى.
4: نعم.
6: النقطة الأهم أنه طريقة الانتخاب حسب رأيي المتواضع كانت غير قانونية. وأنا بدي أشرح شغلة بسيطة جدا. عمليا لما القانون بفرض أنه الانتخابات تكون سرية، فعمليا يفرض هاي السرية هي للانترس العام، لل يعني للمصلحة العامة. فبقدرش عضو كنيسة أو أي حتى واحد بيروح على صندوق الانتخاب، يعني احنا كلياتنا بدنا نروح نصوت قريب جدا، بقدرش الواحد يصور الورقة اللي بدي يحطها بالظرف ويعلن للملأ ايش صوت. هو بيقدر قبل الانتخابات يعلن موقفه، بيقدر بعد الانتخاب يعلن موقفه وكمان تصويته، ولكن السرية تبع التصويت هو مسؤولية تجاه المصلحة العامة، وما بيقدر المصوت حتى لو كان عضو كنيسة انه يتنازل عن هذا الحق والواجب. فمن شان هيك أنا كان عندي آخر يومين كتار اللي اتصلوا معي، وأنا لفتت انتباههم أنه في سابقة قانونية من سنة 2013 في قرار للمحكمة المركزية بحيفا في قضية اللي أنا رفعت فيها بالصدفة، أنه كان في أشخاص يصوروا نفسهم إيش عم بصوتوا، والحاكم قرر هناك أنه هاي تصويت غير قانوني لأنه يمس في جوهر الانتخابات السرية.
4: ماذا تضيف؟ لحظة بروفيسور أمير، لأنه كمان بروفيسور أمير يأتي من مجال القانون.
6: لحظة مشان أزيد نقطة أهم. استزد على ذلك أنه لما الشخص بيصور حاله لأنه انطلب منه أنه يثبت ايش صوت لتجاه المسؤولين أو تجاه رئيس الحكومة، فهي صارت عملية ضغط وعملية بسلام يعني غير قانونية. نعم. بمظهر آخر. تفضلي.
4: بروفيسور أمير هيك عم بتأمل بالكلام اللي انت عم تحكيه، وكمان خلال البرنامج اليوم في الساعة الأولى حكى بروفيسور أمير عن مفهوم الديمقراطية، عن أسسها، عن مركباتها، وهل إحنا بالفعل اليوم في ديمقراطية ولا لا. فعلى هاي الجزئية مراقب الدولة، يعني هذا منصب اللي حتى إحنا كمواطنين كنا بنتأمل إنه يكون شخص اللي وهيئة اللي تراقب الخلال، تدفع لتصليح الخلال. حاليا بروفيسور أمير لما بتشوف هاي الأمور وكيف ما شرحها وصفها أستاذ عماد، كيف أنت بتشوفها كرجل قانون؟
5: أول شيء أنا قاعد أسمع. صباح الخير أستاذ عماد.
6: صباح الخير إلى كل الجميع.
5: نعم أنا قاعد أسمع أستاذ عماد وأسمع كلماته، لأنه إحنا تعودنا نسمع كلماته قبل ما إحنا نتعلم قانون. كان هو صار علم في مجال المحاماة.
4: صحيح. نعم.
5: لا هي حقيقة ومش مجاملة، وأنت بتعرف معزتك، فبالتالي أنا متعود أسمع أستاذ عماد مش أتعلم منه.
4: نعم.
5: بدي أقول إنه أكتر أحسن معقم بالعالم هو مش الدول اللي بتستعمله في الغسالة، هو ضوء الشمس. الشفافية وهدف الأجهزة بقلب دولة مستنيرة اللي هي تنشر على الملأ كل الأمور مشان تعالج على الملأ ومش بسرية، هاي قوة هذا المركز اللي اسمه مراقب الدولة. فبالتالي التصويت عليه وحرية التصويت عليه، وكيف ذكر الأستاذ عماد، هو إشي أساسي، لأنه إذا لم يكن حرية تصويت عمليا الإنسان صعب يصوت حسب ضميره.
4: صحيح.
5: فبالتالي الموضوع هو مش شو، الموضوع هو إيش أنا بفهم مين الإنسان الأنسب ليأخذ هاي الوظيفة اللي جدا فيها مسؤولية كبيرة، لأنه هو عمليا اللي بحافظ على الدولة. بأي معنى؟ إنه هو مفروض يلعب دور، نقول بصورة مجازية، ضوء الشمس ليكشف العيوب ويتحدى كل الأجهزة إنه تحسن إدائها.
4: هاي نقطة. نقطة تانية من أحداث الأسبوع، قرار محكمة العدل العليا الذي يفرض على وزير القضاء يريف لافين إنه تلتئم واجتماع لجنة تعيين القضاء. إحنا بنعرف الوضع بالمحاكم، ناقص قضاء كتير، وهذا الإشي عم بيؤدي إلى تأخير وتأجيل في الملفات. بس أكتر من هيك جوهر النقطة أستاذ عماد، هذا الخلاف والمواجهة بين الجهاز السياسي والجهاز القضائي، أضف إلى ذلك اللي صار من اعتداء على منزل قاضي في المحكمة اللي كان قبل يومين من قبل الحريديم بسبب
6: كمان رئيس لجنة الانتخابات المحكمة.
4: هلأ هو كمان رئيس لجنة الانتخابات، واللي فهمته أنه هلأ الآن أيضا هو تحت الحماية، تم الإعلان أنه هو تحت الحماية والحراسة. هذا الإشي إذا أخذنا كمان للعمق إيش بيعني بالنسبة للجهاز القضائي في إسرائيل أستاذ عماد؟
6: احنا موجودين في السنوات الاخيره في فتره اللي هي تعتبر فتره سوداء من ناحيه المواجهة بين جهاز القضاء من ناحية وبين الجهاز السياسي من ناحية. عمليا الجهاز السياسي يعني الحكومة والوزراء وتوابعهم أعلنوا حرب عشواء على الجهاز القضائي وعلى المحاكم وعلى المستشارة القضائية للحكومة وعلى كل إشي اللي هو عمليا بطلب منهم أنهم يشتغلوا بنزاهة وبإنصاف وبمساواة وحسب قيم اللي الكل بعرفها في الدول الديمقراطية. عمليا الجهاز الوزير القضاء اللي كان المفروض فيه يكون مسؤول عن تشغيل وتفعيل الجهاز القضائي هو عمليا أكبر عائق أو أكبر عمليا مخرب لهذا الجهاز. فاضطرت المحكمة تصدر عدة قرارات بعد ما أعطته عدة مرات وطولت روحها عليه من شان يقوم في واجبه الأساسي. عمليا واجب وزير القضاء أنه يجمع لجنة تعيين القضاء من شان تعيين قضاء في المحاكم الصلح والمركزية وحتى في العليا.
4: نعم.
6: فعمليا في هذا الموضوع هو مستعمل صلاحيته هاي بطريقة يعني مسيئة وبعوق وبمنع التئام هاي اللجنة من شان انتخاب القضاء.
4: هل الجهاز القضائي حسب رأيك في خطر أستاذ عماد؟
6: نعم للأسف الشديد. احنا كنا نفكر قبل عدة سنوات انه الجهاز القضائي عنده حصانة, انه المستشار القضائي عنده حصانة. اليوم عمليا احنا موجودين في تدهور في مكانتهم, وعمليا الحكومة الوزراء وأعضاء الكنيسة يجهزون على هذا الجهاز وعمليا عم بحاولوا يفرغوا من مضامينه ومن صلاحياته. وللأسف الشديد احنا امام فترة ظالمة جدا, الا اذا في الانتخابات القريبة بيكون في حكومة عندها رؤية مضبوطة وبتصلح كل الخلل اللي صار في السنوات الأخيرة.
4: شكرا جزيلا لك الأستاذ المحامي عماد دكور. شكرا أستاذ عماد, تحياتي, يعطيك العافية.
6: وأنتو كمان, يا مع السلامة.
4: هلا. بدك تضيف كمان نقطة عن الجهاز القضائي قبل ما نرجع لموضوع طلابنا وتعليمنا, لأنه أنت بالأساس درست القانون والقانون هو سيادة القانون في أي دولة.
5: نعم, في مصطلح في الإنجليزي اسمه checks and balances اللي هو الضوابط.
4: نعم.
5: اللي كمان مرة بنرجع كيف قلنا أنه الديمقراطية هي بالآخر حسب فهمي لإلها.
4: نعم.
5: هو حكم الأغلبية وحماية الأقلية الشقين.
4: نعم.
5: الديمقراطية كمان كجهاز مستنير, لما بيكون مستنير هو الثلاث سلطات, لا بل الرابعة هي الإعلام.
4: بس الإعلام اللي, نعم. اللي كمان هو عم بيحاولوا يسكتوه
5: له يعني دور بدون شك, ولكن كلن بيكملوا بعض وكلن بقوا على بعض, ولكن في نوع من لجم النفس. أوكي؟
4: نعم.
5: في لعبة بعرف اللي شوي أكبر بالعمر هون من المستمعين الكرام بعرفها, كنا نلعبها, هي لعبة الحجر والمقص والورقة. هاي اللعبة لاحظي فيها الحلو إنه كل واحدة من هدول بقوا على التاني وأضعف من التاني.
4: صح.
5: هاي برأيي أنا بصورة مجازية ملخص الديمقراطية. الحكومة ممكن هي تعمل القرارات وطبعا هذا واجبها. المحكمة مفروض فيها تراقب قرارات الحكومة والكنيسة, والكنيسة مفروض تسن القوانين اللي تلزم الحكومة. وبالتالي هذا التكامل لما بيصير في خلل بأي ضلع من هدولي, عمليا التوازن هذا الجميل بين ثلاث أجهزة اللي بيكملوا بعض مشان دولة تكون حقيقة قوي. وقوة دولة تقاس برأيي أنا بتماسك مجتمعها.
4: نعم.
5: الأمن الداخلي وبتكاتف الناس والمشروع المشترك اللي بحافظ على الكل.
4: مش عارف ليش عندي شعور لما أنت بتحكي بروفيسور أمير لازم أكتب ألخص, لأنك عم تعطينا مصطلحات اللي كتير مهم نضلنا حطينها قدامنا. قلت التماسك, قلت شغلات اللي احنا اليوم كمجتمع عربي محتاجين لإلها.
5: نعم.
4: وهون بدي أخذك كمان مرة لما قضية التوجيه الأكاديمي والدراسي. عفوا, عمليا كيف انت بتقدر تأخذ الطالب ومن خلال حوار معه تفك الشفرة تبعته وتعرف ميوله وتوجهه لمسار اللي راح يكمل فيه يمكن 40 سنة لقدام, الإشي مش سهل.
5: نعم. إجا طالب لاستشارة وهيك بدينا نتخرف طبعا في هيك المؤشرات اللي أنا بستعملها. سألني سؤال بقول لي بتكاش تسألني على علاماتي؟ قلت له بعد
4: هو بدأ
5: قلت له بكير. قال لي ليه؟ قلت له لقبل أسألك أنت قدامي إنسان قبل ما تكون علامي. إذا أنا بدأ أبدأ أحكي معك إنه علاماتك بتقرر شو أنا بدأ أجاوبك عمليا أنت صرت مفعول به، أنت مركز الحدث. فبالتالي أول إشي بنعرف، تعال يا طالب أو طالبي حددي إيش ميولك، بإيش أنت بتتميزي بقدراتك وأفكارك وشخصيتك عن الباقيين، وإفحصي أي مهن لما أنت بتشتغلي فيها تشتغلي فيها بشغف. يعني هالكلمة إحنا بنخدها وكأنها عابر، يعني عفوا مهنتك أوكي وجودك هون، ومش بس رسالة اجتماعية أو مهني، هو كمان أنا بحسه هذا الشغف، وأنا مش مجامل إليك إيمانها حقيقة. أنا مش دائما ضيفون أنا أقلها، بس إنه بسمع إنه بتحس إنه إنسان جاي يقدم إشي اللي هو بعرف يقدمه وبحب يقدمه
4: الحمد لله.
5: وهاي الطاقة لها حقيقة، وهاي الطاقة مطلوبة، لأنه أنا جاي بس أدي وظيفتي بصورة ميكانيكية ممكن أعملها صح مرات، بس بكون أنا مثل إشري فاضي من جوا
4: تفقد طعم الحياة عملية.
5: من هون العلامة هي إنه تيجي كمركب مهم، ولكن برسم الخارطة بعد الطريق، بس خارطة الطريق ترسم بمحل تاني.
4: نعم. ضيفنا التالي احنا بنحاول ننوع بتلخيص احداث الاسبوع، وهذا الاسبوع هو اسبوع التوعية من سرطان الجلد.
5: نعم.
4: بدناش ننسى كمان المواضيع الصحية.
5: نعم.
4: كواحدة من الاحداث. وضيفنا التالي هو البروفيسور زياد خميسة، اخصائي امراض الجلد والجنس في مستشفى رمبام. مش عارفه ليش اليوم طلع لي كله بحيفة، مش عن قصد يعني، كمان مستشفى رمبام. فاذا خلينا نرحب معه فيه مع بعض، وكمان نلقي الضوء على اسبوع التوعيه من سرطان الجلد. صباح الخير بروفيسور زياد خميسة.
7: صباح النور. صباح النور.
4: هلا فيك. وضيفي هنا البروفيسور امل خوري، هو بروفيسور في القانون، انت بروفيسور في الطب، ولكن مع بعض من نتعاون. ماذا يعني اسبوع التوعيه من سرطان الجلد؟ على ايش بتركزوا
7: الاسبوع؟ هو مش بالصدفه بيجي بهاي الفتره، لانه بهاي الفتره طبعا اشعه الشمس بتكون اكثر عموديه واكثر قريبه على، وتاثيرها السلبي كمان بيكون اكثر في هاي الفترات من السنه. ومنركز على انه بالاساس على المسبب الاساسي لسرطان الجلد اللي هو الشمس والتعرض بشكل مباشر لاشعه الشمس.
4: نعم.
7: اللي إلها طبعاً أضرار، طبعاً في ملوش فوائد، أما إلها بالأساس إحنا مركز على أضرارها وكيف نتجنبها وعلى أهمية تأثيرها السلبي اللي هو عملياً سرطان الجلد بكل أنواعه. إحنا بنحكي النوع اللي أكثر إشي تنقول من خاف منه ومنحاول نوعي الناس لإله هو سرطان الميلانوما. وبالإضافة في كمان النوعيات الأخرى اللي هي النون ميلانوما سكين كانسر اللي هن البي سي سي والإس إي سي.
4: نعم.
7: هالنوعيات بنحاول قدر الإمكان نركز على الأشياء اللي بتسببها ونحاول نتجنبها المسببات.
4: طيب، فإذا المسببات ما هي بروفيسور زياد خميسة حتى إحنا نتفاداها؟
7: المسبب أول شيء فيه مسبب الجين اللي هو مش بإيدينا، هاي بتكون في قابلية وراثية عند البني آدم، عند الشخص، عند العائلة. وفي الإشي المسبب اللي هو قابل للتغيير وقابل عملية للتجنب اللي هو أشعة الشمس اللي بشكل بتصير بشكل مباشر. أشعة الشمس شو عملية هي بتساوي؟ ممكن تصيب الدي إن إيه، تفكك الدي إن إيه وتعمل طفرات معينة اللي بتأدي بالتالي لظهور السرطان في الميلانوسيت اللي هي الخلايا اللي بتنتج الميلانين. وفيما لو اكتشفنا هاي الميلانوما اللي هو السرطان في فترة متأخرة، فممكن يكون الإشي عمليا صار خارج عن السيطرة وبالتالي يؤدي حتى للموت. السرطان عمليا نحكي عنه من أحد أخطر السرطانات، بجزء كبير من الحالات هي بتكون مجرد بقعة داكنة عن الجلد، بس إذا فاتت أكثر من بحدود نص مليمتر باللحظة اللي اكتشفناها بحالات كبيرة بتكون انتشرت وبعثت ميتاستيزيس لكل أعضاء أخرى في الجسم مثل الريات، مثل المخ، مثل العظام.
4: لهذا تستوجب الوقاية بروفيسور زياد. أيوة بروفيسور، بروفيسور أمل أنت كمان عم تصغي لكلامه، إذا عندك أي استفسارات تانية.
5: بروفيسور زياد يعطيك العافية. احنا عادة بفكر يعني تفكيرنا تعرف العادي النمطي انه الشمس يعني راح الواحد على البحر او طلع مشوار، بس يمكن احنا بننسى انه جزء كبير من شباب مجتمعنا موجودين بمهن اللي هي برا تحت الشمس. ويعني انا بدي اسال، كنت هل يعني بجهدكم انتم المبارك هل في توعي لهي الشريحه بالنسبه لكيف يتعاملوا باليوم يوم مشان هن عمليا بكل ساعات الشمس
4: عمال البناء في البستنة في أشغال الصيانة العامة في الشوارع،
5: فقديش عن جد عم بيكون طرح لإلهن واضح من ناحية كيف هن يديروا بالن على صحتهن بكون إن هن أكتر معرضين لهي الشمس أكتر ساعات.
7: هاي النقطة جدا مهمة بروفيسور أمل اللي اتطرقت لإلها، لأنه زي ما تفضلت كتير ناس بتحط معها كريم الوقاية من الشمس لما بتروح على البحر، لأنه بتفقد أنا رايح بشكل مباشر.
4: نعم.
7: والناس اللي بفكروا إنه هاي كجزء من الشغل جزء طبيعي تهملوا، اللي هن زي ما حكينا مثل اللي بيشتغلوا في العمار وفي كل من محلات.
4: على فكرة كمان سائق تاكسي اللي موجود كل نهار في الشوارع إيده الشمال اللي هي على الشباك، يعني دائما بفكر بقول يا إلهي هاي الإيد دائما كل نهار معرضة للشمس عمليا.
7: صحيح صحيح 100%، وبالذات انه في ناس اللي عند الوعي وبيحطوا مثلا زي مسمين مدبكوت اللي هي انتي يو في بنحطه على الشباك، وممكن سواق الباصات في نوايات الباصات اللي فيه هاي المدبكوت اللي ممكن عمليا اللاصقات هاي تخفف من التعرض. فالتعرض هو مش بس الوقاية عن طريق الكريم الواقي، ممكن في كمان اليوم نوعيات قماش اللي هي فيه انتي يو في الطاقية نفسها ممكن تكون تساعد. مهم جدا أنا حتى بقترح لكل شخص بطالع الصبح حتى اللي بيشتغل في مش بالضرورة في محل المعرض في المكاتب وإشي في الطريق، إحنا ممكن يكون معنا نص ساعة أو ساعة على السفر اللي راح نتعرض فيها للشمس، في الطريق للباص راح نطلع فيها للشمس، وحتى هاي الكميات الصغيرة متعرض للشمس ممكن يكون في يعني الإفكت تبع السلبي ممكن يكون بحالتين، ممكن يكون زي صفعات شمس اللي بتأدي لحروق مرة واحدة لفترة إذا تعرضنا لمدة ساعة أو أكثر.
4: نعم.
7: وكمان ممكن تكون تأثير تراكمي، يعني اللي مثلا ربع ساعة اليوم وربع ساعة بكرة وكمان ربع ساعة، هاي كله بيعطي تأثير تراكمي بالذات اللي عندهم البشرة الفاتحة اللي بنسميه احنا في سباتريك واحد او اثنين للبشرتين كثير فاتحة، هن معرضين اكثر لهاي الاضرار.
4: نعم.
7: وكمان هن يعني احنا بنطالبهن انه حفاظا على تجنبا لهاي الامراض اللي ممكن تصير يحافظوا على هاي النقطه. كمان نقطه مهمه غير يعني تنقول غير موضوع السرطان، كمان التعرض للشمس بشكل تراكمي ممكن يؤدي لشيخوخه مبكره للجلد، ممكن وفي كثير زي ما حكيت انه ممكن الايدين مثلا في هاي الشغلات بنشوف ان عمليا شو بتساوي الشمس، كسور في الإلاستين والكولاجين، وهي بتؤدي لترهلات في الجلد وبتؤدي لعمليا بقع داكنة في الجلد اللي كلها كمان هاي احنا بغنى عنها وممكن نتجنبها ونمنعها في المستقبل، لأنه علاجها رح يكون كتير كتير صعب من ناحية تجميلية بالإضافة لحكينا الأشياء اللي هي الطبية اللي هي عمليا السرطان.
4: بتأمل نكون أعطينا ولو مساهمة صغيرة في أسبوع التوعية من سرطان الجلد. بروفيسور زياد خميسة أخصائي أمراض الجلد والجنس في مستشفى رمبم، شكرا جزيلا لك بروفيسور زياد والسلام للجميع. شكرا
7: شكرا لكم، نهارك سعيد.
4: تحياتي.

0: التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: اشعلها ابو الورد اشعلها.
2: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: المعلمين
3: والورد.
5: منتابع حواراتنا هنا في البرنامج، وضيفي هو البروفيسور أمير خوري، الباحث والمحاضر كلية القانون في جامعة تل أفيف. بروفيسور أمير، قبل ما ننتقل للزاوية التالية اللي كمان منلخص فيها أحداث الأسبوع، ذكرت أنا في مقدمة برنامجي لما رحبت فيك، والدك هو من الشخصيات القيادية في مجتمعنا العربي بروفيسور أمير، اللي هو الدكتور حاتم خوري. فبهمني أنه كمان نحكي عنه ولو شوي. هو وصل أنه يكون نائب مدير عام بلدية حيفا، بس هو كمان إنسان مع رؤية، إنسان مع فكر، إنسان مع مسيرة طويلة، كتب كمان كتب. فإيش بتحب تحكي لنا عن الوالد اللي بتأمل أنه متابعنا حاليا ونبعث له أحلى وأعطر تحية دكتور حاتم؟
6: يعني طبعا واحد بقدرش يحكي عن الشجر اللي جاي منه، لأنه قد ما يوصف يقول كلمات الشكر والتقدير، إنه بالآخر إنه الإنسان وليد كمان ظروفه.
5: نعم.
6: وليد الناس اللي بنته من معلمين ومن أصدقاء وأكيد من الأهل.
5: نعم.
6: فيعني في مركبات اللي تضاف للإنسان بلا ما يعرف إنه عم بخدها، بعدين بصير يفهم.
5: أيوة.
6: فبدون شك يعني، وأنا بدأ أقولها شوي أوسع، لأنه هاي القضية الشخصية، في بالآخر القضية الأكبر والأهم هي نعم. كل المجتمع، هذا هو دورنا كأهل.
5: صح.
6: كلنا
5: نعم.
6: هل أدي دور الأهل مهم في بناء الإنسان وتشجيعه، وأكيد أكيد رعايته بالمراحل الحاسمة.
5: نعم.
6: فيعني كيف ما أنت تفضلتي وحكيتي وشكرا على الكلمات الطيبة، أنا أفكر الرواية الأكبر هي كيف كل مستمع ومستمعة بكون مين هني، أهل، أباء، أجداد، عموم، عمات، وإلى آخر كل واحد له محله.
5: صحيح.
6: في هاي السيرورة دورهن بتفعيل الأمل الحقيقي عند أولاد المستقبل، الأفق
5: وعند
6: الأوسع
5: وعند المجتمع ككل.
6: نعم. فهاي كلها جزء من الرواية الكبيرة، هي هاي انه احنا نطلع على الميكرو بس هو الماكرو بالاخر.
5: نعم.
6: نعم.
5: فاذا احنا بنبعت تحية للدكتور حاتم خوري.
6: شكرا.
5: ومنشكره على كل دائما مشاركاته ومساهماته القيمة. هلا بروفيسور امير بدنا نلخص الاسبوع بس بطريقة دبابيس. هاي الدبابيس دير بالك كتير صعبة، هيك هي غزة صغيرة بس بتجرح كتير. ومعنا شوقية عروق منصور. صباح الخير شوقية.
7: صباح الخير إيمان، وصباح الخير البروفيسور أمير ابن الصديق حاتم الأستاذ الرائع، وصباح الخير لجميع المستمعين والمشاهدين.
5: هلا فيك. إذن شوقية، لخصي لنا هالأسبوع بأسلوبك.
7: الدبوس الأول يا إيمان، 124 كثير. البارحة 3 كتلة، 2 بيافت الناصر و1 بتمرة.
5: 2 إخوة يا شوقية. هلا كان النشر بالأخبار، متخيلة أنت 2 إخوة ينقتلوا مع بعض؟ أي ما إحنا منهلك لما منحمل ومنولد ومنربي، يا إلهي ما أصعبها.
7: خلص شو بدنا نحكي؟ شو بدنا نحكي؟ الشعوب والمجتمعات في العالم بتعد مشاريعها وإنجازاتها، تكتب أحلام المستقبل. وسطنا العربي قاعدين من عدة ضحايا، في كل أسبوع يضاف اسم أو أكثر. حتى مجتمعنا تخدر وأصبح القتل خبر عادي. المؤلم أن تتحول أسماء القتلى إلى أسماء عادية من مر عليها مر الكرام. ويبقى السؤال الصارخ، وبعدين كانت أحلامنا زمان بناء جامعة ومصنع ومستشفى، اليوم حلمنا الأول والأخير القضاء على العنف. من السخرية أن نصدق رئيس الحكومة ووزير الداخلية وكل أجهزة المخابرات مش قادرين معرفة مطلقي الرصاص وإيقاف شلال الدم. بعدين همسة عابرة بدنا نهمسها بإذن رئيس الحكومة. مساحة هولندا أضعاف مساحة إسرائيل، أعلنت منذ زمن بعيد بسبب انخفاض الجريمة تم إغلاق 8 سجون وتحويل هذه السجون إلى فنادق. ممكن إحنا نأخذ من هاي العبرة؟ دبوس الثاني، في موجة الحر نتساءل كم مدينة وقرية عربية تملك محطة إطفاء مجهزة بجميع الوسائل والأدوات ورجال الإطفاء، بدلا من الاستعانة في حالات الحرائق بسيارات الإطفاء في المدينة اليهودية المجاورة. الدبوس الثالث، مع اقتراب المونديال تعود كرة القدم لتثبت أنها أكثر من مجرد لعبة، فهي لغة، لغة كل واحد بتهمها حسب ثقافته، لغة سياسية، لغة اقتصادية، لغة تنافسية. الغريب يا إيمان، طابة كرة من صغيرة من الجلد قادرة أن تجمع ملايين البشر، بينما طابة السلام المصنوعة من المعاناة وقتل الإنسان وحقن دماء البشر لا أحد قادر على إدخالها في شباك أنانية القادة والزعماء. دبوس الرابع، كان الناس زمان بظنوا أن الشهرة تصنع، واليوم يعني أخرى مش زمان، تصنع القدوة، لكن الأيام تثبت أن الترندات وعدد المتابعين لا تصنع الأخلاق والقدوة. يوميا نقرأ عن اعتقالات مؤثرين قاموا بعمليات نصب واستغلال، ومؤخرا كان هناك اعتقال لمؤثرين قاموا باستغلال قاصرين. نعترف أننا نعيش في زمن صناعة التفاهة، وأن هذا الجيل يحفظ أسماء المؤثرين أكثر مما يحفظ أسماء العلماء والأدباء والمفكرين. لكن في ذات الوقت من هنا نرسل تحية لصفحات المؤثرين الذين يناقشون الأفكار والكتب والروايات بجدية لفائدة المتابعين. الدبوس الخامس، أنا ضد فكرة اختزال قدرات الأطفال في امتحان واحد يقال بعده هذا الطفل موهوب وهذا الطفل غير موهوب، فكل طفل يملك موهبة مختلفة، طفل يبدع في الرياضيات وآخر يبدع في الرسم. تحويل الامتحان إلى مصدر ضغط للأهل والطلاب كأن قيمة الطفل أصبحت مرتبطة بنتيجة ورقة واحدة، عدا عن مشاعر الأطفال التي كسرت. وعلى مر التاريخ غالبية العلماء والمفكرين كانوا في نظر الامتحانات والمعلمين هم أغبياء، لولا ثقة الأمهات والآباء لخسر العالم الفكر، فكر وصناعة هؤلاء واختراع هؤلاء. الدبوس السادس، عريس يرفع دعوى قضائية ضد عروسه مطالبا بتعويض قدره 163 ألف شيكل بعد أن ألغت الزفاف قبل 24 ساعة من موعده. بعيدا عن تفاصيل القضية، من هو المحق؟ لكن السؤال، إلى أي مدى أصبحت أعراس اليوم مشاريع مالية ضخمة بدل من التفكير بالاستقرار الجاد والرؤية الحياتية المستقبلية والتعاون بين الزوجين المبني على الصراحة والتفهم والعيش حسب المستوى المادي وعدم تقليد الآخرين؟ والدبوس السابع، عندما انتشر خبر احتراق السيارات المتوقفة عند معبر الأردن وبدأت تعليقات السخرية والشماتة والدعوات والكلمات الجارحة، كانت التساؤل معقول كمية الحقد هذه موجودة في مجتمعنا؟ معقول يكون ردنا التشفي على أشخاص خرجوا للاستجمام والسفر كأن التنزه أصبح جريمة؟ هل وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أسوأ ما فينا؟ أنا مع حرية التعبير، ولكن ليس إلى حد الرقص على جراح الناس. في اليابان يا إيمان، الطالب من الصف البستان حتى الصف السادس لا يدرس المواد التعليمية، يدرس القيم الأخلاقية، لا امتحانات ولا شهادات، فقط قيم أخلاقية من العطاء وحب المساعدة إلى المحافظة على النظافة والانحناء دليل الاحترام. لذلك نطالب وزارة المعارف إدخال موضوع التربية وزرع القيم الأخلاقية في المدارس لعل ينشأ جيل في مجتمعنا، جيل جديد يعني. الدبوس الثامن، في الأسبوع الماضي من الدبابيس تكلمت عن ضريبة الأرنونة اللي بدفعها المواطن العربي للسلطات المحلية والبلديات، ولا يتلقى المواطن الخدمات مقابل هذه الضريبة. وصلتني مئات الرسائل من مدن وقرى عربية من الشمال إلى الجنوب التي تتحدث عن ضريبة الأرنونة، وكان تساؤل المواطن أين تذهب الأموال وأكثر الشوارع غير معبدة. على سبيل المثال، ثم هناك ظهرت الكثير ممن يدورون في سلك الرؤساء ورجال الائتلاف لا يدفعون هذه الضريبة. لذلك نطالب المراقبين في السلطات المحلية فتح الملفات على الملأ، لأنه حسب ما نعرف لا فرق بين مواطن ومواطن، ولكن في الواقع نرى الفرق. راقبوا الخدمات اللي تتقدم للذين انتخبوا الرئيس والأعضاء، من التوظيف إلى تزفيت الشارع. انظروا إلى الذين لم ينتخبوا الرئيس، حتى الأحزاب العربية للأسف دخلت السلطات المحلية وساهمت في تعميق المصالح الشخصية في التوظيف وتقديم الخدمات لجماعاتهم. الدبوس التاسع، يكاد لا يمر يوم دون أن نسمع عن مسؤول أو صاحب منصب يواجه اتهامات بالفساد أو استغلال النفوذ. السؤال، هل الكرسي هو اللي بيبسط صاحبه أم المنصب يكشف ما كان مخفيا عن النفوس؟ وقد قالوا قديما المنصب يفضح الرجل. وأخيرا إيمان، حين نرى تهاني النجاح والتفوق لأبناء مجتمعنا سواء في التعليم أو الطب أو الهندسة أو القضاء أو أي مجال آخر، يمنحنا الشعور بالفخر والأمل. كل شهادة وكل نجاح يثبت أن في مجتمعنا قدرات وطاقات تستحق الدعم. كل نجاح يؤكد لنا أن الخير ما زال موجودا رغم أن هناك من يريد إطفاء السواد على مجتمعنا. وإلى اللقاء يا أمان.
5: شكرا جزيلا لك شوقية عروق منصور. شكرا شوقية. دبابيس في محلها بروفيسور أمير خوري. وبدي أوقف عن نقطة قضية المعلمين، لأنه أنت بدأت تتحدث عن كيف أنتوا بتدربوا المعلمين وبتدخلوهم لمنظومة استغلال أو استخدام الـ AI بالطريقة الصحيحة. إيش بتحب تضيف؟ لأنه بتوقع أنه في نسبة كمان كبيرة من المعلمين بسمعونا.
6: دور المعلم أقولك في بالدول الاسكندنافية سمعت شغلي وفحصتها وفعلا استغربت منها. مهنة المدرس هي من أكثر المهن اللي معاشات عالي.
5: نعم.
6: في الدولة هناك، وإذا طالب قدم طلب يدرس يكون معلم، إذا ما حطوا اختيار أول ما بنقبل عليه.
5: يعني لازم يكون هو اختياره الأول. نعم. بده يكون معلم.
6: يعني مقصود إنه فحص قدرات الإنسان اللي يكون معلم، لأنه بالآخر هذا الشخص والبيت هني مجتمع الغد.
5: نعم.
6: هني سجون وهني المستشفيات وهني صح. كل شيء تاني هناك. هذا الناس هاي النبتة، احنا بالآخر كلنا جايين من الأرض وعندنا ثقافة الأرض. يعني
5: احنا شو زرعنا ناخد. فإذا ايش بتعملوا مع المعلمين؟
6: فاليوم بالذكاء الاصطناعي في عدة دورات وجميلة، وأنا اطلعت عليها من خبراء كبار عم بقدموا، بس في ثغرات اللي أنا بشوفها لازم تتعبى منها. كيف المعلم يستغل الذكاء الاصطناعي مش بس لصياغة صيرورة الدرس، إنما لصياغة فكر جديد ناقد عند الطلاب.
5: نعم.
6: الموضوع مش بس اكتب لي موضوع إنشا، إنما اكتب الموضوع بمقومات أو مركبات مشان ينتج شغلي اللي تتحداني كيف أفكر.
5: التفكير. إنه
6: تفكير خارج العلبة باختصار.
5: نعم.
6: وهذا الشغل مطلوب، لأنه لما إحنا بقلب العلبة فقط إحنا مقوقعين. هاي بذكرني بمثل كتبه الفيلسوف أفلاطون عن ناس بقلب مغارة وبحكموا على الدنيا من خلال ظل إيش بصير برا على حيط المغارة بلا ما يشوفوا برا.
5: أيوة.
6: فهو بحثن إنه يطلع بريط المغارة يطلعوا، والمغارة هي أفكارنا المسبقة.
5: أيوة.
6: فإذا إحنا ما كنا ناقدين ولا ممكن نتغير أو نتحسن، لأنه بنقبل بالواقع ك معطى لا يتغير، هيك انكتب.
5: عم بتشوف عند طلابنا اللي انت بتلتقي فيهم كمحاضر في الجامعة.
6: نعم.
5: ومن خلال كل هاي الدورات بتشوف انه صار في جيل جديد شوي غير، بسأل اكثر، بتعمق اكثر.
6: الجيل اليوم برأيي اذكى، يعني انا بقول عن نفسي انا بعتبر ان اكثر اذكياء مني او ملمين مني لما انا كنت ادهن. لانه المتاح لإلنا اكثر مننا. احنا كنا ايش في موسوعه المعرفه واكم من كتاب اذا في بالبيت او بمكتب. نعم. العامي الحياه كانت اضيق هن اليوم اكثر، ولكن من ناحيه تاني في فاتوره عم بدفعوها اللي هي موضوع السوشيال ميديا اللي عم بحرقوا عليه
5: صح.
6: ساعات
5: صح.
6: وهذا بخدهن على محلات اللي هن بيشوفوا العالم باسلوب انه الكل عنده انا ما عنديش.
5: بدناش ننسى أن يكون عندنا كمان توصيل للأهالي.
6: أيوة.
5: ولكن خلينا نكون مع المحطة الأخيرة، لأنه إحنا منواكب برامج قناة مكان. ينضم إلينا يزن الجواد من الناصرة، مشارك في برنامج هيك السهر. أهلا بك يزن، تحياتي.
8: أهلا بك وأهلا جميع المستمعين.
5: هلا يزن. حدثنا عنك، حدثنا عن مشاركتك في البرنامج يزن.
8: أنا جواد الناصري، عمر 23 سنة. برنامج يعني كان كتير تجربة حلوة، تعلمت فيها كتير شغلات اللي استفيدنا لقدام، والحمد لله يعني ناس عرفتنا، وكل الناس عم تسألني إذا أنت هذا طلعت بالتلفزيون وهيك.
5: كيف كيف بتشوف أهمية هذا البرنامج، خصوصا إنه هو برنامج بقدم أشياء غير، يعني الفن اللي موجود هناك، العمق، المواد، مواد كتير قيمة يزن.
8: صراحة يعني تجربة كتير حلوة كانت، إنه واحد يقعد هيك على طاولة في هيك أكل ومع فنانين يغني، بحس حاله عن جد إنه هو بني آدم اللي وصل لمحل عن جد يعني يعني محترم فيه.
5: نعم.
8: يعني الناس محترمته فيه، أنت علي؟
5: نعم. وعمليا أنت احكي لنا عن مساهمتك هناك. الليلة طبعا راح تكون حلقة بعد نشرة الأخبار، احكي لنا إيش بتقدم، أي نوع من المشاركة أنت عم بتقدمها في البرنامج؟
8: إني عم تعرف أكتر فيها أسئلة، فيها مزح، فيها ضحك، وتعرف نعرف عن حالنا أكتر، وأغاني خفيفة لطيفة الناس تسمعها يعني.
5: ويزن أنت عمليا هذا هو مسارك، يعني في مسارك والمسار الفني، احكي لنا أكتر عنك، عن المستقبل اللي عم تبنيه.
8: هو صراحة أنا هذا المسار يعني تبعي اللي أنا اعتمدت عليه، لأنه أنا تعلمت كمان هذا الموضوع في شمال أبري في القدس، تعلمت موسيقى يعني 4 سنين. وحاليا أنا كمان بالأعراس يعني بشتغل والحفلات بالليل وهيك يعني، وبتعرف كيف لقدام بس الواحد يأخذ الشهادة راح يبلش يعلم المدارس إن شاء الله يعني.
5: إن شاء الله بنتمنى لك النجاح والتوفيق يزن الجواد من الناصرة، مشارك في برنامج هيك السهر، وتابعوا البرنامج اليوم ما تنسوا.
8: نشوف كل ليلة إن شاء الله.
5: إن شاء الله، شكرا يزن، شكرا.
8: الله يسعدك، سلامات.
5: أهلا. طب خلينا نخرج ب يعني استنتاج من برنامجنا اليوم، وبهمني كمان نحاول من خلال وجودك معنا بروفيسور أمير خوري إنه نأخذ مجتمعنا للمحل الأفضل. بنبدأ بالأب والأم، طلع هدول هم الأساس اللي بنكشوا. إحنا بنقول إيش بتقولهم، إيش الرسالة اللي بتوجه لهم إياها؟ أنا متأكدة كل أب وأم بيحبوا أولادهم، بدهم يشوفوهم بأعلى المراتب، بس كمان لازم يعرفوا كيف يعملوها صح. يا بروفيسور أمير،
6: أول شيء يعطيهن العافية، كلنا أهل ونعرف إيش حجم المسؤولية،
5: صح،
6: من كل الأبعاد. وأكيد محبة الأهل لأولادهم يعني ما فيش مقاييس بالفيزياء أو بالرياضيات ممكن نقيس فيها، لأنه هي لا نهائية،
5: صح.
6: ولكن طبعا الأهل بالآخر، وإحنا كلنا إحنا عمليا قيمين، بمعنى أنه مسؤولين أنه نقدم من ذاتنا، بس إحنا لا نمتلك هاي الأولاد. هاي الأولاد هي بالآخر هن المستقبل، ومستقبل يكتب بعدين إن شاء الله.
5: نعم.
6: فإحنا دورنا أنه إحنا نرشد ونعطيهن الحيز أنه هن كمان يتطوروا، ما نخنقن. هوني في هيك مصطلح اللي يعني أنا قرأته بالنسبة لجبران خليل جبران بالبداية، بالنسبة لمكانة الأولاد ومحلهن في الزمان والمكان.
5: نعم.
6: وهي الشغلة الأساسية. شغلة تاني أنه يعني الأهل عن جد كيف أنا ذكرت قبل وبدأ أوضح أكتر، ما تسأل ولد أو بنت ليش أنت مش مثل فلان أو علان، هل أدي هالكلمة جارحة،
5: المقارنة صعبة عليهم،
6: المقارنة التشجيع يعني هاي. وشغلة إضافية،
5: لا بس على فكرة كمان المقارنة بين الإخوة، أكيد. ليش أخوك أشطر منك؟ أكيد. ليش هو جاب علامة أعلى منك؟ كمان هاي موجودة عنا أحيانا عند بعض العائلات.
6: عندنا مثل عربي جميل بيقول البطن بستان. إحنا عادة نأخذ للشق الأسوأ وكأنه فيه المنيح وفيه العاطل، لا، في تنويع. جمال البستان إنه فيه كتير ثمار، فطلعوا على كل ولد كهدية، مش على كل ولد كأنه لازم يكون موديل مثل أخوه أو أخته.
5: نعم.
6: بالعكس راح بقوتنا المختلفة يكملوا بعد.
5: نعم. نقطة أخرى بروفيسور أمير خوري، سوق العمل عم بتغير، عم نشوف إنه في عم بيصير صعوبات بالهايتك مثلا، شركات

0: إن الواحد يربح أي معركة هو التخطيط المسبق. ممكن التخطيط ما يمشي كيف كنا مخططين،
1: نعم،
0: بس مش ممكن نبدأ بالمسير بلا ما نخطط.
1: صح.
0: مشان إحنا نعمل القرار الحكيم لازم ندرس الموضوع، يا بصورة ذاتية نستشير ناس تعرف أكثر مننا.
1: نعم.
0: وليش بقول هذا مهم؟ لأنه أي استثمار في أي اتجاه بالحياة، حتى 4 سنين تعليم، هي عمليا خسارة 4 سنين، أو أسوأ من هيك التزام لمجال أنا أصلا يا بناسبنيش يا مش مطلوب. فالواحد فات على فخ. ومش كل إشي بيعلموه اليوم بالجامعات رح يكون مطلوب بكرة، نقوله بوضوح الناس تكون عارفة. مش إنه يعني في مجال مفتوح يلا روح اتعلم وبتنقبل، لا مش هيك المقصود. موضوع أنا مش فايت أخذ شهادة، الشهادة هي ورقة على الحيط من ناحيتي.
1: نعم.
0: الشهادة هي دليل على قدرة، بس هي لا تضمن قدرتي في ساحة الحياة. فاختار صح، لأنه هاي مش بس مغامرة، هاي مخاطرة، هي مكلفة جدا كتير. أنا عم بشوف للأسف يعني من كل 10 طلاب 4-5 بتحيرين مرات مش عارفين شو بدي يعملوا، وفي 3 منهم أصلا متندمين على اللي أخدوه المسار.
1: قديش صعب هيك الحياة؟
0: كتير صعب، خاصة بأول الطريق. الواحد بده بس يطلع الدنيا ويثبت نفسه ويلاقي حاله، ولا مؤاخذة يبني نفسه، وفجأة هو بمحل تبعت أزمة.
1: وماذا عن التكنولوجيا؟ كيف بتدخلها بكل هاي المنظومة؟ لأنه منقدرش ننعزل عن العالم اليوم. يعني حتى الدكتور اليوم اللي بيدخلش في التكنولوجيا وبيستعين يعني أنا مع الاحترام لكل اللي درسه، بس يكون موجود في الـ AI، يكون موجود في المجال التكنولوجي، بيقولوا يعني كتير مهم للدكتور، حتى للدكتور اللي هو ممكن يكون من أشهر الأطباء. وين بتحط التكنولوجيا في هاي المنظومة بروفيسور أمير؟
0: نعم، كتير من المطورين العالميين والأسماء اللامعة الكبيرة جدا عم توعدنا أنه إحنا راح نفوت على عالم بلا عمل.
1: عالم بلا عمل،
0: هذا راح يكون له إسقاطات هائلة، يعني إنسانية بشرية سياسية جيوسياسية اللي تهز العالم بالفترات القريبة. أنا بديش أخذ هالدراما، بدأ أكون أكثر متواضع، بدأ أقول إنه حتى لو هذا التنبؤ مبالغ فيه، نعم إحنا أمام حدث كبير. وبالتالي أي مهنة بتختارها لاقي التلاؤم بين المهنة وبين الذكاء الاصطناعي، مشان أنت تكون صانع التغيير ومش المفعول به في التغيير. أوكي، فمشان هيك مثلا روح الدورة اللي حكيت عن المحامين، هي مش هدف إنه أنا أعلم المحامين لا سمح الله مهنة المهني،
1: ما دارسين محاماة ومعهم
0: هاي مجال إنه هني بالحقل بيعرفوا أكتر مني من عن الحقل، بس إنه أخذن بهذا السيرورة إنه يستغلوا هالأدوات يقدروا نسميها يلعب اللعبة أكتر صح بهال وقت.
1: في مشكلة بالأجيال، يعني اللي أعمارهم فوق 50 مثلا شوي أصعب تدخلهم لهذا الإشي.
0: هيك صح، إنه كل ما إحنا كبرنا كل ما قابليتنا لتبني التغيير هقل، ولكن حكمتنا زادت، في كأنه إشي بعوض عن إشي. فوين أنتوا بتحسوا هقل حاضرين للتغيير بكونكم شوي أكبر وشوي أكتر متعودين على اللي كان، استغلوا حكمتكم تتعملوا التغيير المناسب لإلكم.
1: نعم.
0: وهذا يمكن هو
1: اللي هي حكمة الحياة وخبرة الحياة،
0: بيعمل التوازن هذا بين الطرفين. نعم.
1: البروفيسور أمير خوري، باحث ومحاضر في مجال قوانين التكنولوجيا في جامعة تل أفيف، رئيس برنامج الملكية الفكرية والتكنولوجيا في جامعة تل أفيف، مؤسس ومدير معهد سهام للاستشارات الأكاديمية والتوجيه المهني في حيفا والشمال. أعتقد أنه كثير استفدنا من وجودك معنا اليوم بروفيسور أمير. فككلمة أخيرة، ماذا تتمنى لمجتمعنا؟ وأنا متأكدة أنت وكل الضيوف اللي بيجوا لهون كل واحد حامل أولا حب كبير لمجتمعه، وثانيا رغبة كبيرة بأنه يساعد ويدعم هذا المجتمع. كلمة أخيرة دقيقة معك.
0: دور كل واحد مننا بالمجتمع كتير صغير، للطبيب وللمحامي وللمحاضر، دور كل إنسان صغير، بس الدور المتكامل لما كل واحد بيعمل مهنته بأماني ننهض مع بعض.
1: صح.
0: وإحنا مش مفعول به، إحنا كمان نؤثر. وهوني بيستحضرني بيت شعر اللي قاله أبو طيب المتنبي، بيقول فيه: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فيها استسلام معين، فكان جواب بيت أجمل منه برأيي، بيقول: تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن.
1: مذهل اللغة العربية اللي أنت متمكن منها كثير بروفيسور أمير، فبدي أشكرك على حضورك، بتمنى لك دايما المزيد من النجاح والتوفيق، وإنه مع بعض إيد بإيد نفيد بالذات شريحة الشباب والفتيات، هدول اللي أنا كثير عزيزين علي وبتمنى أشوفهم في أعلى المراتب. وأنت كمان أضلني أشوفك دايما طلع ايش في بعد البروفيسوره؟ بعرفش يا جماعه.

0: وصلت لكتير إنجازات، بس إن شاء الله كمان إنجازات أكتر. شكرا بروفيسور أمير،
1: شكرا لاستضافتك، أنا كتير انبسطت أكون هون، ويعطيك ألف عافية على جهدك.
0: إسلام. إلى هنا حلقة اليوم برنامج نسيم الصباح، أنتجت البرنامج ريتا تيودوري، شكرا لكوبي مور من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أترككم كما دائما في رعاية الله.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
11: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
12: عناوين العاشرة من أورشليم القدس: جيش الدفاع ينذر سكان عدد من قرى الجنوب اللبناني بوجوب الإخلاء، وأنباء عن 3 قتلى في النبطي. البطريرك تيلوفيلوث الثالث يدعو الرئيس ترامب إلى توفير الحماية لمسيحيي الشرق. مقتل سيدة في خان يونس إثر غارة لسلاح الجو بحسب مصادر محلية. ومصرع رجل سبعيني دهسا في منطقة كريات جات.
0: راديو مكان الأخبار.
12: نشرة العاشرة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقات المستمعين الكرام. أصدر جيش الدفاع إنذارا لسكان جنوب لبنان المتواجدين في القرى عرناية وعنقون وكفرفيلة، داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن كيلومتر. وأكد الناطق العسكري أن الجيش يضطر إلى العمل فيها بقوة ضد حزب الله بسبب خرقه اتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن 3 أشخاص قتلوا من جراء هجمات جوية إسرائيلية، 2 في حبوش وآخر في حروف منطقة النبطية. دعا غبطة بطريرك الروم الأرثوذكس للقدس تيوفيلوس الثالث الرئيس الأمريكي ترامب إلى العمل على توفير الحماية للطوائف المسيحية في الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال اجتماع بينهما في البيت الأبيض أمس. وقال غبطته إن الحفاظ على الوضع القائم وحرية العبادة وضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة يساهمان في تحقيق الاستقرار الإقليمي. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بمقتل امرأة وإصابة 15 شخصا إثر قصف لطائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب غرب خان يونس فجر اليوم. لقي صباح اليوم رجل سبعيني حتفه دهسا بعجلات شاحنة إلى الشمال من كريات جات عند مفترق نير بنيم. يشير التحقيق الأولي في ملابسات اندلاع الحريق الكبير في منطقة مفتوحة بالقرب من معبر نهر الأردن جسر الشيخ حسين قبل أسبوع إلى أنه شب على ما يبدو بسبب إلقاء سيجارة مشتعلة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن الحريق التهم نحو 120 سيارة.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
13: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
12: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا وغدا يطرأ ارتفاع طفيف عليها، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: إيلات 38، منطقة البحر الميت 36، 35 في غور بيت شان، هضبة الجولان 33 و28 في أورشليم القدس وتل أفيف. في 11 نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
14: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
15: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا. مكان.

0: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وإنت شو حلمك يا عباس؟
2: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا
4: راح نكون هناك
5: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
6: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
3: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
1: الله الله يا أبو الورد.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: طنش ما بتسمعني.
3: 2026 العد التنازلي بلش
4: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
0: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
4: استعدوا لأجواء جنوني.
0: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
3: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
0: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على مكان وكان بوكس.
5: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
6: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
7: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
8: عناوين أخبار 11: سلاح الجو يشن غارات في الجنوب اللبناني، وأنباء عن مقتل عدد من الأشخاص. واشنطن وأورشليم القدس تعكفان على بلورة اتفاق أمني جديد. البطريرك تيوفيلوث الثالث يدعو الرئيس الأمريكي إلى توفير الحماية لمسيحيي الشرق. والحرارة ترتفع غدا، والتفاصيل بعد لحظات.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة 11 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أفادت وسائل إعلام لبنانية صباح اليوم بمقتل عدد من الأشخاص إثر غارات إسرائيلية استهدفت عدة أماكن في جنوب البلد، بينها كفردونين وبرج كلاوي والدوير وحبوش. هذا وأصدر جيش الدفاع إنذارا لسكان جنوب لبنان المتواجدين في القرى عرناية وعنقون وكفرفيلة، داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم فوراً والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن كيلومتر. وأكد الناطق العسكري أن الجيش يضطر إلى العمل فيها بقوة ضد حزب الله بسبب خرقه اتفاق وقف إطلاق النار. أعلنت وزارة الدفاع أن اللقاء الأول بين مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين لبلورة اتفاق تعاون أمني جديد بين البلدين عقد قبل بضعة أيام، ويشار إلى أن مفعول الاتفاق الحالي ينتهي بعد عامين. ومن المتوقع أن تعقد اجتماعات إضافية بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة. ويمثل إسرائيل فيها المدير العام لوزارة الدفاع الميجر جنرال أمير برعام وسفير إسرائيل في واشنطن يحيل لايتر. ومن الجانب الأمريكي يشارك في المباحثات المسؤول في وزارة الخارجية دانييل هولر والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي. دعا غبطة بطريرك الروم الأرثوذكس للقدس تيوفيلوس الثالث الرئيس الأمريكي ترامب إلى العمل على توفير الحماية للطوائف المسيحية في الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال اجتماع بينهما في البيت الأبيض أمس استمر زهاء 40 دقيقة. وقال غبطته إن الحفاظ على الوضع القائم وحرية العبادة وضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة يساهمان في تحقيق الاستقرار الإقليمي. مددت محكمة الصلح في نوفا جليل حتى بعد غد الأحد فترة اعتقال شاب في 19 من العمر من الناصرة للاشتباه فيه بحيازة أسلحة خلافا للقانون. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه تم خلال تفتيش ساحة منزله ضبط بندقية ومسدس وذخيرة.
0: حالة الطقس.
9: غدا على قناة مكان استوديو مع مي مرعي.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
9: استوديو غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
8: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وغدا يطرى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. عند انتصاف اليوم محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. مكان.

0: بكم
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: وانت شو حلمك يا عباس؟
3: اني اجي معك على المونديال في أمريكا.
4: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
1: وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
2: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
2: مع كل الأحداث
5: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
4: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس، الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

على نور. موعظة الجمعة والدعاء مع كوكبة من الشيوخ الأفاضل، نور على نور على راديو مكان.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد أشرف الخلق والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك يا مولانا أنت الأعز الأكرم. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فلا تكلني إلا نفسي طرفة عين يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، نعيش وإياكم مع هذا الحديث النبوي الشريف الذي يخبر فيه النبي صلى الله وسلم وبارك عليه عن ظاهرة مؤرقة مقلقة في آخر الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري في صحيحه: ليكونن أقوام من أمتي في آخر الزمان يستحلون الحرى. ومعنى الحرى أي الزنا. هذا الحديث من الأحاديث التي أشغلتني كثيرا. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى أي الزنا؟ والذي يستحل الزنا هو مرتد عن الإسلام. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أمتي والذي يستبيح الزنا ويستحل الزنا يخرج عن الأمة ويخرج عن الملة؟ بقيت أبحث عن تفسير هذا الحديث وعن معنى هذا الحديث وأقوال أهل العلم في هذا الحديث حتى وجدت ضالتي. ليس المعنى أن ينكر حرمة الزنا، وليس المعنى أن يستبيح الزنا بأن يقول أنه مباح شرعا، وإنما يقومون بتصرفات ويأتون بأفعال هي في الشرع تعتبر زنا، ولكنهم يسمونها بغير أسمائها. في العرف لا تعتبر زنا. على سبيل المثال، يطلق زوجته مرارا وتكرارا ويعيش معها بالحرام، هذا في الشرع يعتبر زنا، لكنه بالنسبة إليه: أنا لم أقصد، أنا كنت غضبان. هو يا أخي الكريم، في حدا بيطلق هو فرحان؟ تجده يسب الرب والدين والمصحف صباح مساء. يترتب على ذلك شرعا العقد ينفسخ، وتصبح زوجته بالحرام ويأتيها بالحرام. بالنسبة إليه أمر طبيعي، أمر عادي، لم يقصد، كان في حالة غضب. لاحظ، هذا معنى استباحة الزنا، هذا معنى استباحة الزنا، وإن لم يصرح بأن الزنا مباح، وإن لم ينكر الزنا الذي وردت حرمته في القرآن الكريم، لكن يأتي بأفعال تجعل زوجته محرمة عليه. على سبيل المثال، كم حالات طلق فيها عاقد المعقود عليها ثم رجع إليها دون أن يعقد عقدا جديدا، ثم حصل زفاف وحصل دخول وحصل إنجاب. باتفاق الفقهاء، بإجماع العلماء، أن من طلق قبل الدخول لا تحل له المعقود عليها إلا بعقد زواج جديد. هذا يعني أنه عاش معها بالحرام وأنجب منها بالحرام. في عرف الناس أمر طبيعي جدا. كم حالات تكون الفتاة معقود عليها عقد غير رسمي، يعني غير مسجل، ثم يتركها العاقد وتتزوج من شخص آخر أو يعقد عليها شخص آخر دون أن يتلفظ الأول بالطلاق، يعني بعدها على ذمة الأول. ما حكم علاقتها بالثاني؟ أيضا زنا. إذن أرأيتم أيها الإخوة وأيتها الأخوات ما معنى استباحة الزنا في آخر الزمان؟ صدق النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم بعد ذلك يأتي ويقول: لماذا لا يوجد بركة في الأولاد؟ ابني لا يبرني، ابني يعقني. لأن هنالك شبهة في النسب، نزعت البركة من الأبناء والبنات والأزواج والزوجات والإخوة والأخوات بسبب ماذا؟ شبهة الفراش، شبهة العلاقة الزوجية، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. كنتم مع أخيكم الشيخ مشهور فواز، رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء. دمتم برعاية الله.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد طلقوت لي فيهن بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: مونديال 2026 لعد التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريقة الأمريكية
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على مكان وكان بوكس.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: عناوين أخبار الظهيرة: تصفية قائد وحدة الهندسة في حزب الله، جيش الدفاع يطالب سكانا من منطقتي سور وصيدا بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني، واشنطن وأورشليم القدس تعكفان على بلورة اتفاق أمني جديد، منصور عباس يقول لإذاعتنا إن القائمة الموحدة قد تكون جزءا من الائتلاف الحكومي، وهجوم الروسي في محيط كييف يوقع 4 قتلى.
2: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. في المقبرة العسكرية بريشو لتسيون يشيع بعد نصف الساعة إلى مثواه الأخير جثمان الكابتن إيتان شموئيل لامبرغ الذي سقط أمس في جنوب لبنان إثر إصابة دبابة بصاروخ مضاد للدروع إلى الشمال من نهر الليطاني. والشهيد عمره 21 عاما من مشمار هشبعه في أواسط البلاد. أعلن جيش الدفاع القضاء على قائد وحدة الهندسة في حزب الله عابد حرب الأسبوع الفائت، وأوضحت المتحدثة العسكرية للإعلام العربي الكابتن إيلا ووية أن حرب كان مسؤولا من جملة ذلك عن إعداد وتفعيل عبوات ناسفة ضد قوات الجيش في الجنوب اللبناني. إلى ذلك طالب جيش الدفاع سكان قرى وبلدات الصرفانت وتفاحتة والبابلية وقعقعية الصنوبر والمروانية والسكسكية الواقع بين صيد وصور بمغادرة منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني حفاظا على سلامتهم. أعلنت وزارة الدفاع أن اللقاء الأول بين مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين لبلورة اتفاق تعاون أمني جديد بين البلدين عقد قبل بضعة أيام، ويشار إلى أن مفعول الاتفاق الحالي ينتهي بعد عامين، ومن المتوقع أن تعقد اجتماعات إضافية بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة. ويمثل إسرائيل فيها المدير العام لوزارة الدفاع الميجر جنرال أمير برعام وسفير إسرائيل في واشنطن يحيئيل لايتر. ومن الجانب الأمريكي يشارك في المباحثات المسؤول في وزارة الخارجية دانييل هولر والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي. صرح رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس بأن حزبه قد يكون في قائمة مشتركة بحيث تكون الموحدة جزءا من الائتلاف الحكومي، وأوضح أن الأحزاب الثلاثة الأخرى ستشكل شبكة أمان. هذا ما قاله عباس للزميل يوسف شداد في مقابلة ستذاع بأكملها ضمن برنامج حديث الظهيرة بعد نشرة الأخبار. أسفر هجوم الروسي بمسيرة على موقع للصناعات الغذائية قرب العاصمة الأوكرانية كييف عن مقتل 4 أشخاص، هذا ما أعلنته السلطات المحلية صباح اليوم. قدمت لائحة اتهام بحق مالك مطعم وملحمة في الرملة بعد ضبط عاملين فلسطينيين تم تشغيلهما بخلاف القانون بحسب ما وفان به مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب.
2: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وغدا يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتنخفض قليلا بعد غد الأحد. في الواحدة نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
7: يا زهرة في خيال.
2: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
8: حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية، ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
9: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
2: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
9: طنش ما بتسمعني.
10: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
10: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: 3 جرائم قتل في غضون ساعات وقعت الليلة الماضية في يافة الناصرة، قتل الشقيقان أسعد ومحمد سارة، وفي طمرة قتل مالك ماركيان أمام منزله. وشرطة تتحدث عن إحباط محاولة تنفيذ عملية طعن لشرطي عند مدخل مركز شرطة الجليل الغربي. والنائب منصور عباس يكشف لأول مرة ما هو مطروح في المفاوضات بين الأحزاب الأربعة على مستوى التنسيق. الموحدة في الائتلاف الحكومي تبقى في القائمة المشتركة لا تنشق، والأحزاب العربية الثلاثة شبكة أمان للحكومة القادمة. هذا ما هو مطروح وممكن على مستوى التنسيق. المقابلة ستكون بعد قليل. مواطنون من الناصرة يلتمسون للعليا ضد قانون تشجيع السكن في المدن المختلطة. لماذا يضر هذا القانون بمدينة كالناصرة؟ هذه المواضيع وأخرى معنا في حديث الظهيرة. يوسف شداد معكم في الإعداد والتقديم، رانيا رشيد أبو نمر أنتجت حديث الظهيرة، حندهان معنا في الهندسة الإذاعية، وريتا تيودوري في الراديو المصور. نبدأ مع مراسلنا للشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني. تحية لك تامر، مرحبا بك.
1: كل التحيات يوسف لك لجميع المستمعين.
0: جريمة مروعة في يافة الناصرة، مقتل شقيقين، وجريمة أخرى في مدينة طمرة، 3 جرائم في غضون ساعات.
1: نعم بالفعل يوسف، ليلة دامية ونهاية أسبوع دامية أخرى في المجتمع العربي. للأسف كما تعودنا نهايات الأسبوع أصبحت ملطخة بالدماء في المجتمع العربي. أمس الخميس انتهى بثلاثة جريمتين قتل منفصلتين خلال أقل من ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة منذ مطلع العام إلى 122 قتيلا. البداية أمس كانت في بلدة يافة الناصرة، حيث قتل الشقيقان أسعد سارة البالغ من العمر 29 عاما وشقيقه محمد سارة البالغ من العمر 21 عاما، وهما من سكان نوف هجليل وبالأصل من مدينة الناصرة. وفقا للمعلومات الأولية، عرض الشقيقان لمطاردة داخل شوارع بلدة يافة الناصرة قبل أن تعترض مركبة طريقهما وتطلق وابلا من الرصاص باتجاههما، وأسفرت عملية إطلاق النار عن مقتل أسعد داخل المركبة، فيما حاول شقيقه محمد الفرار مترجلا على قدميه، إلا أن المطاردة كانت قصيرة على الأقدام، أيضا انتهت بإطلاق النار عليه ليسقط قتيلا على بعد عشرات الأمتار من مكان الجريمة الأولى. هذه الجريمة تركت صدمة كبيرة في يافة الناصرة وفي مدينة الناصرة من مستوى الخطر الذي كان موجود من مكان وقوع هذه الجريمة. وفقا للتفاصيل أن الجريمة وقعت بين حي سكني، كان هناك أطفال، كان هناك نساء، وأن المجرمين أصروا على إطلاق وابل من الرصاص بالرغم من اكتظاظ الحي وأمام أعين المرة نفذت هذه الجريمة. طبعا الشرطة فتحت تحقيقا في ملابسات هذه الجريمة دون الإعلان عن أي معتقل، لكن الشرطة من جهتها تؤكد أن هناك خلفية جنائية تلف هذه الجريمة. وبعد نحو ساعة فقط من يافة الناصرة أصوات الرصاص تجددت في المجتمع العربي حتى أنها لم تهدأ، وهذه المرة كانت في مدينة طمرة حيث قتل الأربعيني مالك ماركيان. وبحسب روايات متداولة بين أقربائه ومعارفه، كان ماركيان يجلس أمام منزله في نهاية الأسبوع برفقة عدد من أفراد العائلة يلعبون الشدة في جلسة عائلية اعتيادية قبل أن يباغتهم مسلح بإطلاق النار من خلف أحد الجدران ليصاب مالك بجروح قاتلة أودت بحياته في المكان. الضحية مالك وأب لشابين وفتاة، كان معروفا بين أبناء مدينته بسيرته الحسنة وأخلاقه العالية وفقا للتفاصيل التي تصلني بشكل خاص، وكان يحب عمل الخير. أيضا هذه الجريمة بقيت مفتوحة دون أي معتقل بالنسبة للجريمتين الأولى في يافة الناصرة والثانية في مدينة طمرة يوسف.
0: نعم، شكرا لك تامر زيد الكيلاني على كل هذه التفاصيل والمعلومات، مراسلنا للشؤون الجنائية، شكرا لك. إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة ينضم إلينا. تحية لك إياد. محاولة طعن شرطي وتحييد مشتبه من الجديدي المكر، الشرطة تتحدث عن ذلك. إياد أهلا بك.
2: أهلا بك يوسف. نعم، في تصعيد جديد للأوضاع الأمنية أعلنت الشرطة صباح اليوم عن إحباط محاولة تنفيذ عملية طعن عند مدخل مركز شرطة الجليل الغربي في كفر ياسيف، بعد أن حاول شاب مهاجمة وطعن أحد أفراد حرس الحدود بالسكين. وجاء من الشرطة أن المخرب وصل قرابة الساعة 5:30 من صبيحة هذا النهار إلى مدخل مركز الشرطة وترجل من مركبته، ثم اندفع نحو أحد أفراد مقاتلي حرس الحدود وهو يحمل سكينا ويحاول طعن الشرطي بهذه السكين. وقد تمكن الشرطي من السيطرة على المشتبه به وتحييده في المكان دون أن يصاب المعتدي بأذى، وتم ضبط السكين دون أن يصاب الشرطي أيضا في هذه المحاولة. المعتقل من سكان قرية أجديد المكر ويبلغ من العمر 23 عاما وقد أحيل للتحقيق معه. الشرطة أوضحت أنها تعرف هوية هذا الشخص من قبل، وستطلب الشرطة اليوم كما يبدو من المحكمة وفقا لنتائج التحقيق تمديد فترة اعتقال المشتبه على ذمة التحقيق حول هذه المحاولة الخطيرة. إليك.
0: شكرا لك إياد حرب.
3: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
0: الدكتور ثائر أبو راس المحاضر في معهد فان لير الباحث في منتدى التفكير الإقليمي، تحية لك دكتور ثائر.
4: أهلا طبعا عارك يا يوسف.
0: شكرا لك. إيران ومعضلة اليورانيوم المخصب، طبعا تصريحات مثيرة أيضا للرئيس الأمريكي ترامب بعد أن قام مجلس النواب بالإعلان عن انتهاء الحرب مع إيران وبتقييد صلاحيات ترامب. أولا، ما هي ربما الخطة التي تطرح من قبل ترامب للسيطرة على اليورانيوم المخصب حتى بدون حرب مع إيران؟
4: هو حتى هذه اللحظة الرئيس الأمريكي لم يطرح خطة علنية، هو سرب للإعلام عدة خطط عسكرية تتحدث عن عملية عسكرية خاصة في داخل إيران لسرقة اليورانيوم المنضب، رغم أن تقارير إعلامية تقول بأنه لا أحد يعرف أين هي الكمية وين أصلا بقيت كمية يورانيوم مخصبة أو تحولت إلى مواد كيماوية من الصعب استخراجها من هناك. يعني حتى هذه اللحظة الرئيس لم يقدم خطة، مما يؤكد بأن الوسيلة الوحيدة، هو مقتنع بأن الوسيلة الوحيدة لإخراج اليورانيوم أو ما تبقى منه من داخل إيران هو عبر اتفاقية دبلوماسية. فمن جهة واحدة الرئيس يصعد في كلامه ويتحدث عن العودة إلى الحرب أو ضربة عسكرية محددة، ولكن فعليا وهذا ما نسمعه من الإعلام الأمريكي هو بأن الخطة الحقيقية الوحيدة أمام الإدارة حاليا هي الحل الدبلوماسي و إخراج اليورانيوم بالتفاوض.
0: طيب، كيف سيؤثر هذا القرار لمجلس النواب بتقييد صلاحيات ترامب؟ ترامب يقول بوضوح لا يعقل أن يتم تقييد صلاحيات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في أيام الحرب، في زمن الحرب.
4: يعني هو القانون الأمريكي واضح، بعد 60 يوم من المبادرة للحرب على الرئيس الأمريكي أن يتمتع بأغلبية في داخل مجلس النواب، يعني أغلبية تصوت مع قرار الرئيس في استمرار الحرب لكي تكون الحرب شرعية شعبية وشرعية قانونية أيضا، ولكن كون الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة حسب الدستور فلديه الإمكانية أن يبادر إلى معركة حربية من جديد، وحتى وإن كان لدى الكونغرس الصلاحية القانونية إلا أنه يبدأ يصبح من الصعب على الكونغرس أن لا يسمح بالرئيس أن يستمر. فعمليا قرار الكونغرس هو رمزي أكثر من ما هو يعني بإمكانه أن يوقف الحرب بشكل فعلي. ثانيا، يعني لا توجد سابقة في التاريخ الأمريكي للرئيس يبدأ بحرب حتى وإن كانت غير شعبية ومن ثم الكونغرس يمنعه عن ذلك. يعتبر في العرف الأمريكي هذا يعني خيانة للجنود يعني المبادرة الحربية بشكل عام، وهذا أمر يريد أن يبتعدوا عنه في الكونغرس، ولكن هذا يحد من قدرات الرئيس مستقبلا بأن يعلن الحرب في محلات ثانية. هنالك حديث مثلا أن الرئيس ترامب معني في المبادرة لحرب في كوبا لإسقاط النظام هناك، فهذا يصعب عليه في هذا المجال، وهذه فاتحة إن صح التعبير لانتخابات نصف المدة حسب كل الاستطلاعات ترامب سيخسر مجلس النواب وربما حتى مجلس الشيوخ، مما يعني بأن قدرته على بدء حروب في آخر سنتين من حكمه ستكون تقريبا شبه مستحيلة. فالهدف هو المستقبلي أكثر من ما هو الجبهة المفتوحة الآن أمام إيران.
0: طيب دكتور ثائر، خلافات داخل الكابينت الأمني والسياسي، تسريبات عديدة خصوصا تتعلق بتصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الليلة الماضية عندما يقول لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: اذهب إلى واشنطن، اصطحب معك أطفال من كريات شمونا والشمال وكل ترامب لا، وتقدم في العملية العسكرية وفي التغوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان. هل تعتقد بأن ضغط كهذا قد يؤثر على رئيس الحكومة؟ هذا جانب. جانب آخر، لنفترض أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فعلا سافر إلى واشنطن واجتمع بترامب، هل يستطيع أن يزحزح من مواقف ترامب بهذا السياق؟
4: يعني أولا لا أعتقد بأن نتنياهو تحديدا يتأثر من بنغفير أو كلام بنغفير، ولكنه يتأثر من الجو الانتخابي، وحديث بنغفير من الواضح جدا بأنه مرتبط بالانتخابات. بنغفير يعلم بأنه كلما يصعد في خطابه فهو يربح في استطلاعات الرأي، وهو دائما يربح على حساب الليكود، الليكود أو حزب شاف. يعني بنظرنا إلى استطلاعات الرأي بآخر 4 سنوات وانتبهنا إلى ارتفاع بنغفير في استطلاعات الرأي، فهي دائما على حساب الليكود وشات. فهذا ممكن أن يؤثر على نتنياهو يعني من ناحية التكتيك الانتخابي. طبعا باستطاعة نتنياهو أن يزور الولايات المتحدة، هي أصلا الدولة الوحيدة في العالم الغربي التي تستقبله الآن، خاصة بعد هزيمة فيكتور أوربان في المجر، ولكن يبدو من مرة إلى مرة بأن قدرة الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي على التأثير على ترامب تقل مرة عن مرة. يعني إذا في السابق كان بإمكانه أن يقنع الرئيس ترامب أن يبدأ بحرب على إيران، فالآن نحن نسمع الرئيس الأمريكي يشتم رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومن ثم يخرج الإعلام ليؤكد بأنه شتم رئيس الوزراء وما إلى ذلك. فيعني حاليا هنالك شعور عام أنه رئيس الوزراء نتنياهو ورط ترامب في هذه الحرب مع إيران، ولذلك قدرة أو رغبة الرئيس الأمريكي أن يستمع إلى نتنياهو ونصائحه يبدو بأنها قليلة.
0: الدكتور ثائر أبو راس، المحاضر في معهد فان لير، الباحث في منتدى التفكير الإقليمي، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا، إلى اللقاء.
0: نبقى في جبهة لبنان، وينضم إلينا الدكتور جاك نيريا، الباحث المتخصص في الشؤون اللبنانية في المعهد يروشالمي لشؤون الخارجية والأمن، ومستشار رئيس الوزراء الراحل إسحاق رابين. أهلا بك دكتور نيريا.
5: صباح الخير.
0: ماذا نعرف دكتور عن اتفاق وقف اطلاق النار الجديد بين إسرائيل ولبنان، ولماذا هذا الاتفاق يعني تبقى التفاصيل طبعا على مستوى الضبابية غير مفهومة، رغم أنه ذكر في الاتفاق أنه إنشاء مناطق أمنية تجريبية بايلوت ما يعرف، بالإضافة إلى بند يتعلق بتفكيك حزب الله، لماذا هذه الضبابية وأنه الاتفاق غير مفهوم؟
5: الضبابية أول شيء يعني المسؤول عنها هو حزب الله، لأنه حزب الله مش موافق، يعني عبر عن رفضه الكامل للاتفاق لوقف إطلاق النار لسبب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أنا إذا كان ما قبله أنا مش رح أمضي. يعني كان الشرط الأساسي الاتفاق انه الاتفاق راح يكون يعني معقول اذا حزب الله قبل الشرط انه يطلع من جنوب لبنان، وهذا الواقع نحن سمعنا من نعيم قاسم العكس، بده يحارب، بده يضلوا بالمقاومه، حرب كربلائي، يعني من كل الانواع من التصريحات اللي نحن اعتدنا عليها وما غير شيء. لا طيب. سبب يعني ما في اتفاق، بعد ما صار اتفاق لأنه من مضى من الجهتين.
0: طيب دكتور جاك، يعني هذا المنطق بمناطق أمنية تجريبية بايلوت بالإضافة إلى تفكيك حزب الله، كيف يقابل على مستوى الشارع الرأي العام اللبناني؟
5: الشارع اللبناني يعني بجوز يعني هو عم بيحلم انه رح بجوز فيه، يعني مش جزء من الشعب اللبناني، مش كل اللبنانية لانه جزء منه يعني المسيحيه والسنه وجزء من المسيحيه مش كل المسيحيه طالبين بمعاهده سلام بين لبنان وبين إسرائيل. هذا واضح. من ثاني جهة في معارضة قوية كتير من ناحية حزب الله، يعني وقايل لرئاسة الحكومة إذا أنتم هتجربوا هتكملوا المفاوضات المباشرة مع إسرائيل يعني أخرتم إنه الحكومة رح تسقط. هذا اللي هددوا نعيم قاسم، وهذا واحد لازم يأخذ بعين الاعتبار إنه نعيم قاسم يعني عم يطلع على الساحة اللبنانية، هو شايف شو شايف إنه بين إسرائيل وبين أمريكا صار في مشكلة. المشكلة إنه أمريكا طلبت من إسرائيل إنه ما تضرب الضاحية وما تضرب بالبقاع وبشمال لبنان، يعني وتضل يعني محصورة على جنوب لبنان. من هالسبب يعني إسرائيل ما فيها تهزم حزب الله، مش معقول إنه تهزم حزب الله بهالشروط. وحزب الله فاهمها هاي، وفي أكثر من هيك وفاهم إنه بشروط الاتفاق بين أمريكا وبين إيران، إيران هي اللي عم تضغط على أمريكا إنه يكون في بند لبناني، بيقول البند لبناني انه انسحاب كامل للقوات الاسرائيليه من جنوب لبنان. لا سبب، هن ناطرين قاعدين على جنب ورح يقاوموا. يعني هذه المساله والمنطق الموجود هو بيساعدهم اكثر من ما بيساعد اسرائيل.
0: نعم، رئيس الحكومه بنيامين نتنياهو قال الليله الماضيه دكتور جاك في الكابينت بناء طبعا على تسريبات مختلفه بان اسرائيل تنتظر رد حزب الله، لانه حاليا كما قلت انت ايضا يرفض هذا الاتفاق، وعندما ياتي الرد سيحضر بنيامين نتنياهو الاتفاق الى الكابينت للتصويت عليه حاليا.
5: تعرف شو بيقولوا لما الدجاجه رح يكون في عندها اسنان. هاي معقول؟ يعني هم شايفين انه الدي ان اي تبع حزب الله هو المقاومه، بلا مقاومه وبلا وحصريه السلاح من جانب حزب الله.
0: يعني دكتور، يعني انت دكتور، انت باحث متخصص في الشؤون اللبنانيه، طب كيف نجح البيت الابيض في شهر نوفمبر 2024 بفرض وقف اطلاق نار كامل الآن لا ينجح؟ كيف بتفسر؟
5: فرق كبير بنوفمبر 24 كان حزب الله على وشك الهزيمة. الصف الأول والثاني والثالث من قيادة حزب الله كلهم يعني راحوا ارتقوا للجنة. هيدا أول شيء. ثاني شيء يعني حزب الله على الأرض يعني كان واقعه كان يعني متوتر كتير. لهالسبب يعني كان مستعد إنه يكون في وقف إطلاق نار، لأنه وقف إطلاق نار كان من مصلحته. وشو عمل حزب الله من وقتها من نوفمبر 24 لليوم؟ هو حضر حاله للحرب الثانية. شفنا انه الحرس الثوري الايراني فات على الساحة، صار ضباط مسؤولين على حزب الله. حزب الله صار جزء من فينق القدس. لهالسبب يعني التحضيرات، وكان لما قال انه صار يعني لقى عافيته عن جديد، يعني هو حضر حاله على الحرب مع اسرائيل. هو كان واقع ناطر انه الحرب تعلق بينه وبين اسرائيل حتى يبرهن لايران انه هو حليف في الثقة لهالحليف.
0: طيب، نقطة أخيرة تتعلق بموقف إيران، هل حزب الله من الممكن أن يوقف إطلاق الصواريخ وهذه الاعتداءات المختلفة بإشارة من إيران إذا أرادت إيران ذلك؟
5: مش واردة. طالما إسرائيل موجودة بجنوب لبنان حزب الله رح يقاوم إسرائيل وجود
0: حتى لو إيران طلبت ذلك،
5: حتى إذا إيران طلبت. أكثر من هيك، إيران هي اللي عم تدير عمليات ضد إسرائيل. لا سبب يعني إذا
0: ولكنها تتفاوض مع ترامب مع أمريكا في
5: هذا جزء من الخدعة إيران. هذا جزء من سوء تفاهم اللي عندهم الأمريكان من موقف إيران. هني فاكرين إنه هو يعني عم بيفاوض يعني ودانه بطريقة مفتوحة ويعني وصريحة. لا، ده إيرانيين عندهم أسلوب، والأسلوب هو كيف يعملوا القضية على حساب إسرائيل وعلى حساب أمريكا.
0: شكرا لك دكتور جاك نيرياه، الباحث المتخصص في الشؤون اللبنانية في المعهد يروشالمي لشؤون الخارجية والأمن ومستشار رئيس الوزراء الراحل الأسبق إسحاق رابين. شكرا جزيلا لك دكتور.
5: أهلا وسهلا.
6: أمريكا ترحب بكم،
7: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
8: وإنت شو حلمك يا عباس؟
9: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
10: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
11: وإحنا رح نكون هناك
12: في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
7: في التلفزيون والراديو
6: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
0: مع كل الأحداث
7: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
10: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
8: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
10: موسم غير تقليدي وغير عادي.
8: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه. أشعلها أبو الوردة أشعلها.
10: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: الورد.
10: الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
0: النائب الدكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، مرحبا بك دكتور.
11: مرحبا بك أخي يوسف بجميع الإخوة المستمعين والمستمعات.
0: بالأمس عقد الاجتماع الأول لرباعية الأحزاب العربية والنقاش تمحور لأكثر من 4 ساعات حول التعددية والتقنية، وهي الصيغة التي تؤكدون عليها وما زلتم. دكتور منصور، ما القصد بفتح نقاش حول التعددية والتقنية؟ أي شرح وتفاهمات تحتاج إليها الأحزاب العربية في هذه النقطة بالذات؟
11: الأحزاب الثلاثة الجبهة والتجمع والعربية للتغيير أعلنوا أنهم يقبلون الصيغة التي وضعتها القائمة العربية الموحدة، أن تكون القائمة قائمة انتخابية تعددية تقنية. الآن النقاش في الاجتماع كان حول تفاصيل هذا الأمر، هنالك نقاط اتفاق، هنالك نقاط اختلاف دعنا نقول، أو بحاجة إلى تبيين، وبالتالي كان لابد من الاستفاضة من جديد في شرح مفهوم ورؤية القائمة العربية الموحدة للقائمة الانتخابية التعددية التقنية، وكيف يمكن أن نصيغ مع بعضنا البعض علاقات التعاون والتنسيق خدمة لمجتمعنا العربي. نحن الآن اقتربنا من لحظة الحسم، لدينا اجتماع قادم يوم الأحد القادم، على الأحزاب أن تحسم خياراتها فيما تريده في المرحلة القادمة. القائمة العربية الموحدة واضحة في موقفها وفي رؤيتها جملة وتفصيلا، نحن نريد قائمة انتخابية تعددية تقنية تنهي مرحلة التخوين وتفتح صفحة لكل طرف من الأطراف للتعامل بجدية وباحترام وبقبول للنهج الطرف الآخر، والاعتبار الجميع كلنا في سياق وطني وحدوي واحد، تختلف اجتهاداتنا تختلف طرقنا، ولكن نتفق على هدف واضح وصريح، وهو استبدال هذه الحكومة العنصرية بحكومة تغيير أخرى يكون لنا فيها تأثير كبير لصالح قضايا مجتمعنا العربي المنكوب في العنف والجريمة في الدرجة الأولى. وشهدنا هذه الليلة يعني حالات القتل التي استحرت في مجتمعنا العربي، وبالتالي نحن لا نريد فقط تمثيل في الكنيسة وتوزيع كراسي، نحن نريد دور سياسي حقيقي لنا جميعا كأحزاب عربية، لنتشارك مع بعضنا البعض في خدمة مجتمعنا العربي في تغيير الواقع اللي موجود من خلال سياسات جديدة ومن خلال طبعا حكومات جديدة. فالأحزاب العربية مطالبة أن تأتي يوم الأحد جاهزة لاتخاذ قرارات مفصلية، والقائمة العربية الموحدة مرة أخرى وضعت رؤيتها الشاملة والكاملة التي تحدث الفارق ما بين مرحلة سياسة دكة الاحتياط وسياسة الهامش، وما بين سياسة الشراكة والتأثير والقوة وممارسة دورنا السياسي بحيث أنه نخدم من خلاله مجتمعنا العربي.
0: دكتور، هنالك نقطتان قمت بذكرهما. الأولى، قلت هنالك نقاط خلافية تحتاج إلى تعمق أكثر واستبيان. والنقطة الثانية، الآن قلت على الأحزاب العربية أن تأتي جاهزة، هل يمكن التعمق أكثر في هذا الخلاف بين قوسين أو النقاش الذي ربما يحتاج إلى توضيح؟ المواطن يريد أن يعرف معلومات دسمة أكثر حول ماذا يعني النقاط الخلافية دكتور منصور.
11: دعني أفصلها في 4 نقاط.
0: فضل.
11: النقطة الأولى نحن ننظر إلى القائمة المشتركة أو القائمة الانتخابية أنها تهدف إلى إسقاط حكومة اليمين واستبدالها بحكومة أخرى نكون شركاء فيها قادرين على التأثير وخدمة مجتمعنا من خلالها. النقطة الثانية عندما نتحدث عن التعددية نحن نقول معناها أن ننهي فصل التخوين والاتهامات والهمز واللمز والتهكم على الآخر وأن نقبل أننا شركاء في مشروع وطني واحد تعددت الطرق في داخل هذا المشروع كل له شرعيته الوطنية والأخلاقية يخدم من خلال اجتهاده من غير ما يكون بيناتنا اتهامات. النقطة الثالثة عندما نتحدث عن التقنية الأحزاب العربية الثلاثة لا تريد أن تكون في ائتلاف، القائمة العربية الموحدة تسعى أن تكون في ائتلاف وفي حكومة، وبالتالي التقنية معناها أنه حق القائمة العربية الموحدة أن تدير مفاوضات سياسية مع الأحزاب اليهودية حتى تصل إلى ائتلاف أو تصل إلى حكومة من غير أن يكون هنالك تعطيل ولا اتهام ولا تخوين من قبل الأحزاب العربية. النقطة الرابعة والأخيرة نقول أن المطلوب منا في المرحلة القادمة أن نكون متعاونين ومنسقين مع بعضنا البعض، لا أن نكون متناحرين كما كنا في الدورة السابقة عندما كانت الأحزاب العربية تنسق مع حزب الليكود وحزب شاس من أجل إحراج الموحدة وإفشالها وإسقاط الحكومة وحل الكنيسة. نحن نريد فصل جديد من علاقات التعاون والتفاهم والتنسيق الجدي بين الأحزاب العربية حتى نستطيع أن نستثمر الفرصة الجديدة التي قد تمنح لنا بعد الانتخابات. فمش معقول أنه نشتغل على تأسيس حكومي من جديد ثم نشتغل على حلها من جديد بأسرع وقت ممكن.
0: دكتور عندما أستمع إلى هذه التصريحات منك وأحاول أن أحلل ويعني أصل إلى نتيجة طبعا التالية أنه قد تكون هنالك حالة أنه القائمة العربية الموحدة في الائتلاف والأحزاب العربية الثلاثة الأخرى التي لا تريد كما قلت أنت وطبعا هي تتحدث عن ذلك لا تريد الدخول للائتلاف قد تكون في مرحلة معينة شبكة أمان
11: 100% هذا هو المقصود في التعاون والتنسيق.
0: مطروحات بناتكم دكتور
11: نعم
0: مطروح
11: ممكن نكون في قائمة واحدة ورغم ذلك في حزب في هذه القائمة موجود في ائتلاف في ثلاثة أحزاب موجودين في شبكة أمان وهذا أمر مطروح ووارد وهذا أصلا تنوع في الأداء السياسي ولكن أصل هذا التنوع والتعددية أن هنالك احترام وقبول للطرف الآخر وليس تجني وتعدي وتخوين واتهام وتشكيك وهمز ولمز. يجب أن يعترف الجميع أنه في مجتمعنا العربي في نهجين سياسيين كل نهج له احترامه له مكانته له صفة الوطنية صفة الأخلاقية صفة الإنسانية من غير ما أنه يأتي طرف ويتهم فلان بأنه عميل ولا خاين ولا مفرط في الثوابت وطنية ولا غير ثوابت وطنية.
0: الآن نأتي إلى هذه النقطة التالية. جعفر فرح طبعا المرشح الثاني في قائمة الجبهة الدكتور منصور تحدث إلي في الخامسة في مكان يوم الثلاثاء وأطلق التصريح التالي عندما وجهت له سؤالا حول من يجب أن يترأس القائمة المشتركة والجدل الدائر حول ذلك نستمع ولك طبعا حق الرد.
12: لا أولا أنا أعتقد أنه دكتور يوسف جبرين مناسب وهو الأنسب أنه يكون يترأس القائمة المشتركة وأيضا استطلاعات الرأي اللي يعني نشرت خلال هذا الأسبوع بتشير أنه هناك ثقة كبيرة بدكتور يوسف جبرين وقدرته أنه يقود القائمة المشتركة. الآن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار قضية تانية، إذا واحد من مركبات القائمة المشتركة بيقول أنا بدي يكون قائمة مشتركة تقنية وبعد الانتخابات أنا أريد أن أتصرف أن أنضم للحكومة، هذا بحط إشكالية أنه يطلب رئاسة القائمة المشتركة لأنه يعني أربع أحزاب سياسية مفروض أنها
0: هناك إشكالية دكتور منصور كما يقول جعفر فرح أنه أنت تريد الدخول إلى ائتلاف أنت لا تمثل الأغلبية ولذلك لا يحق للموحدة أن تترأس القائمة المشتركة، هذا موقف
11: في استعجال عند جعفر فرح وحتى عند الجبهة عموما في طرح موضوع رئاسة القائمة وتركيبة القائمة والقفز على المراحل. نحن الآن موجودين في مرحلة الاتفاق حول طبيعة القائمة المشتركة أهدافها الوسائل اللي نتبعها صفة هذه القائمة والعلاقة بين الأحزاب هل هي علاقة تناحر أم هي علاقة تعاون. فبالتالي هذا الاستعجال واللهفان خلف المقاعد وخلف المواقع سواء رئاسة القائمة أو رئاسة الكتلة أو غير ذلك هذا من المبكر الحديث عنه. ننتهي من المرحلة الأولى وسندخل إلى المرحلة الثانية وسيكون لنا موقف واضح وصريح في هذه المسألة.
0: ولكنك لا تقول أنه تقبل أم أنه قد تفاوض حول نقطة؟
11: لا، مرة أخرى كهذا. يعني أنا مش فاهم هذا الاستعجال واللهفان خلف رئاسة قائمة وخلف مقاعد على إيش؟ خلينا نتفق أول شيء على القاعدة الأساسية اللي هي ترسي أركان الرؤية السياسية التي نريد من خلالها أن نحدث تغيير ونهيئ الأرضية لخدمة مجتمعنا العربي، وبعدين الأحزاب ولهفان الأحزاب خلف تقاسم المقاعد والكراسي هذا مرحلة، خليه يكون مرحلة متأخرة. إحنا طرحنا هذا الموضوع، يجب أن نهتم الآن في صياغة أدوارنا السياسية، كيف كل حزب يقوم بدوره السياسي، يقوم بواجبه السياسي، وبعدين يهتم الحزب في المقاعد والكراسي اللي بده يأخذها. ولكن للأسف يعني هذا الاستعجال عند الجبهة، لا أدري ما الذي يريدون من خلاله، ولكن مرة أخرى هذا ليس وقته، فليتريث جعفر فرح وغير جعفر فرح مع هذا الموضوع حتى ننهي المرحلة الأولى وبعد ذلك ندخل إلى المرحلة الثانية.
0: النائب الدكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا. شكرا دكتور.
11: شكرا لكم.

0: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: سيد بلال ماركيان من طمرة، سلام ترصك سيد بلال، أهلا بك.
2: الله يسلمك.
1: وطبعا نتحدث عن الجريمة النكراء في طمرة، مقتل مالك ماركيان شقيقك الليلة الماضية. طبعا أخوك شقيقك، شو صار؟ أنت كنت هناك بلال؟
2: لك احكي.
1: نعم احكي لنا، احكي لنا شو صار بلال.
2: كان عادي، كنا بالعرس، روحنا من العرس ومش مأذين حدا ولا حدا إله عنا إشي ولا مأذي حدا، من الجامع للدار، وكان مع عمامي قاعد يلعب شدي، بس الله يلتقم منه هذا اللي عمل هالشغلة، منه لأولاده ولأهله كمان. أكثر من هيك إيش بحكي؟
1: شو صار؟ شو صار؟ يعني فجأة صار في إطلاق نار وأنتوا تلعبوا شدي؟
2: إحنا قاعدين نلعب شدي، صار من الناحية الثانية قاعد يطقطق، وأجت بأخوي، وأخوي بحياته ما عمل مشكلة وبحياته ما عمل إشي، بحياته ما آذى حدا، وكان مليح مع الكل والحمد لله، وإحنا أهلنا كلنا مليح مع الكل ولا أذينا حدا. هذا ابن الحرام اللي أجى عمل إشي، الله يلتئم منه صوت الأذان إن شاء الله.
1: أبي بلال وين الجنازة؟
2: على الخمسة.
1: نعم، في تفاصيل من قبل الشرطة؟ يعني تحدثت معك الشرطة؟
2: أجت حققت، أخذت الكاميرات وأخذت إشي، بتقول لي هي بحققه.
1: احكي لنا عن عائلة مالك.
2: مليح والله، بيشتغلوا، فتح محل أواعي، أولاده بيشتغلوا، دار باله على أولاده، دار باله على محله، دار باله على الكل، وبأذيش حدا ولا بحياته تعرض لحدا، من الضال للشغل. يعني لو سمح الله في عنا مشاكل كان مننزلش مننقعدش هون وهون، كان الواحد متحبي، كان قاعد مع عمامي، كنا نلعب شدي للساعة 12 بالليل. هذا ابن الحرام اللي أجى عمل هالشغلة.
1: الإسعاف جاء سريعا، حاول ينقذ حياته.
2: نعم،
1: الإسعاف طاقم الطبي.
2: لا، والإسعاف كمان عليه أجى بعديه بنص ساعة الإسعاف، كمان في تعود من الإسعاف.
1: اتصلتوا يعني فورا مع الإسعاف؟
2: اتصلنا فيهم دغري، وأجى بعديه حوالي 40 دقيقة، كمان هذا الشروط الإسعاف كمان اتأخر.
1: نعم، إذن تشييع الجثمان، جثمان المرحوم مالك الساعة 5 اليوم
2: إن شاء الله.
1: تعزينا الحارة لك بلال ولكل أفراد الأسرة ولكل أهل طمرة بهذه الجريمة. شكرا جزيلا لك.
2: والله
1: شكرا. شكرا لك. شكرا لك. إذن كما استمعتم، شقيق الضحية بلال ماركيان، شقيق المرحوم مالك ماركيان الذي قتل الليلة الماضية في طمرة. حديث طبعا صعب جدا. المرحوم كما يقول بلال مالك كان شخصا مهذبا، كان طيب السمعة، لم يتسبب بالأذى لأي شخص. يقول بلال: لا ندري ماذا حدث، كنا في عرس وبعد ذلك جلسنا ونلعب الورق الشدي، وفجأة أطلقت الرصاصات وأصابت المرحوم مالك، كما يقول الشقيق بلال. تشييع الجثمان اليوم عند الساعة 5.
0: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: ننتقل في هذه اللحظات إلى الموضوع التالي: الهجرة السلبية من الناصرة، التماس للعليا ضد قانون تشجيع السكن في المدن المختلطة. عن هذين المحورين نتحدث مع السيد شريف زعبي، رئيس كتلة الجبهة في الناصرة. تحية لك أستاذ شريف، أهلا بك.
3: تحية لكم.
1: مواطنون من الناصرة وأنت أحد هؤلاء يلتمسون للعليا ضد قانون تشجيع السكن في المدن المختلطة، وتعتبرون هذا القانون بأنه عنصري بامتياز، لماذا؟
3: زي ما حكيت بالمشاركة مع جمعية حقوق المواطن، صحيح. قدمنا التماس إلى المحكمة العليا باسم 5 من سكان الناصرة. أول شيء بنقدم شكرنا للجمعية وللمحامية قدير نقولة مديرة القسم العربي بالجمعية على هذا الالتماس. إحنا هدفنا بالالتماس أن يستفيد سكان الناصرة من الامتياز الضريبي، هذا هدفنا، وتصحيح الظلم والتمييز بهذا القانون. عمليا القانون هدفه تشجيع اليهود للسكن بنوفا جليل، هيك حكوا كل أعضاء الكنيسة اللي كانوا وراء القانون كجزء من مخطط تهويد الجليل. طلبنا بالالتماس هو استعمال مبدأ يسمى بالقانون القلم الأزرق برونا كحول وإلغاء كلمات مدينة مختلطة مش إنه يلتغى الامتياز الضريبي عن بلدة نفا هجليل. في هذه الحالة مش بس الناصر تستفيد من الامتياز الضريبي إنما الأغلبية السحقة من بلداتنا العربية لأنها تقع بالتدريج الاجتماعي الاقتصادي من 1-5. يعني عمليا احنا بنطلب انه يتعاملوا بهذا القانون ما يكونش على أساس قومي إنما على أساس موضوعي وحسب الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
1: طيب لديك معطيات حول الهجرة السلبية من الناصرة وليس فقط يعني مدينة الناصرة تتأثر بقانون كهذا إنما بلدات أخرى كبيرة في المجتمع العربي، ضعنا في عمق هذه المعطيات وما تعيشه الناصرة أستاذ شريف في هذه الأيام من هجرة سلبية طبعا استمرت على مستوى تراكمي سنوات ماضية وسبب الظروف المختلفة على ما يبدو ازدادت في الفترة الأخيرة.
3: يعني زي ما حكيت الوضع بالناصر نتيجة الوضع بالناصر قضية الأمن الشخصي وعدة مواضيع الناس عم تترك المدينة. أنا يعني في أرقام صادمة في لجنة دائرة الإحصاء المركزية، يعني بنطيق سنة 24 خرج من المدينة مسجل السكان 1500 مواطن، يعني وهذا الرقم بازدياد سنوي.
1: يعني عشان بس نفهم إنه في عام 2024 خرج 1500 مواطن خرج يعني وبالتالي ترك إنه ساكن في الناصر يعني انتقل لمدينة أخرى أو بلدة أخرى.
3: مش من الناصر بسموه يسيم ليشوفي محرين. بينما كان بال 2018 1265، يعني هو عم بيزداد من سنة لسنة، يعني عمليا آخر سنوات إحنا عم نشوف 1500 مواطن. أمر آخر إنه يعني كم إنه عدد الولادات بهبوط، يعني أنت لما بتحكي سنة 2018 كان في 1300 ناصري، سنة 2024 في حوالي 1100 ولادة، يعني أقل 200 عدد الولادات خلال 6 سنوات. هذا بدل على إنه كمان ممكن يعني الزواج الشابة مش موجودة عم تترك البلد. الازدياد بالهجرة مع الولادات الأقل عمليا عدد السكان المسجلين يتناقص. المفاجأة كانت بالأرقام يوسف، 2022 كان مسجل 78 ألف مواطن بالناصر، سنة 24 75,700، يعني في 2300 مواطن أقل بالناصر، يعني الناصري عم تتنقص أيضا في عدد السكان. فلذلك نحن نحتاج إلى قانون يشجع الناصري يشجع أنه نضلنا بالناصري مش نهاجر من الناصري.
1: طيب هذا على مستوى الحلول، هل هنالك حلول مطروحة أمام اللجنة المعينة التي على ما يبدو ستكون حاضرة في هذا المشهد على الأقل في السنوات الثلاث القادمة؟
3: اللجنة المعينة للأسف نائمة، ولكن أنا عندي يعني هي عملية بالجانب المهني، الحلول هي قانونية ومهنية.
1: تفضل.
3: خلينا بس نحكي من ناحية قانونية عشان يكون واضح للكل. إنه إحنا منطالب بالالتماس إنه تكون الشروط موضوعية ومتساوية وليس على أساس قومي. وعلى فكرة المستشار القضائي للحكومة حتى سن القانون هو يعارض، عنده يعني معارضة على هذا القانون. عمليا كل البلدات اللي بتدرج الاجتماع الاقتصادي 1-5 ممكن إذا استعملنا هاي الطريقة اللي استعملت بقوانين أخرى بطريقة النقاط وليس على أساس القومية اللي فيها نقاط لكل البلد، يعني إحنا عملنا زي هيك فحص إنه لو في نقاط مثلاً بالنص زي قانون آخر اللي أعطى مثلاً سخنين وعرابي وكل البلدات اللي حوالين عكا اللي كان معروف بالأول لعكا، ولكن نتيجة نضال أعضاء كنيسته منهم بالأخص الرفيقة عايدة توما تم تغيير القانون قبل ما يطرح على الكنيسة. خل 12 بلدة عربية كان شوف يعني خلال فحصنا كان مطلوب 25 نقطة على الأقل عشان تأخذ البلد امتياز ضريبي. لو كانت الناصر فيه الناصر بتيون ماخذي 44 نقطة، يعني وضعها كتير صعب، بينما نوفا جليل 21، يعني لا تمر القانون. فعمليا هنا في تمييز ضد أهل الناصر وضد البلدات العربية الأخرى، هاي من ناحية قانونية. من ناحية مهنية انت ذكرت اللجنة المعينة النائمة هنا اليوم اللي صار سنين مطلوب انه تتحسن وضع المدينه ولو قضيه الامن الشخصي. يعني عمليا اكثر سبب اللي بيخلي الناس في البلدات العربيه هي قضيه مكافحه الجريمه.
1: صحيح.
3: اللي هي بتحتاج لقرار سياسي من الحكومه، وانا اليوم بدي احكي بما انه بنحكي عن الانتخابات ضرورة قائمة مشتركة، وأنا بقول لك الناصري إذا بتكون قائمة مشتركة إحنا راح نقدم على الأقل 40,000 صوت للقائمة المشتركة. بس يكون مفهوم، لأنه إحنا بدنا من الشخص بدنا نكافح الجريمة. أمل يعني لأهل الناصري من خلال مشاريع كبيرة، بلد القديمة، مناطق تشغيل، جامعة، اللي المواضيع عدة كبيرة، اللي الإدارة اللي أنت بتحتاج لإدارة وطنية ومهنية اللي تقود بلدية الناصري، مش موظف سلطة اللي عم بدير الناصري بس عم بيشفي مصاري مش عم بتقدم مشاريع. فهذا هو المطلوب، هذه الحلول للناصرة ولكل البلدات. نحن بنتأمل المساواة في القانون، إحنا بدنا الكل يأخذ امتيازات ضريبية، ولكن هذا القانون بيأثر علينا، بيأثر بزيد من الهجرة من الوضع السيء من الناصر.
1: شكرا لك المهندس شريف زعبي رئيس كتلة الجبهة في مدينة الناصرة على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لكم.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: نعود إلى التصريحات التي كانت معنا من خلال الحوار مع النائب الدكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، الذي يكشف عن تنسيق محتمل بين الموحدة والأحزاب العربية الثلاثة تحت إطار القائمة العربية المشتركة. التنسيق هو كالآتي: أولا، الموحدة تكون في الائتلاف الحكومي، الأحزاب العربية الثلاثة تكون شبكة أمان. هذا ما قاله، دعونا نستمع.
4: 100% هذا هو المقصود في التعاون والتنسيق.
1: مطروحات بناتكم دكتور؟
4: نعم. مطروح؟ ممكن نكون في قائمة واحدة، ورغم ذلك في حزب في هذه القائمة موجود في ائتلاف، في ثلاثة أحزاب موجودين في شبكة أمان، وهذا أمر مطروح ووارد، وهذا أصلا تنوع في الأداء السياسي. ولكن أصل هذا التنوع والتعددية أن هنالك احترام وقبول للطرف الآخر، وليس تجني وتعدي وتخوين واتهام وتشكيك وهمز ولمز. يجب أن يعترف الجميع أنه في مجتمعنا العربي في نهجين سياسيين، كل نهج له احترامه، له مكانته، له صفة الوطنية، صفة الأخلاقية، صفة الإنسانية، من غير ما أنه يأتي طرف ويتهم فلان بأنه عميل ولا خاين ولا مفرط في الثوابت وطنية ولا غير ثوابت وطنية.
1: إذن هذا نائب الدكتور منصور عباس يتحدث عن إمكانية أن تكون الموحدة في الائتلاف الأحزاب الثلاثة الأخرى كشبكة أمان. انتبهوا، لأول مرة يطرح هذا الموضوع. ردا على جعفر فرح المرشح الثاني في قائمة الجبهة، الذي قال في برنامج الخامسة في مكان يوم الثلاثاء معي بأن الجبهة لها أحقية لرئاسة القائمة المشتركة، رد النائب الدكتور منصور عباس بما يلي:
4: أنا مش فاهم هذا الاستعجال واللهفان خلف رئاسة قائمة وخلف مقاعد على إيش؟ خلينا نتفق أول شيء على القاعدة الأساسية اللي هي ترسي أركان الرؤية السياسية التي نريد من خلالها أن نحدث تغيير ونهيئ الأرضية لخدمة مجتمعنا العربي، وبعدين الأحزاب ولهفان الأحزاب خلف تقاسم المقاعد والكراسي هذا مرحلة، خليه يكون مرحلة متأخرة للأسف. يعني هذا الاستعجال عند الجبهة لا أدري ما الذي يريدون من خلاله، ولكن مرة أخرى هذا ليس وقته، فليتريث جعفر الفرح وغير جعفر الفرح مع هذا الموضوع حتى ننهي المرحلة الأولى.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: إلى الملف الأخير معنا مستمعينا الكرام في حديث الظهيرة: هل تدهور القانون في إسرائيل، أو هل تدهور سيادة القانون في إسرائيل؟ مراقب الدولة، الانتخابات، اقتحام منزل القاضي سولبرغ، رأينا متطرفون يحاولون طبعا الاعتداء على منزل القاضي سولبرغ، اعتدوا أيضا على مركبته. دكتور رفعت عزام معنا، المحاضر الكبير في كلية الحقوق جامعة ريخمان، تحية لك دكتور رفعت.
5: تحية، أهلا أستاذ يوسف وجميع المستمعين والمستمعات.
1: تدهور سيادة القانون، يعني عنوان كبير جدا، وهناك من يقول بأن هذا تمهيد لما قد يحدث في الانتخابات. أولا، أنت كرجل قانون، هل نشهد تدهورا لسيادة القانون في إسرائيل؟
5: الجواب نعم، ونعم كبير وبشكل واضح وبدون أي تردد وأي تأتأة. هنالك تدهور كبير جدا في سيادة القانون، وأنا أحكي لك من تجربتي الذاتية. أنا قبل 15 سنة كنت مساعد لرئيس المحكمة العليا هارون باراك، 13 سنين. فأنا بقدر أقارن كيف كان الوضع بهذيك الفترة، كيف كان في احترام للمحكمة العليا، كان في سلطة قانون، كان في تعاون بين رئيس المحكمة لوزير العدل، للوزراء المختلفين، لرئيس الحكومة. كنت أشوف كيف ييجوا ويقعدوا ويحكوا مع رئيس المحكمة العليا، بينما اليوم إحنا منشوف عملهم بحركوا برجموا منزل نائب رئيس المحكمة، ما في اعتراف برئيس المحكمة القاضي عميد، سيادة الرئيس براك بوقفوا له سيارته بنص الشارع. وكمان الإنسان البسيط عماله بشوف إنه هو بحاله في الجنجل، لا في سيادة قانون، لا بالشارع، ولو بعتدوا على أملاك ناس بقتلوا ناس، انتخابات فوضى، ففي انحطاط كبير بسلطة القانون.
1: طيب ماذا هذا يعني على مستوى ما يمكن أن يحدث في الأشهر الأربعة المتبقية للانتخابات؟ تحديدا دكتور رفعت، بكل ما يتعلق بمراقب الدولة الجديد، لأنه في اتهامات لمراقب الدولة، طبعا المعارضة تتهم أنه نتنياهو يقوم بتحضير على مقياسه، طبعا مراقب دولة اللي يكون لجانبه في ملفات 7 أكتوبر وفي ملف الطعن في الانتخابات، هذا إذا خسر الانتخابات.
5: نعم طبعا هذا الموضوع له كتير تأثيرات، له تأثيرات على كل واحد وواحدة منا، له تأثيرات على اليوم. يوم حضرتك سألت على التأثيرات الكبيرة أستاذ يوسف، وطبعا التأثيرات الكبيرة هي على الانتخابات القريبة وعلى مستقبل

0: في الديمقراطية. فلما عنا يعني احنا حاليا وضع انه في تسلط كبير وفي تأثير كبير على لجنة الانتخابات في الشرطة. الشرطة لها وظيفة جدا قوية في سير يوم الانتخابات، مين بقدر يصوت مين بقدرش، في استعمال للقوة فيش استعمال للقوة. فالشرطة هي عامل مهم، واحنا عارفين هي موجودة تحت سلطة الحكومة، تحت سلطة بن غفير، واحنا بنعرف قديش مدى اهتمامه واحترامه للقانون. طيب. وايش اللي بده
1: دكتور.
0: ايش اللي بده اياه؟
1: نعم، عندما تشاهد
0: عندك مراقب الدولة، عندك المحاكم،
1: صح.
0: فكل الأجهزة اللي كانت المفروض انها تحمي نزاهة الانتخابات كليتها تضعضعت وضعفت. فلذلك عندك سؤال كبير على نزاهة الانتخابات.
1: هل أنت قلق من يعني
0: الديمقراطية.
1: هل أنت قلق من إمكانية إنه طبعا افتراضيات وكأنه إنه يعني نتنياهو يخسر الانتخابات ويرفض أن ينزاح عن رئاسة الحكومة؟
0: هذا لا يقلقني، لأنه استبعد أن يكون هذا هو الطريق، ولكن ما لأن نتنياهو ذكي جدا، فنتنياهو لن ينتظر حتى نتائج الانتخابات. نتنياهو سوف يهندس نتائج الانتخابات مسبقا خلال يوم الانتخابات وقبل يوم الانتخابات وخلال الإعلان عن نتائج الانتخابات. فنتائج الانتخابات كمان الإعلان عنها في لجنة وفي طريقة وفي نظام، فهو عنده كل هاي المراحل المسبقة إنه يتدخل ويأثر ويساوي هو وغيره، مش بس هو كل الجهاز اللي بناه، جهاز الشرطة، جهاز وزارة العدل، جهاز المحاكم الضعيف، جهاز مراقب الدولة، جهاز لجنة الانتخابات، جهاز السفريات، جهاز الإعلانات، فكل الأجهزة مسبقا
1: نعم
0: رايحة تشتغل باتجاه معين. فلذلك الخطر هو حسب رأيي وتقديري مش بعد إعلان النتائج، وإنما قبل إعلان النتائج وسيرورة الانتخابات.
1: سنتحدث عن ذلك كثيرا وبتعمق أيضا. دكتور رفعت عزام، المحاضر الكبير في كلية الحقوق جامعة ريخمان، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. طبعا الصورة قاتمة جدا للأسف الشديد، شكرا لك.
0: شكرا جزيلا أستاذ يوسف.
1: نصل إلى نهاية حديث الظهيرة لهذا اليوم الجمعة. كنت معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد. رانيا رشيد أبو نمر أنتجت حديث الظهيرة، حين دهان في الهندسة الإذاعية، وريتا تيودوري كانت معنا في الراديو المصور. أتمنى لكم نهاية أسبوع آمنة هادئة إن شاء الله. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: لحد التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: عناوين الساعة من مكان: هجمات جيش الدفاع في الجنوب اللبناني توقع 5 قتلى، منصور عباس يقول لإذاعتنا إن القائمة الموحدة قد تكون جزءا من الائتلاف الحكومي، نابون يفيد بأن إسرائيل نشرت قوات في أذربيجان وأرض الصومال خلال الحرب ضد إيران، إحباط تهريب كمية كبيرة من القمامة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وأجواء معتدلة الليلة.
4: راديو مكان الأخبار.
3: الواحدة ساعتنا الآن، أهلا بكم. تفيد أنباء جنوب لبنان باستمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي على أماكن مختلفة، بينها حوش حور وبلدتا فرون والغندورية وكفرة وكفر رمان ودير الزهراني وتول. وذكرت مصادر محلية أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص. صرح رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس بأن حزبه قد يكون في قائمة مشتركة، بحيث تكون الموحدة جزءا من الائتلاف الحكومي، وأوضح أن الأحزاب 3 الأخرى ستشكل شبكة أمان. وفي سياق مقابلة مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة، قال عباس إن هذا مطروح ووارد. كشفت شبكة CNN عن أن إسرائيل نشرت سرا وحدات عسكرية واستخباراتية في أذربيجان خلال الحرب مع إيران لتسهيل العمليات ضد نظام الملالي. وقالت 4 مصادر للشبكة إن هذه القوات عملت انطلاقا من مواقع عدة في جنوب أذربيجان. كما ورد في التقرير أن جمهورية أرض الصومال وفرت لإسرائيل موقعا عسكريا إضافيا أتاح لطائرات سلاح الجو نقطة توقف خلال الرحلات إلى إيران. في إطار الجهود لمكافحة تلوث الجو، أحبطت طواقم الإدارة المدنية خلال الأسبوع الجاري محاولات لتهريب حوالي 120 طنا من القمامة إلى مناطق السلطة الفلسطينية بهدف حرقها هناك بشكل غير قانوني، وتمت مصادرة عدة شاحنات استخدمت لنقلها.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: لا عليك، أنت بتحكي من كل عقلك.
4: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتنخفض قليلا بعد غد الأحد، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في أورشليم القدس وجبال الجليل 18، تل أفيف وحيفا والناصرة 20، بئر السبع والرملة 19 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، والنشرة القادمة في الثانية بإذن الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
4: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
7: أشعلها أبو الورد أشعلها.
4: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: الله الله يا أبو الورد.
8: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3.

أنتم برفقة راديو مكان، تحية لكم مستمعينا ومستمعتنا أينما أنتم. 6 دقائق بعد الواحدة ننطلق مع هذه الساعة الفنية وجديد محمد شاكر وسعد المجرد. نرجو لكم أمتع الأوقات برفقة راديو مكان.

نبعث بتحية لمستمعين المسافرين على طرقات البلاد، سفرة أمنة وممتعة برفقة أثيركم أثير راديو مكان. ابقوا معنا حتى الثانية دقائق ونكون مع فاصل إعلاني، ومن ثم نعود لمختاراتنا الفنية.

0: بكم
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: وانت شو حلمك يا عباس؟
3: اني اجي معك على المونديال في أمريكا.
4: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
1: وإحنا راح نكون هناك
5: في بث حي ومباشر
2: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
2: مع كل الأحداث
6: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
4: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
7: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
4: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: الخيال.
1: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
2: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
3: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
1: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: طنش ما بتسمعني.
4: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
5: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
1: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
5: استعدوا لأجواء جنوني.
1: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
4: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
1: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
6: مرحبا، معكم محمد.

0: إيسا بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
1: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثانية من مكان تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله وأوقاتكم. في منطقة كريات جات قتل رجل ثمانيني بعد أن صدمته شاحنة، وجرى اعتقال سائقها بعد أن اتضح أن خلافا اندلع بينه وبين المسن الذي كان يعمل في محطة للوقود. وستطلب الشرطة من المحكمة تمديد فترة اعتقال السائق، وهو من سكان حيفا، في الخمسينيات من العمر. تفيد أنباء جنوب لبنان باستمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي على أماكن مختلفة، واستهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق بئر السلاسل كفردونين في قضاء بنت جبال، ما أدى إلى مقتل سائق الدراجة. كشفت شبكة CNN عن أن إسرائيل نشرت سراً وحدات عسكرية واستخباراتية في أذربيجان خلال الحرب مع إيران لتسهيل العمليات ضد نظام الملالي. وقالت أربعة مصادر للشبكة إن هذه القوات عملت انطلاقاً من مواقع عدة في جنوب أذربيجان. كما ورد في التقرير أن جمهورية أرض الصومال وفرت لإسرائيل موقعاً عسكرياً إضافياً أتاح لطائرات سلاح الجو نقطة توقف خلال الرحلات إلى إيران. صرح رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس بأن حزبه قد يكون في قائمة مشتركة، بحيث تكون الموحدة جزءا من الائتلاف الحكومي. وأوضح أن الأحزاب الثلاثة الأخرى ستشكل شبكة أمان. وفي سياق مقابلة مع زميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة، قال عباس إن هذا مطروح ووارد. ضمن الجهود لمكافحة تلوث الجو، أحبطت طواقم الإدارة المدنية خلال الأسبوع الجاري محاولات لتهريب حوالي 120 طناً من القمامة إلى مناطق السلطة الفلسطينية بهدف حرقها هناك بشكل غير قانوني. وتمت مصادرة عدة شاحنات استخدمت لنقلها.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
2: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية، ومع ضيف من بلادنا منحيا هالإرث بطريقته الخاصة.
0: ستوديو غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يكون الطقس ليلة غائما جزئيا، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتنخفض قليلا بعد غد الأحد. وإليكم مستمعين درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في بعض المدن: في أورشليم القدس وجبال الجليل 18، تل أفيف وحيفا والناصرة 20، وفي بئر السبع والرملة 19 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، نعود ونلتقي إخباريا عند الثالثة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
3: لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تطلقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها.
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
5: أمريكا ترحب بكم،
6: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
7: وإنت شو حلمك يا عباس؟
8: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
0: 104 مباريات حماسية، 39 يوماً من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم.
6: وإحنا
5: رح نكون هناك في بث حي ومباشر
7: لأكبر المباريات
6: في التلفزيون والراديو،
5: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس،
7: مع كل الأحداث
6: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
0: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.

ساعة جديدة من مكان مستمعين، 10 دقائق بعد الثانية لمن يسأل عن الوقت. تحية لكم في كل مكان حتى الثالثة، وياكم مع هذه الأغنيات على أن تلتقون بعد أخبار الثالثة. طاقم مكان الرياضي، ملعب أهداف على مدى ساعتين.

0: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: طنش ما بتسمعني.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

مستمعينا، مع أميرة الطرب وردة الجزائرية نختتم هذه الساعة الفنية من مكان. ألتقي بكم بعد دقائق مع نشرة الثالثة، وبعد الأخبار ننتقل لاستوديوهاتنا في حيفا لمتابعة آخر المستجدات الرياضية بملاعب وأهداف.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
7: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
0: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في 8 نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
7: استعدوا لأجواء جنوني.
0: وفي 10 نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
6: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
0: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على مكان وكان بوكس.

0: حديث تقرأها عليكم ريم مارون. أسعد الله أوقاتكم. نفت وزارة الخارجية الأذربيجانية صحة ما نشرته قناة CNN بأن أراضي أذربيجان تستخدم لعمليات ضد إيران ونشر قوات إسرائيلية. هذا وكشفت CNN عن أن إسرائيل نشرت سرا وحدات عسكرية واستخباراتية في أذربيجان خلال الحرب مع إيران لتسهيل العمليات ضد نظام الملالي. وقالت أربعة مصادر للشبكة إن هذه القوات عملت انطلاقا من مواقع عدة في جنوب أذربيجان. كما ورد في التقرير أن جمهورية أرض الصومال وفرت لإسرائيل موقعا عسكريا إضافيا أتاح لطائرات سلاح الجو نقطة توقف خلال الرحلات إلى إيران. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي، وأضاف أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون كاملا وشاملا دون قيد أو شرط، برا وبحرا وجوا ومن دون تجريف وهدم. أبلغت إيران وباكستان قبولها نقل جزء من اليورانيوم على التخصيب إلى دولة ثالثة توافق عليها. هذا ما أفادت به قناة العربية الحدث، مشيرة إلى بحث الردود الإيرانية النهائية على المقترح الأمريكي الأخير والتعديلات التي أدخلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما جرى البحث في عقدة تسليم الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وكيفية تسديدها، لافتا إلى أن الجانب الأمريكي لا يزال يرفض مبدأ تسهيل تلك الأموال. وكذلك أضافت أن آليات تسليم الأموال لا تزال قيد المناقشة فضلا عن فتح مضيق هرمز. اعتقل 9 مقاتلين من جيش الدفاع بشبهة التنكيل الخطر والمستمر بحق جنود آخرين برتب أدنى، ومددت المحكمة العسكرية ب3 أيام فترة اعتقال 7 من المشبوهين. أما الاثنان الآخران فمددت فترة اعتقالهما ب4 أيام. وأكد الناطق العسكري أن جيش الدفاع ينظر ببالغ الخطورة إلى أي عمل عنف، وأنه مصمم على محاسبة الضالعين في هذه الأعمال. في منطقة كريات جات قتل رجل 80 بعد أن صدمته شاحنة، وجرى اعتقال سائقها بعد أن اتضح أن خلافا اندلع بينه وبين المسن الذي كان يعمل في محطة للوقود. وستطلب الشرطة من المحكمة تمديد فترة اعتقال السائق وهو من سكان حيفا في 50 من العمر.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يكون الطقس ليلة غائما جزئيا، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتنخفض قليلا بعد غد الأحد، وهذه مستمعين درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في بعض المناطق في أورشليم القدس وجبال الجليل 18، تل أفيف وحيفا والناصر 20، وفي بئر السبع والرملة 19 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة من راديو مكان، نعود ونلتقي إخباريا عند 4.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل ملاعب وأهداف مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: وإنت شو حلمك يا عباس؟
6: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
7: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم.
4: وإحنا راح نكون هناك
3: في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو،
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
5: مع كل الأحداث
4: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
7: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
8: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
9: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
8: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
9: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون. البرنامج الرياضي ملاعب وأهداف، من الآن نحن معكم بإذن تعالى وحتى الساعة الخامسة على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. جوسلين محمد بريك حندهان محمد شيخ خليل معكم في هذه التغطية بإذن تعالى حتى النهاية. المونديال كأس العالم 2026 على مكان. سيداتي وسادتي، سأرافقكم في مونديال 2026 في المباراة النهائية، سأكون في نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية بإذن تعالى لأنقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر راديو مكان، تلفزيون مكان والديجيتال بث مباشر. نحن للمرة الثانية قمت بنقل وقائع النهائي في قطر بالإضافة إلى مباريات أخرى، وكذلك سأكون وإياكم من الولايات المتحدة الأمريكية لأعلق على المباراة النهائية إن شاء الله لكم أيها المستمعون والمشاهدون على حد سواء. هذه دعوة أخوية خاصة، لا يعتبر من الأمر وإنما من الفضل، كما أنكم غمرتمونا بصحبتكم في مونديال قطر، حيث استطاع مكان راديو تلفزيون أن يستقطب جماهير غفيرة جدا اعتادت أن تشاهد في أماكن أخرى. على فكرة كل الأماكن الأخرى حلوة بنحترمها، ولكن الكثيرين انضموا إلى مكان، فضلوا مكان، سواء كان ذلك من البلاد ومن خارج البلاد، فكانت المشاهدة والاستماع هذا كان هائلا وذلك كان هائلا. وكلنا أمل، أرجو من الجميع الالتزام مع مكان. سأكون معكم أيضا يوم الخميس القادم من الساعة 8 وحتى الساعة 12 الافتتاحية، استوديو تحليلي، سأكون مع في الاستوديو التحليلي مع محللين، وسأكون ننقل لكم أيضا وقائع الافتتاحية لكأس العالم 2026. بالإضافة إلى ذلك سيداتي وسادتي، سنكون مع المباريات الكثيرة. الزميل يوسف شداد سيتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا برفقة المحلل عباس صوان لنقل وقائع نصف النهائي الثاني. الزميل باسل زريك سينقل نصف النهائي الثاني أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية، وابتداء من المونديال عبر شاشة تلفزيون مكان وراديو تلفزيون مكان سننقل العديد من المباريات، ليس أقل من 39 مباراة سننقلها لحضراتكم عبر شاشة تلفزيون مكان عبر راديو مكان. هذا هو مكان، نحن سيداتي وسادتي دائما نرغب من أجلكم أن نكون في الطليعة، راديو تلفزيون وديجيتال، يعني حصلنا على حقوق البث ليرانا الجميع مجانا، ليرانا الجميع مجانا وليستمع إلينا في الراديو مجانا. نقل وقائع 39 مباراة في المونديال، وستكون طواقمنا في الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك سيكون الزميلان خالد دراوشي وطبعا نجيب كزيل سيتواجد الاثنان لنقل الوقائع من الميدان الإخبارية، لنقل الصورة هناك لبرامج الأخبار سواء بالراديو والتلفزيون من محيط الملعب والمدن التي ستجرى. كلنا هنا في مكان من أجلكم، كلنا في مكان لكم. طلب خاص وأخوي ومحبي، كيف غمرتونا في مونديال قطر والتفيتوا حوالينا، بدنا إياكم تلتفوا حوالينا في مونديال المكسيك كندا الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من 11 الشهر الخميس الجاي. كونوا معي ابتداء من الساعة 8 على الهواء مباشرة راديو وتلفزيون مكان. هذه نقطة أولى. أما النقطة الثانية، انتبهوا، مدارس كثيرة ومؤسسات كثيرة عم تعمل في مدارسها مونديال في مدرستي، مونديال هناك. ما أجمل هذا الشعور، وهو شرف كبير لي بأن مديري المدارس، بأن معلمي المدارس، بأن مسؤولين في المؤسسات يتصلون لدعوة مكان. نحن نتواجد فيما لما تتاح لنا الفرصة، إلنا الشرف الكبير أنه نتواجد في هذه الاحتفالات، والإدارات بتقدمنا كطاقم متقدم، كطاقم قيادي وريادي في بث المباريات من الولايات المتحدة، وكنا في قطر. يعني أنا والطاقم الذي يدعى طبعا يشرفنا أن نتواجد في أي وقت يتاح لنا، رح نتواجد ورح نكون بين الأولاد، رح نكون مع الصغار، رح نكون مع الكبار، لأنه حبونا بشكل كبير جدا وحبوا ينقلوا قطر وأمريكا الولايات المتحدة ينقلوها إلى مدارس عن طريقنا، فلنا الشرف الكبير. إذا كان المونديال العظيم في قطر كان عظيما ونقلته عظيما، وإن شاء الله سأنقل أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية النهائي، مش هواي نهائي الشغلة، صدقوني لما نباجي على المدارس وبشوف الطلاب أو على المؤسسات سواء ابتدائي إعدادي أو ثانوي، بشعر أني في المونديال وأجواء المونديال، وشو بقدر أعطي لهدول في المدارس
أعطي من أجل أن يتقدم الآخرون. يعني يسألني البعض طب أنت بثيت مونديال قطر وأعظم اللاعبين وأعظم المباريات والنهائي وراح تبث أمريكا مباراة نهائية شيء عظيم، طب كيف بزبط معاك تروح على المدارس؟ اسمع يلي بتقول لي هيك، صدقني أولادنا ومدارسنا مش أقل أهمية من النجوم اللي راح أشوفهم في أمريكا وشوفتهم في قطر. شابو كبير لكل المديرين، لكل المعلمين، لكل المؤسسات اللي بتفتخر في مكان وبتعزمنا ومنشان يعني نعطيهن من تجربتنا ويعطونا من دعمهن الكبير.

0: إذن لا نزال في أجواء المونديال. الزميل مهند مصاروي رافق مجموعات المونديال جملة وتفصيلا كيف وصلت هذه المجموعات إلى هنا، واليوم تبقت له 4 مجموعات وهكذا ينهي من المجموعة الأولى حتى الأخيرة. كل الميكروفون معك الزميل مهند مصاروي، مساء الخير.
1: مساء الخير لك محمد ولكافة المستمعين. إذن البداية مع المجموعة 9، ويتصدر المشهد منتخب فرنسا صاحب النجمتين في هذه البطولة، حيث أمضى منتخب الديوك مسيرتهم في التصفيات بخطى ثابتة، إذ جمعوا 16 نقطة في 6 مباريات، حققوا خلالها 5 انتصارات ولم تفلت منهم سوى نقطة واحدة وتعادل، ليتربع على عرش المجموعة متقدمين على منتخبات مثل أوكرانيا وأذربيجان وإيسلندا. ومن أعماق القارة الأفريقية شقت أسود الترانجا طريقها للنهائيات بقوة ضاربة، متجاوزة منافسات كارثة مثل الكونغو الديمقراطية. المنتخب السنغالي عبر 10 مباريات لم يذوق فيها طعم الهزيمة، إذ حصد المنتخب السنغالي فاك سادوماني 7 انتصارات و3 تعادلات ليجمعوا 24 نقطة متخطين منتخبات أخرى مثل السودان والتوغو. أهم ممثل عربي والآسيوي في هذه المجموعة والمنتخب العراق الذي كتب ملحمة حقيقية في طريقه إلى النهائيات، لم تكن رحلة مفروشة بالورود، فقد اجتاز أولا في الملحق الآسيوي منتخب في الملحق العالمي، ويسقط منتخب بوليفيا ليعود أسود الرافدين إلى المسرح العالمي الأكبر بعد 40 عاما. ويسدى الستار على هذه المجموعة منتخب النرويج الذي حول مشواره التصفاوي إلى استعراض مبهر، قاده النجم الاستثنائي هالاند منتخب النرويجي محققا العلامة 24 نقطة رسمت طريقه إلى نهائيات كأس العالم. وأما حكاية المجموعة 10 والتي تضم في جعبتها 4 منتخبات من 4 قارات مختلفة، هم رفاق ميسي، المنتخب الجزائري، المنتخب النمساوي والمنتخب الأردني. هذه المجموعة طبعا المنتخب الأرجنتيني تأهل بعد أن حقق 12 انتصارا والتعادلين وخسارة مباريتين ليجمع 38 نقطة لتأهل بطل العالم 2022 في قطر.
0: مهند اعذرني، ارجو يعني بدي اوصل معك، ارجو ان تغير مكان تواجدك وتنطلق من هاي النقطة التي توقفت بها لنستمع بشكل افضل. لاول مرة يتقطع الاتصال عندما نتحدث اليك هنا راديو، ونرجو ان يكون الامر واضحا لاهمية هذه المجموعات حيث يتابعها الكثيرون من المستمعين ليتعرفوا كيف وصلت هذه المنتخبات. ولمن كان يعلم للتذكير فهو امر مهم، بامكانك ان تنطلق الان من النقطة التي توقفت بها مهند.
1: إذن المنتخب الجزائري الذي ممثل الكرة العربية والأفريقية في هذه البطولة انتزع صدارة مجموعته بعد أن حقق 8 انتصارات وتعادل 1 مقابل خسارة 1 ليجمع 25 نقطة متفوقا على منتخبات قوية مثل أوغندا وغينيا وموزمبيق ليتأهل لنهائيات كأس العالم. أما المنتخب الأوروبي في هذه المجموعة المنتخب النمساوي الذي يعود إلى نهائيات كأس العالم بعد تصدره مجموعته، حيث فاز في 6 مباريات من أصل 8 وجمع 19 نقطة متقدما على منتخبات مثل البوسنة ورومانيا وقبرص. ويكتمل عقد المجموعة بالمنتخب الأردني الممثل القارة الآسيوية ووصيف مجموعته الذي تأهل بعد أن حقق 4 انتصارات و4 تعادلات ليتأهل لنهائيات كأس العالم. أما حكاية المجموعة 11 والتي تضم منتخبات البرتغال، الكونغو الديمقراطي، أوزبكستان وكولومبيا، حكاية المنتخب البرتغالي ونجمه كريستيانو رونالدو الذي يتأهل لنهائيات كأس العالم بعد أن جمع 13 نقطة محققا 4 انتصارات وتعادل مقابل خسارة 1 متفوقا على منتخبات مثل إيرلندا والمجر وإرمينيا. أما قصة منتخب الكونغو الديمقراطي فهذا المنتخب الأفريقي شق طريقه بصعوبة، فبعد الاستفادة من نصف المقعد المخصص للقارة الأفريقية بلغ الملحق العالمي الذي يقيم في المكسيك، وهناك فاز 1-0 على منتخب جامايكا ليتأهل إلى نهائيات كأس العالم. ويصدر الاستطار على المنتخب الأوزبكستاني وصيف المجموعات الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد أن جمع 21 نقطة من 6 انتصارات و3 تعادلات مقابل خسارة 1. ويصدر الاستطار والمجموعة الأخيرة والتي تضم المجموعة 12 تضم كل من إنجلترا، كرواتيا، غانا وبنما. حكاية هذه المجموعة كانت على النحو التالي: المنتخب الإنجليزي تأهل بعد أن حجز مقعده، بعد أن حقق العلامة الكاملة برصيد 8 مباريات فاز فيها جامعا 24 نقطة. في المقابل المنتخب الكرواتي الذي خاض 8 مباريات فاز في 7 وتعادل في 1 ليتأهل كوطن مجموعته لنهائيات كأس العالم. أما ممثل القارة الأفريقية في هذه المجموعة منتخب الغاني واصل تألقه في حجز بطاقة العبور بعد أن تصدر مجموعتها ب 25 نقطة من خلال 8 انتصارات وتعادل وخسارة 1 متفوقا على منتخب مالي ومدغشقر. ونختتم في منتخب بنما، هذا المنتخب الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد تصدره مجموعته وجمع 12 نقطة محققا 3 انتصارات و3 تعادلات متفوقا على منتخبات مثل تريجادات وتوباكو في مجموعته. إليك يا محمد.
0: ابقى معي مهند. طبعا مباريات ودية بدأت تنطلق. بالأمس شاهدنا منتخب الأردن أمس منتخب الأردن يتعادل، منتخب العراق عفوا، يتعادل 1-1 مع منتخب إسبانيا، وكانت ضربة صعبة. ساحل عاج يفوز على فرنسا 2-1، وتساؤلات كثيرة هل سيكون هذا هو المؤشر أم لا؟ بجملة كسائر المباراة الودية حسب رأيك مؤشر للمونديال ولا مش بالضرورة هيك؟
1: مش بالضرورة 100%. هاي تجربة أولى للمنتخبات، بفكر المنتخبات بتكعد بتحط اللمسات الأخيرة. المنتخب الأردني خسر كمان مع المنتخب اللي هناك في إسبانيا في 4-1، المنتخب التوني للأسف المنتخب الأردني خسر مباراة. طبعا المنتخب العراقي تعادل مع منتخب إسبانيا. الفرق بتتجهز بتحط اللمسات الأخيرة. هزيمة غير مستحقة لمنتخب فرنسا مع ساحل العاج في الأمس. طبعا شفنا المنتخبات اللي بتحط اللمسات الأخيرة. منتخب إسبانيا بعده ما كانش كلمته الأخيرة في هذه التصفيات. في منتخبات اللي قاعدة بتتجهز، بتوقع انه مع انطلاقة البطولة المنتخبات تحط كل قواها وتضرب قوتها في قوة ضاربة. طبعا المنتخب التونسي كمان خسر في مباراة برضو ودية، هذا الاشي ما بيعنيش، خسرها في هذه في مباراة التحضيرية.
0: الزميل مهند مصاروي شكرا جزيلا، سيكون لنا تقارير اخرى خلال شهر المونديال، مواضيع متعددة. اشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا.
1: ان شاء الله.
2: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
3: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
4: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في 8 نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
5: استعدوا لأجواء جنوني.
4: وفي 10 نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
6: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
4: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
7: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
4: موسم غير تقليدي وغير عادي.
7: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
8: اشعلها ابو الورد اشعلها.
4: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: الله أبو الورد.
0: إذن إلى المونديال، وسنركز كثيرا على المونديال. المحلل قناة مكان في التلفزيون، أحد محللي قناة مكان في التلفزيون، ونستعين بخبرته أيضا بين الفينة والأخرى في الراديو، المحلل المعروف طبعا في شتى المجالات، ولكن هذه المرة الرياضة، الأستاذ فادي عجاوي. تحية لك، مساء الخير.
9: مساء النور أستاذ محمد، إلى كل جميع المستمعين وكاس عالم، بكل كل عام بخير
0: وأنت بألاف الخيرات. 48 مرة. سؤال الأول، المباراة الافتتاحية ستجمع المكسيك وجنوب إفريقيا، نتوقع كتير؟
9: حقيقة مباراة نوعا ما مثيرة على فكرة في بعض المعطيات اللي أنا جمعتها وحتى قرأت قبل هذا التقرير. أنت بتعرف إحنا التزامنا للناس وللمستمعين إن نعطيهم بأفضل معلومات وبجهد كمان، فبالتالي يعني راقبنا أيضا وتابعنا الصحافة المكسيكية حتى وحتى الصحافة العالمية حول هذه المباراة. النقطة الأساسية إنه هذه المباراة تذكرنا بافتتاح كأس العالم 2010 أستاذ محمد.
0: نعم.
9: افتتاح كأس العالم جنوب أفريقيا وقت استضافة جنوب أفريقيا، ومن كان الخصم في المباراة الافتتاحية؟ المكسيك.
0: نفس المنتخب.
9: صحيح، وطبعا وقتها تعادل المنتخبين 1-1 وسجل أذكر تشابالالا هدف، ومتذكر رافا ماركيز اللي كان لاعب برشلونة متذكر رقم 4 أبو جدول.
0: نعم.
9: المباراة انتهت 1-1. طبعا هذه المباراة تختلف طبيعة الحال، مباراة في المكسيك، وطبعا المكسيك تستضيف كأس العالم المرة الثالثة في تاريخها 1970-86 والآن، وأفضل إنجازات حققتها المكسيك في كأس العالم لما استضافت كأس العالم مرتين وصلت ربع نهائي بسنة 70 و86، وعشان هيك في أمل في المكسيك إنه المنتخب.
0: هاي جملة منيحة. يعني أنا وحين دهام نتحدث مهندس صوت قبل البرنامج، مين شايفينه ممكن يفاجئ؟ 2 رحنا على المكسيك متوقع. ها
9: برأيي مش مفاجئ حتى، لأنه إذا تطلع على اللاعبين موجودين منتخب المكسيك مش مجرد لاعبين، أو يعني إذا بذكر لك بعض اللاعبين اللي هن كبار جدا.
0: نعم.
9: أو إذا مدرب خافيير أجيري، مدرب مجرد درب في الدوري الإسباني، درب منتخب مصر خافيير أجيري، ولعيب منتخب المكسيك لعب بال86 اللي كان لعيب ظهير ولعب مهم جدا وعنده خبرات. اللاعبين المميزين عندك طبيعة الحال عندك خيمينيز اللي بيلعب في فولهام، صحيح هو مش أفضل مستوياته كيف بالسابق لأنه بيتعرض لإصابة قبل كم من سنة، وكان يلعب في فترة الأميز له مع وولفرهامبتون في دوري الإنجليزي، ولكن ما زال لاعب مهم جدا، سجل 9 أهداف وعمل 3 أسيست هذا الموسم، وهو يعتبر من اللاعبين المميزين.
0: هو الأفضل
9: هو المهاجم الأفضل في منتخب المكسيك. في الوسط عندنا برأيي هو أهم لاعب منتخب المكسيك طبعا هو إديسون ألفاريز اللي بيلعب مع فريق فينربختشي التركي، اللي هو لاعب الوسط بيلعب ام دي، يعني بمعنى ميدفيلد، لاعب وسط دفاع 50-50
0: رقم 6
9: بالضبط. فبالتالي وهو بذكرنا بجواردادو، متذكر جواردادو اللي كان في الدوري الإسباني، فهو هذا اللاعب اليوم بالنسبة للصحافة المكسيكية هو أهم لاعب في المنتخب، وهو بيعمل التوازن الدفاع والهجوم بالمنتخب، بالتالي بيلعب في فينربختشي ولعب جدا مميز ومهم جدا نتطلع عليه. يعني منتخب المكسيك إذا بيقدم مباراة جيدة مفروض هذا اللاعب يقدم مباراة مهمة جدا ويعول عليه كثيرا. اللاعب الثالث المميز في منتخب المكسيك هو الظهير الأيسر بيلعب بجنوة أعتقد فاسكيز، وهو من أفضل اللاعبين هاي السنة، قدم موسم كثير كبير في الدوري الإيطالي في الكالتشيو. فهذا الثلاثي برأي الصحافة المكسيكية هن المعول عليهم في هذه البطولة. طبعا في عندك لاعبين كثير بيلعب في أوروبا وحتى في الدوري السعودي، يعني مثلا كينانيا بيلعب في القادسية لاعب مميز، عندك حتى
0: بأي موقع اللي بتقول، بس إذا بتقدر تقول لي بأي مواقع.
9: بالهجوم كينانيا بيلعب بالهجوم وطب سيمينز برضو بيلعب بالهجوم، بيلعب بإي سي ميلان ولكن بعد مش مجرب كثير. فاللاعبين تحكي عن منتخب، إذا بدنا نحكي من ناحية مكسيك وجنوب أفريقيا واضح إنه الأفضلية منتخب المكسيك، والتوقع بالنسبة للجميع إنه في أفضلية 60% أو أكثر على منتخب جنوب أفريقيا المفروض يفوز بهذه المباراة. الآن أنا ما بدي أنقض حق المنتخب الجنوب أفريقي وبدي أعطي بعض المعلومات يمكن تفيدنا.
0: قبل المعلومات لما بنوجد من جنوب أفريقيا بده البعض يعي أسماء لاعبين اللي بيعرفهم بشكل كبير من دوريات أوروبية ربما.
9: لا بالعكس، منتخب جنوب أفريقيا ميزته إنه في تشابه مع المنتخب المصري إنه 99% من اللاعبين بيلعبوش في أوروبا، بيلعبوا في دوري جنوب أفريقيا. طبعا، وهذا ليش؟ طبعا من متابعتنا لكرة القدم الأفريقية أفضل بطولات أو دوريات في أفريقيا هي شمال أفريقيا، مصر، الجزائر، تونس والمغرب، وأضف لإلهن جنوب أفريقيا، لأنه جنوب أفريقيا
0: كدوري محلي
9: طبعا بالضبط كدوري محلي. حتى بطل أفريقيا الآن اللي أخذها قبل أسبوع هو فريق مملدي سان داونز الجنوب أفريقي، فاز على جيش الملك.
0: مطعم بعدد من نجوم يعني من بلدان أخرى، والبعض منهم يعني في عليه صار عين للانتقال لفرق كبيرة من سان داونز.
9: ما زلنا ماشي في عندك 2 اليوم، وإن كان برضو مش صغار بالعمر، يعني حارس المرمى ويليامز اللي عمره 34 سنة مهم جدا، يعتبر من أميز الحراس في القارة الأفريقية آخر 6 سنين على فكرة.
0: كمان هو كابتن سان داونز إذا مش غلطان.
9: بالضبط. وعندك كمان مكوينة لعيب اللي هو مهم جدا اللي بيلعب أيضا في مملدي سان داونز، برأيي هو أفضل لاعب خط وسط ب الفريق جنوب أفريقيا. مهم جدا أستاذ محمد نحكي إن منتخب جنوب أفريقيا بشكل عام كنا متذكرين بال 96 لما لعبوا لأول مرة في كأس العالم، آسف بال 98 كان عنده لعيب كثير يلعب في الدوري الإنجليزي. اليوم ما في لاعبين، يمكن اللاعب الوحيد يلعب في الدوري الإنجليزي اسمه لايلا، بيلعب في نادي بيرنلي، يعني مش من أفضل الفرق بالدوري الإنجليزي. وبالتالي منتخب جنوب أفريقيا غالبية لاعبين من فريقين، الفريق الأول مملبي سان داونز اللي فاز بطولة أفريقيا في 11 لعيب أستاذ محمد، وباك لاعبين في أورلاندو بيراتس. وبالتالي لكن نجم الفريق الحقيقي أستاذ محمد اللي بقعد على الخطوط اللي هو مدرب البلجيكي هوغ بروس. بروس اللي قدر إنه يوم أخيرا منتخب جنوب أفريقيا يعود لبطولة كأس العالم بفضل هذا المدرب، لانه
0: اذا انا مش غلطان له 5 سنين بالمنتخب.
9: بالضبط بالضبط. وعلى فكره يعني مدرب جدا مميز، له احترام جدا في جنوب افريقيا. خلينا نقول هو المدرب اللي بلغتنا هو اللي بيقرر كل شيء.
0: طب بناء عليه خليني اسالك سؤال عن المدرب. انا من خلال طبعا انت عملت تحقيق الصحفي وانا عملت احصائياتي، لما انا دورت على بروس لقيته انه من ال21 لعب المنتخب تحت تصرفه 50 مباراة. انتبه شوف شوف الاحصائيه، فاز ب 27 تعادل ب 16 وخسر فقط 7 مباريات. بالنسبه للاهداف ما بعرف انت قرر اذا كثير او لا، في ال 50 مباراة المنتخب تحت امرته سجل 84 هدف وتلقى مش اقل من 50 هدف. يعني هذا مجمل لصالحه حسب الاحصائيات العالميه.
9: الإحصائية
0: خلينا نقول جيدة، ولكن إشي بحكي يعني بحكي مقارنة، يعني إشي نسبي لمنتخب زي جنوب أفريقيا.
9: واضح. بس القضية أستاذ محمد أنا برأيي ممكن تتعرف رأيي بهذا الأمر، لأنه مش دائما الأرقام بتبين الحقيقة. يعني مثلا أنت رحت لعبت 20 مباراة رسمية مهمة وفزت ب 18، ورحت لعبت 20 مباراة ودية وخسرت في 18، هذا بعطيك تأثير؟ لا ما بعطيك. بالإضافة إنه الأرقام أنا يعني تابعها، هو فاز 28 مباراة من 56 مباراة، الأرقام الأخير يعني وخسر 10 وتعادل 18. الآن أهم إنجاز بالنسبة له هو وصول لكأس العالم. مش سهل اليوم بقارة أفريقيا، تخيل نيجيريا ما طلعتش والكاميرون ما طلعتش مع كل نجومين
0: وجرب كل النجوم الأوروبيين،
9: فهذا أمر مهم جدا. لكن بالرغم من كل هذا أرى أن المنتخب المكسيكي في هذه المباراة عنده أفضلية، ولكن نأخذ بعين الاعتبار أنه دائما مباراة الافتتاحية أستاذ محمد بيكون في صعوبة على الفريق المصاب دائما، يعني المباراة الأولى بيكون فيها حساسية وبيكون فيها ضغط وستريس، وبالتالي مباراة يمكن تخلص 1-0 للمكسيك أو 2-1 وهذا رأيي الأرجح. طيب. أنه المكسيك تغلب 2-1 بصعوبة.
0: طيب هذا رائع جدا، هذه الإحصائيات والمعلومات عن المباراة الافتتاح. وين بدك تاخذ نيسا؟
9: انا بدي اكمل بس في قضيه المجموعه نوعا ما، وبعدين اذا حاب كمان نحكي عن المجموعات الثانيه مثلا
0: كوريا الجنوبيه وجمهور التشيك.
9: طيب منتخب كوريا الجنوبيه متابعتي للاسيا، انا بعد كثير ناس رشحوا لجنوب افريقيا ممكن يكون مفاجئ، انا صراحه اقل شوي، لانه منتخب جنوب افريقيا اسف منتخب كوريا الجنوبيه مش زي دائما منتخب جنوب افريقيا كثير باعتقادي فيه هبوط نوعا ما في المستوى، رغم انه عنده لاعبين يعني بيلعبوا في اوروبا. انت عارف كوريا الجنوبيه في السنوات الاخيره عندها كثير لاعبين بيلعبوا في اوروبا، وتعرف اهم لعيب بالنسبه لي هو سون
0: اللي بتعرف انتهى راح على ترك الدوريات الاوروبيه.
9: بالضبط. بيلعب في بيلعب في فريق لوس انجلوس في الام ال اس، ولكن يبقى مهاجم مهم جدا. وفي بعض اللاعبين يعني مش مجرد انه والله منتخب هو سون، منتخب جيد. المجموعه اللي مشت فيها جدا متوازنه على فكره، يعني قارات الاربعه الافضليه الوحيده لمنتخب المكسيك انه بيلعب في بيته، ولكن اذا بتطلع المنتخبات الاربعه هذه من المجموعات راح يكون باعتقادي منافسه شديده وضراوي على الاول وعلى الثاني وعلى الثالث، هذه مجموعه جدا متوازنه. فبالتالي كوريا الجنوبيه مع اللاعبين بيلعب في اوروبا، عندك كمان لعيبه بيلعب في بشكتاش اللي هو جوها، يعني الاسامي ما راح تفيد لانه الاسامي جدا متقاربه. بس بقول لك اياها يعني اذا الناس حابه تسمع، عندك هيتشان اللي بيلعب في وولفرهامبتون لاعب طويل القامه مهم جدا، عندك لاعبين لاعب بيلعب في سيلتيك، عندك الاسامي حرام اقول اذا بقول لك اسا هيون جون
0: شو راح تفرق معي؟ بيفرق معي وين بيلعب وشو الموقع اللي بيلعب فيه.
9: لاعب ممكن مهم جدا اكيد بتعرف هو كانجلي اللي بيلعب في باريس سان جيرمان، هو لاعب احتياطي
0: بس مش عم بيلعبوا. يعني انا بيني وبينك انا هذا لما اجى على باريس سان جيرمان انت متذكر انباعت بلوزته بملايين الملايين كانه جاي واو، على فجاه اعطي فتره نوعا ما، بعدين حتى بالتبديلات باللعب الأخير الاضطرارية ما شفناهش.
9: صحيح. بس أنت اليوم تحكي على باريس سان جيرمان اللي هو ثاني فريق في كأس العالم ودى 18 لعيب على كأس العالم. 18 لعيب تخيل، يعني مانشستر سيتي 19 لعيب، باريس سان جيرمان مودي 18 من الكادر على كأس العالم، هذا بدل قديش فريق كبير. فبالتالي بفهم قديش صعوبي كانجلي يلعب، ولكن بنهاية المطاف كوريا الجنوبية فريق جيد ولكن مش بمستويات السابقة. وتذكر كلامي وراح نشوف المباريات، مش كوريا الجنوبية اللي احنا شفناها ومش اليابان كوريا الجنوبية، راح نحكي بعدين على اليابان. وتذكر الجملة راح أقولها جملة عابري، اليابان هو أحد الفرق المنافسة في كأس العالم.
0: تناجيله بتشرح لي.
9: الآن المنتخب الأخير اللي ضل عندنا هو منتخب تشيكيا. منتخب تشيكيا بصراحة صعوده كأس العالم كان مفاجئ لي، أخرجوا منتخب الدنمارك اللي كان أفضل من منتخب تشيكيا في مباراة الإقصاء، عشان أكون واضح. منتخب الدنماركي كان أفضل منتخب تشيكيا، ولكن السعود كان ضربات الجزاء تلعب طريقة دفاعية بيتك كذا، الحظ ساعده وصعد. أنا بتوقعش منتخب تشيكيا من مفاجآت هذه البطولة مطلقا. يمكن باعتقادي إذا بهاي المجموعة الأول المكسيك، الثاني قد يكون يعني منافس. المكسيك برأيي هو الأعلى، الثاني الثالث راح يكون منافس الشديد جنوب أفريقيا، تشيكا وكوريا الجنوبية. ما عندي أفضلية بين الثلاثة لأن المستويات جدا متقاربة.
0: طيب نأخذ بلمحة أسرع المجموعة الثانية، ويوم الأربعاء نتطرق إلى المنتخبات العربية.
9: صحيح، لأنه هاي المجموعة فيها منتخب عربي،
0: كندا، البوسنة، قطر وسويسرا.
9: صحيح. الآن هذه المجموعة واضح لي أن سويسرا هو المنتخب البعيد عن الآخرين للأمانة، منتخب مميز، منتخب عنيد، منتخب بذكرنا بألمانيا، منتخب منظم، منتخب اللي بيشارك بكأس العالم بشكل من سنة 94 اليوم بشكل دوري بيشارك بكأس العالم. منتخب جدا صعب، منتخب قوي، لاعبين أغلبهم بيلعبوا الدوري الألماني، لاعبين بيلعبوا الدوريات الأوروبية. فباعتقادي هذه أول مرة من سنوات المنتخب بدون شاكيري، متذكر شردان شاكيري؟
0: نعم، شردان شاكيري لاعب ليفربول.
9: يعني منتخب جدا جدا جدا مميز. انا برايي انه
0: بس متنكل كثير التنكل، يعني يمكن اخر ست سنين لعب 8 فرق، يتنكل. صحيح. كثيرا شكري.
9: صحيح، اليوم بيلعبش بالمنتخب، ويعني اذا بنحكي على لاعبين مميزين عندك ما وان كان امبولو، متذكر برين امبولو اللي لعب في بازل اليوم بيلعب في رين. في عندك بالنسبه لي اهم لعيب رغد كبر سنه هو غرانيت شاكا اللي بيلعب اليوم في ساندرلاند، بتذكر لما كان لعب بأرسنال ولعب حتى في باير ليفركوزن، برأيي لاعب ثقيل ثقيل، وبكأس العالم 2022 كان من أفضل اللاعبين، كان لاعب جدا مميز، أتأمل إنه يعني يقدم. ولكن بيبقى طبعا مراد ياكين اللي بيدرب المنتخب السويسري صار له فترة طويلة، وهو لاعب كثير تاريخيا في سويسرا، كان كابتن المنتخب سابقا، اليوم هو مدرب المنتخب، في استقرار إداري وكذا. أنا أرى أنه سويسرا ستتصدر هذه المجموعة. يبقى عندنا المنتخبات الثلاث الباقية. بنهاية المطاف مشكلة البوسنة، منتخب البوسنة عنده لاعبين جيدين، بس بيبقى المنتخب صعب الميراث، ولكن ما في انضباط تكتيكي كامل. البوسنة وفرق البلقان بشكل عام عندي تعرف كيف مزاجيين أكثر، يعني بيشبهونا أكثر هيك منتخبات البلقان. وبالتالي منتخب البوسنة أذكرك في كأس العالم هل مشارك الثاني لإله كأس العالم 2014 روحوا من الدور الأول، وكان وقتها زيتكو بأفضل حالاته. واليوم زيتكو ابن 40 سنة، ومع كل احترام للاعبين الباقيين يمكن مش بمستوى الجيل الذهبي للبوسنة، بيبقى مجموعة صعبة على منتخب البوسنة. المنتخب الثاني هو منتخب اعتقادي كندا. منتخب كندا ربما يفيده المباراة انه بالبيت، عنده لاعبين جيدين استاذ محمد، يعني مش بكفيناش نحكي انه بس ديفيز. منتخب المكسيك مش بس ديفيز اللي بيلعب فيه،
0: شوف يعني اللي بتطلع من بعيد بتطلع ديفيز لاعب الباير، هذا هو كندا، وانت بتقلهم تسلط الضوء على اخرين.
9: صحيح، بس عندك هجوم جيد، يعني انت بتحكي على جوناثان ديفيد بيلعب في يوفنتوس، عندك كوبيس ديفيد اللي على فكره اللي لعب مع عنان خلالي في سان جلوان. بروميت ديفيز لاعب طويل القامة، لاعب جدا مميز. الهجوم عندهم فريق جدا جيد، وعندهم كايل ياريني اللاعب مع ساوثهامبتون، لعب مهاجم مع حارس مرمى دانييل بيرت كمان لعب معه في ساوثهامبتون. فمنتخب كندا منتخب جيد المنتخب. فبالتالي أرى أن الأول راح يكون منتخب سويسرا بفرق كبير برأيي، المستوى واضح. الثاني راح يكون منافسي أكثر بين كندا والبوسنة. وكيف أنا شايف وأنا بحكي على الذهنية أستاذ محمد، دائما باعتقادي ربما كندا أفضلية شوي على منتخب البوسنة، يعني أول ثاني هو البوسنة. الآن بدك تقول لي ليه بتحطش قطر؟
0: ليه بتحطش يعني قطر؟ يعني ما أنا بشوف قطر عمال بعض اللعيبة المعتز وأكرم هذا عم بشوفهم بتأكلوا نوعا ما، ما بعرف.
9: أول إشي معدل أعمار منتخب قطر عالي جدا، هذا بدل على كبير. النقطة الثانية إنه منتخب قطر في هبوط، يعني إذا في كأس العالم في قطر المباريات كان في قطر وما قدم. الصراحة أكثر إشي بيضايقني في المنتخب القطري ما في روح. أستاذ محمد أنت بجيدا ما في روح، يعني أنت عارف أي منتخب تقدر أنت تغلق الفوارق مع المنتخبات الأكبر منك والأفضل منك.
0: هل السبب إنه معظم اللاعبين متجنسين مش قطريين الأصل؟
9: البعض بيقول هيك، يعني البعض بيقول هيك إنه ما في الشعور بالانتماء. خلينا نقول ممكن ممكن، بس مش افضل شيء ولا افضل لاعبين. افضل لاعب ما زلنا نتحدث عنه من
0: دور القطري ثلاث فرق ونص اللي من حسب اللي نحسب
9: صحيح، وما في منافسه حقيقيه. وحقيقه لا اتوقع، انا بامانه اقول لك كنت اتمنى المنتخب القطري يوصل لمستويات، ولكن المنتخب القطري سيتزيل هذه المجموعه برايي. يعني متأسف إنه نبدأ التوقع على المنتخبات العربية في كأس العالم بهذه الطريقة. كنت أتمنى، يمكن إحنا بعدين نحكي إن شاء الله في المرحلة القادمة على المنتخبات الأخرى، ولكن المنتخب القطري هو أضعف المنتخبات العربية في كأس العالم.
0: معلومات قيمة جدا لكل مستمع، نلتقي إن شاء الله. شكرا جزيلا يوم الأربعاء، ومع التوقعات كما سبق وتحدثنا وإياك فادي عجاوي، شكرا جزيلا لك. شكرا البرازيل لمن لا يعلم فهو من المنتخبات التي تحظى بجماهيرية كبيرة في المجتمع العربي بشكل كبير جدا. وإذا ما دخلت بلدة ما وشاهدت الأعلام يعني على الأسطح وهنا وذاك، ستشاهد البرازيل بقوة ضاربة، ومن أكثر الأعلام التي تباع هي علم منتخب البرازيل. الأستاذ رؤوف بربور هو من المعلمين المتألقين في التربية البدنية في البلاد عامة وفي مدينة الناصرة بشكل خاص، وهو من مشجعي البرازيل بالشكل الأول، وهو لاعب كرة قدم سابق ونائب مدير في مدرسة وإلى آخره، يعني مع 24 ساعة تنفس تربية وتعليم وكرة قدم. تحية لك أستاذ رؤوف بربور.
10: مساء الخير سيد محمد، وأشكرك لك ولجميع المستمعين، يا أهلا بك.
0: بدي التوتر أقول
10: بدي التوتر طبيعي، التوتر طبيعي دائما وابدا. الآن بدي أحكي الشغلة أول شيء، عجبتني كثير الافتتاحية تاعتك لكأس العالم اليوم، وعجبني أكثر كمان أنك أنت بتفضل الأولاد عن كأس العالم، أنك تروح تزور المدارس، وهذا كثير شيء برفع الراس.
0: رؤوف بس رؤوف ده اعتراف طبعا للجميع أنه أنا وياك أصدقاء ومعرفي من سنوات طويلة ومتابع مسيرتك أنا بدون أي شك. صدقني أنا بثيت النهائي المونديال بقطر وجبنا مشاهدة هائلة واستماع للراديو، بثيت نصف النهائي ونصف النهائي وربع النهائي وربع، وطالع على بث من هنا كتير مباريات، وطالع على أمريكا بث النهائي. لما أنا عم بروح على المدارس وبشوف شو بعملوا مونديالات، وبدعوني مديري مدارس وإلى آخر كثير بكميات هائلة، يعني أنا أعتذر الكثيرين لضيق الوقت واللي معاي وقت بروح. ده أقول لك شغلة واحدة، يتكشعر الأبدان عندما تدخل الصفوف فحامل الأعلام واللباس وكأني في نهائي كأس العالم. صدقني قديش مهم غاد أولادنا بنعطوا الدعم، وأهم أنا يعني بقولها بصدق. مقلق البرازيل
10: أستاذ محمد؟ البرازيل أول شيء صحيح مقلق، ولكن البرازيل يبقى البرازيل. إحنا بنعرف منتخب عريق جدا، الفريق اللي حصل على 5 بطولات كأس عالم اللي لحد السوى لفريق حصل عليها، طبعا بسنة 58 لما تغلب على السويد، بسنة 62 تغلب على تشيلي، وب 1970 تغلب على المكسيك وعلى إيطاليا، وسنة 1994 تغلب كمان مرة على إيطاليا، و 2002 تغلب على ألمانيا. فريق عريق جدا، فريق له تاريخ عريق ما حدا بقدر يشكك بقدراته. وأنا حسب رأيي السنة في قفزة نوعية بمنتخب البرازيل.
0: يعني لحظة يعني هذا الشعور اللي ينتابك عمال ينتاب الكثيرين، وكأنه البرازيل في إشي جديد، في قفزة جديدة، حطنا بالصورة اللي أنت شايفها.
10: صحيح، أول شغلة القفزة الجديدة اللي كانت من تغيير المدرب. طبعا إحنا بنعرف المدرب البرازيل الجديد هو أنشيلوتي، وأنشيلوتي مدرب قدير جدا، مدرب مخضرم، عنده إنجازات كبيرة ورهيبة خاصة مع الأندية. احنا ما ننساش انه كمان كان يدرب ريال مدريد وحصل على نتائج خلينا نقول كبيره جدا مع ريال مدريد. ومش بس هيك، يعني صقل لعيبه اللي هن موجودين اليوم في البرازيل زي فينيسيوس وزي اندريك وكم من لعيب. فاختيار المدرب
0: حسب رأيي، بس مراحل الغيري شايف أندريك إذا أعطاه فرصة ممكن تكون له قفزة رهيبة جدا.
10: أنا حسب رأيي أندريك
0: شو اللي عمله بفرنسا بعد ما انتقل من إسبانيا،
10: طبعا أبدع في ليون أندريك. وأنا حسب رأيي إذا بعطيه فرصة، شاب رائع، شاب واعد، شاب عنده طاقات هائلة اللي ممكن يساعد الهجوم البرازيلي. يعني احنا بنعرف انه كان فترة السابقة البرازيل لفتقد لشو اسمه لمسجل الاهداف طبعا بغياب نيمار في الفترة الأخيرة من 2023. وعودة نيمار طبعا احنا راح نحكي عن عودة نيمار، ولكن كان يفتقد إلى هجوم بارع. السنة في أن رافينيا اللي هو حسب رأيي أعطى السنة رهيبة مع برشلونة، كان له دور كبير في فوز برشلونة بالدوري الإسباني. وعندنا كمان فينيسيوس كمان لاعب صحيح انه غير متزن، ولكن حسب رأي فينيسيوس اذا بقدر يمسك انشيلوتي بالشكل الصحيح بقدر يقدم سنة كمان رائعة في كأس العالم.
0: شو معنى فينيسيوس صحيح؟ انضباطيا وسلوكيا اكثر ولا
10: هو انسان مزاجي؟ هو انسان مزاجي. احنا بنعرف قديش كان في له مواقف مع ريال مدريد بغرف الملابس، اختلافهم مع امبامبي، واختلافهم بعض اللاعبين، حتى مشاكسه مع الجمهور الاخر اللي كان في مباريات اللي كان يلعب ضدها. انا حسب رايي اذا كان في منضبط فينيسيوس راح يعطي كاس عالم رهيب، لانه هذا اللاعب يمتلك يعني مهارات رهيبه، ولكن الانضباط تاعه اذا كان منضبط بيعطي حسب رايي لعبه جدا رائعه.
0: طيب قبل ما هذا بدي اسالك كمان شوي، وين هل الحلقه الاقوى هي الوسط الدفاع لازم نجيلها الاجنحه؟ اعتاد منتخب البرازيل بالزمانات بتتذكر روبرتو كارلوس وهالكا وغيره الاجنحه القاتله بتركها سج بترك. بدي اجي انا معك على نيمار كان عليه علامه سؤال. هنالك من يقول اضطر انشيلوتي يجيبه لرغبه الجماهير، شفنا لما اعلن الاسماء وانذكر اسم نيمار وكانه البرازيل فاتت بكاس العالم. هل باعتقاد رؤوف باربور مش غيره نيمار يستحق ان يكون في المنتخب وبعده بيقدر يعطي؟ وهل الاصابه ستبعده كثيرا انه مجهول الامر حاليا؟ فوتنا مع نيمار اذا بتعمل معروف، لانه بعرف انك متابع 100%.
10: انا حسب رايي نيمار في هون في علامه سؤال عليه وفي شك. انا عندي بعض الشكوك رؤوف ضربور، عندي بعض الشكوك بالنسبه لنيمار، وانا حكيتها في عده حلقات بين اصدقاء. وجود نيمار بهاي الفتره انا حسب رايي هو غلط، ودعوته هي غلط. ولكن من جهه ثانيه بيجي ناس بقول لك ترشو نيمار هو ايقونه، نيمار هو بنادم اللي سجل اكثر اهداف في البرازيل 79 هدف، الاكثر حتى من بيلي في المنتخب، وهو بيعطي دعم معنوي للاعبين والجمهور بده اياه، ولكن في لعيبه احق منه حسب رايي انا، لاستثناء لاعب تشيلسي اللي هو بيدرو هاي السنه اللي كان رائع حسب رايي بدل نيمار. هاي ممكن تكون غلطه من انشيلوتي يمكن وقع بغلط بضغط جماهيري بضغط ناس حواليه اللي ضغطوا عليه انه يكون نيمار. انا حسب نيمار بالفتره الاخيره كان عنده اصابات كثير، وإسا هو كمان مصاب، مش راح يلعب أول لعبة مع المغرب، يعني أنا لعبة صعبة مع المغرب مش راح تكون هوين. المغرب فريق جدا رائع يمتلك لعيبة
0: محترفين
10: وراعين، حكيمي ودياز وإلى آخره غيرهم من اللعيبة، راح تكون لعبة جدا صعبة. فأنا حسب رأي اختيار نيمار كان غلط، ولكن في معنويات في حسابات تانية عند البرازيلية، فإحنا خلينا نقول نحترم قرار أنشيلوتي، وإن شاء الله نيمار يفاجئنا ويكون من النجوم اللي هي تقود منتخب البرازيل للبطولة هالمرة.
0: طيب.
10: أنا السنة متفاجئ.
0: طيب. متفائل. طيب غياب بسبب الإصابة، غياب 2 من اللاعبين، وسأجي لك على لاعب مفاجئ الكل يتوقع إنه يدعى من تشيلسي ولم تتم دعوته. بالنسبة لغياب ميليتاو وغياب رودريجو بسبب الإصابة، في من يعوض مكان هذين؟
10: أنا حسب رأيي في منهم تنساش إنه في عندهم البرازيل، في عندهم لعيبة 2 بالدفاع، الواحد منهم أخذ بطولة أوروبا
0: ماركينيوس.
10: اللي هو ماركينيوس، وفي عندك اللاعب الأرسنال اللي هو كان فذ اللي اختاروا أحسن لعيب دفاع في إنجلترا اللي هو جابريل. اللي أعطى سنة رهيبة. طب صحيح إنه اللي أهدر
0: النهائي خسر النهائي، بس راح ماركينيوس ترك لعيب وراح يواسي
10: هذا بدل على قديش الفريق.
0: هذا بدي أسألك إياه، هل هاي روح البرازيل اللي شفناها الكل بيحكي عنها، هاي روح البرازيل اللي بتعطي ممكن المشجع تفاؤل هاي المرة؟
10: إحنا أستاذ محمد، أنا لما شفت ماركينيوس راح بعبط وطيب خاطره جابرييل، قلت البرازيل السنة راح يعملوا راح يصلوا لوضع بالمراحل متقدم كتير في كأس العالم. بتأمل هن يفوزوا بكأس العالم، بتأمل.
0: طيب جواو بيدرو خدني عليه، 24 سنة، لاعب واعد من الطراز الأول، كأس الأندية، انتقال إلى تشيلسي، مزبوط كل فريق تشيلسي ما كانش على ما يرام، بس بتشوف لعيب
10: جواو بيدرو لعيب. أنا حكيت قبل شوي عدم اختياره كان غلطة من أنشيلوتي. مش بس هيك، جواو بيدرو اليوم هو هداف، ومش بس هيك يعني أنا اليوم اتطلع في أندية كتير اللي كبيرة في أوروبا قاعدة بتركض وراه، مثل برشلونة كان طرح اسمه إنه يكون واحد من المهاجمين اللي يكونوا يقودوا السنة الجاي فريق هجوم برشلونة. فأنا كان أنا كنت من الناس اللي استغربت إنه ليش ما دعوش، ممكن كان يستثني عن بعض اللاعبين اللي موجودين من بالمنتخب البرازيلي ويدهجوا بدرو. فبتأمل إنه الموجودين زي كونيا اللي موجود اللي بلعب في يونايتد أعطى كمان سنة رائعة
0: حلوة.
10: طبعا ومارتينيلي اللي تنساش بأرسنال كمان لعيب اللي هو بنقدر نقول عنه لاعب فذ ولاعب محترف وعطى سنة كمان رائعة في أرسنال. بتأمل الهجوم اللي موجود يكون بالواجب.
0: طلع أنا بقطر بثيت لهم من هناك لعبة الترويح على البيت، بتأمل أبثت لهم هاي المرة لعبة النهائية على الأقل اللعبة النهائية. أصعب عليك رؤوف، صنف لي برازيل مغرب هيت اسكتلندا كيف بتنتهي المجموعة حسب رأيك؟
10: حسب رأيي المرتبة الأولى راح تكون البرازيل، المرتبة الثانية المغرب، واسكتلندا الثالث، وهيت حظا أوفر من كلهم.
0: طيب سنستعين بك بأمور البرازيل خلال المونديال عدة مرات إن شاء الله،
10: إن شاء الله
0: كأمور تحليليك
10: إن شاء الله. الجماهير إن شاء الله أخ محمد الجميل تستمتع في كأس عالم، وتنساش إنه الأوقات شوي راح تكون متابعة لنا.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا الأوقات ممتازة، كل اللعب في المراحل الحلوة ساعة عشرة ممتاز يعني
10: صح.
0: أوقات كتير أوقات كتير منيحة
10: وإن شاء الله الجماهير تستمتع.
0: علقت إعلام برازيل ولا لسه على السيارة؟
10: أنا ما بعلق إعلام ولا حد، إذا بعلق بس بعلم بعلق للمنتخبات العربية، فقط نتمنى للمنتخبات العربية إن شاء الله النجاح.
0: آمين. أنا أعشق المنتخبات العربية بس طبعاً. بدي أزعلك، بدي أعلق إعلامين برازيل على السيارة
10: إن شاء الله
0: ولما تلاقيني وأنت بالسواقة وأزمرك وأفرجيك العالمية
10: إن شاء الله.
0: شكراً، نلتقي الأسبوع القادم اليوم الجمعة القادم لنا لقاء إن شاء الله.
10: إن شاء الله
0: إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء. وتحية لكل بونا رياض الطيري عبد المنان التيتي.
11: هلا هلا بيك، مساء الخير لك أخي محمد ولجميع المستمعين.
0: منتخبك مين؟
11: منتخب مين؟ طيب أنا في منتخبين أو ثلاثة اللي بحبين أنا، طبعا برازيل برتغال
0: البرازيل أنا بعرف عشان هيك سألتك أنا لصالح الآخرين، برازيل برتغال
11: وفرنسا.
0: اللي بحبوا ريال مدريد على فكرة، اللي بحبوا ريال مدريد بحبوا البرتغال وراح يحبوا كمان فرنسا هاي المرحلة. مين شايف؟ مش الإحساس العاطفي وإنما النظرة المهنية، مين شايف أنت ممكن يكون بعيد؟
11: أقوى منتخبات اليوم اللي بالوقت الحالي هني إسبانيا. إسبانيا كثير أكثر فريق يعني عن جد إنه مرشح للفوز. الفرنسا كمان عندنا النجوم نمبر وان بالعالم، وبعدها بجينا الفرق اللي بعدها
0: طلع البرتغال، لعيبة البرتغال شوفهم تلعب على مستويات،
11: أرجنتين برازيل والمغرب. ألمانيا دائما هي فريق اللي عنده الخبرة، إنجلترا فريق عنده خبرة، الفرق اللي راح توصل
0: لبعيد
11: طبعا مربع الذهبي. المغرب الفريق العربي الوحيد اللي فيه منه أمال، كمان نتأمل كمان إنه يفاجئنا زي فاجأنا بآخر مونديال في قطر. أما فرق عربية كمان اللي هي شفتها أنا بتلعب كرة قدم منيحة وجميلة ولها حظوظ يعني، بس توصل للدور اللي ما بعد الدور المجموعة.
0: أنا طبعا تغلبني أنت بأمور كرة القدم والتحليل، أنا بغلبك بالأمور الإذاعية والأسئلة. أنت قلت المغرب رح تغلبني، أنت أنا بقول لك تذكر الجزائر وين بده يروح، تذكر المنتخب
11: الجزائر بعد الجزائر. الفوز اللي عملوه الأخير، آخر فوز عملوه قبل كم يوم طبعا أنتوا مباراة كثير كبيرة وفوز كبير، مباراة الأخيرة على بولندا كمان هولندا سوري. وعندن كمان تنساش حارس المرمى ابن زين الدين زيدان
0: مصاب بوجهه بس مرتبين له الامور على ما يرام. طيب انا يعني انا وياك بنرشح اثنين مغرب وجزائر يروحوا لقدام
11: اكيد.
0: يلا بنيجي للطيري، يعني منشغل شفنا لك صور ما انا عارف مع باسم الشيخ سليمان مع الونا بركات مع كل هاي الامور في
11: يعني برضه برك بخر
0: يعني برضه برك طب كل المستمعين شو المناسبة؟
11: كانت امبارح زي ما بحكوها جيدة الموسم بالمجتمع الإسرائيلي، زواج ياردن شوعة من أور شينو زوارث بنت رئيس الاتحاد العام. اليوم ياردن شوعة من أكثر اللاعبين المحبوبين المعروفين أو الناجحين في الدوري الإسرائيلي ومنتخب إسرائيل. فكانت طبعا لما بتحكي عن نجوم من العريس.
0: انت من طرف مين؟ من طرف العريس ولا العروس؟
11: لا انا من طرف العروس.
0: من طرف شينو زوارت.
11: اكيد شينو زوارت صديق، لانه رئيس الاتحاد العام، احنا كاعضاء اتحادكم المضبوط انا احترمت عزومته يعني، وكانت عزومه شخصيه، ولح اني اجي بالرغم اني انا يعني صار لي سنين انا بشتغل ضد
0: حرب ما بقول لك بحرب معه. هاي الروح الطيبه، وهذا اللي بيدل على شيء.
11: احنا مش الشيء
0: مش شخصي، مش شخصي
11: بالضبط. هو بيعرف اني انا يعني بحكي لمهنيه، انا بمثل يعني وسط عربي وبطالب دائما الافضل.
0: اقول لك شغله، بجوز ناس من الشكل زي شينو بيحترموا اللي بيعملوا هذا الشغل.
11: بالضبط هيك شفته انا، اللي بحارب لشو هو مآمن وبخفش، ومش كي عم بدور على مصالحه الشخصيه،
0: حتى لو انك مش بخطه بيعطيك احترام.
11: بالضبط كثير بيحترمني، وده كل لك فجاه شغلي، عمري ما طلبت منه اي طلب لفريقنا او لاي فريق اللي انا يعني، هو بيقدر بيطلع بايده بتاخرش على المحل يعني.
0: بس رفيقك عساوي فريج المنافس، فكرك راح يكون اتحاد وراح يكون في توافق.
11: اول شيء للسيد ابو كمان اسمه فريج عشان كله، الحمد لله على السلامه، وان شاء الله حج مقبول ومبرور ان شاء الله، ووصل للديار بسلام.
0: طيب عشان بدي الحق احكي عن الطيره قبل الاخبار، في راح يكون توافق في النهايه،
11: توافق في
0: الاتحاد في وقت الانتخابات، انه تعال اتفقنا انا رئيس عام انت نائب، باسم القائم باعمال،
11: في شيء مش كده؟ في مش سر، في مفاوضات مع الونا بركات وكنيرتي مديره العام للمركز ابوعيل، مركز ابوعيل، والونا اللي هي كمان قويه مركز ابوعيل. اللي هن عم بفاوضوا بشنو سوارس انه يعملوا يعني زي ما تقول بدون انتخابات.
0: ما بقولك توافق، قلت لك توافق
11: بالضبط. في طلبات حاليا ما اتفقوش اتفاق نهائي، بس النيه اللي فهمته انا توصل هذا الشيء. وفي احتمال كبير اذا اليوم العيسو فريج عنده قوه اليوم، بالاخص قوه عربيه، بيكون على قد حاله، بيقول يا عمي اجل الوقت بكلنا ممثل اللي هو عقد حاله، اللي هو يعني نسميه بيستحق إيه هذا التمثيل، زي إيسو فريج كان وزير الرياضة، كان رئيس الوحدة كفر كاسم وداعم عضو كنيسة سنين، وهو جاي من عالم كرة القدم، عنده شو يقدم، عنده علاقاته إيه في بيقدر يقدم للاتحاد العام. طيب. لكرة القدم الإسرائيلية إيه إذا الوسط العربي أول إشي الفرق يعني وقفت معه وقفة إذلام مش أوعدات، وكل واحد راح مصافة الشخصية إيه، في كثير فرق عربية اللي خايفة حابة من جوا، بس خايف إن هي بتتوقف معاه وتحرك حالها إيه، لأنه كل
0: طب صراحة إسا صرنا من نعمل له دعاية هذا لاحقا، إنه أنا سجل قدامك تاريخ اليوم برنامجنا بقول لك الاتجاه نحو التوافق، نقطة تعتني جاء الطيري، وين راح الطيري السنة؟
11: أوكي الطيري؟ كده زي كل سنة، بعدنا مش عارفين إحنا وين موجودين حاليا، بنحاول نفهم أول شيء إحنا شمال ولا جنوب، لأنه الفرق كبير بين الشمال والجنوب
0: لصالح الجنوب
11: حاليا مش معروف.
0: أنت إيش بدك؟ أنت بدك شمال ولا جنوب؟
11: أنا 11 سنة يعني بالشمال، توديني مرة واحدة جنوب سنة من هالنوع.
0: طيب
11: أقول لك إني أنا كثير مبسوط.
0: شو بدي يأثر على التحضيرات إذا كان شمال ولا جنوب يعني؟
11: لأنه
0: شو
11: لعيبة الشمال هن مش لعيبة الجنوب، هاي هذا له ميزات خاصة وهذا ميزات خاصة، الفرق، الأرضيات، الملاعب، المدربين، الخبرة بيختلف كليا يعني. في لعيبة كان بالجنوب ناجحين أجوا على الشمال ما تأقلموا، والعكس صحيح كمان، وفي لعيبة اللي تأقلموا هنا هون.
0: طيب أبكيت مين أبكيت من السنة الماضية من لعيب التعزيز؟ هل روحت الكل بدك تبدأ من جديد؟ هل بلش الشغل الطاقم التدريبي؟ أعطينا على الأقل سطرين عناوين قبل الأخبار.

0: المفروض يكمل عندنا. في احنا احتمال كبير كمان ان شاء الله مدري يا هو حاب يرجع كمان للطيري لكمان سنه. واللاعبين المحليين طبعا 5 6 لعيبه رايحين يستمروا، لحارس المرمى حاب يضل بس نوفا هو وتابع لنوفا قليل، نوفا قليل بقول لك انا نزلت الدرجه الاولى
1: بدي اطلع
0: بشكل بدني برجع له. كمان في عندنا احنا كمان حراس مرمى اللي هن ملاح كثير راح نفاوضين كمان. ف
1: وانت بتكون عندك الصوره شبه واضحه انه
0: انا مبلش من انا من الاسبوع الجاي هسه بعد ما روحت انا من استراحه العيد مع العيله الي اجتماع مع الاداره بدنا نشوف انهم بالاداره الفعالين السنه انهم بالسبونسر اللي بحابين يحطوا للفريق بس اخذ قرارات طبعا لحالي عندي اصدقائي بالاداره نشوف مين كمان بده يفوت عندنا على الاداره ومن هنا راح نقرر احنا
1: كمان. وين متوقع تنطلق التدريبات حسب تجربتك وخبرتك؟
0: رايحين نبلش طبعا بنص تبع ان شاء الله
1: في معسكر ولا بالبلاد؟ تعودنا على معسكرات تدريبيه طبعا.
0: اكيد راح يكون معسكر تدريب ان شاء الله اخر شهر 8 احتمال في بتومي. اما اول شيء لازم هذا الاسبوع الجاي نمضي مع مدرب نعرف شمال وجنوب نتقدم احنا بقراراتنا ونعرف شو التجهيزات للفريق السنه القادمه.
1: سنعود ونتحدث جمله تفصيلا، اخذنا لمحات منك اليوم عن المونديال عن المناسبه الحلوه وايضا لمحه عامه عن الطيري كولبو النادي الرياضي الطيري عبد النتيجه. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا
1: لك. الى اللقاء. الى اللقاء. إذن انتهت الساعة الأولى في تمام الساعة الرابعة، نستمع إلى نشرة الأخبار بعدها نواصل وإياكم ملاعب ودافية الساعة الثانية ومرة أخرى ما برنامجنا المونديال 2026 كأس العالم سيكون حاضرا في مكان راديو تلفزيون وديجيتال. طواقمنا ستنقل وقائع المباريات ابتداء من 11 الشهر على شاشة تلفزيون مكان عبر راديو مكان وعبر تطبيقاتنا التواصل الاجتماعي، وطواقمنا ستكون في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا وفي المكسيك لنقل وقائع المباريات ولنقل الأجواء. هذه أجمل تحية حالية من جوسلين محميد بريك حندهان ومحمد الشيخ خليل. أخبار الساعة الرابعة بعدها نعود لنواصل وإياكم ملاعب وهدف حتى الخامسة. إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: طنش ما بتسمعني.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان. سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
6: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الرابعة تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله وأوقاتكم. أعلن الجيش الإيراني أنه أطلق صواريخ تحذيرية ومسيرات هجومية جديدة تجاه مدمرتين أمريكيتين، ما دفعهما لمغادرة بحر عمان باتجاه المحيط الهندي. وأضاف أن القوة البحرية الإيرانية ستلجأ عند الحاجة إلى استخدام صواريخ ذات مدى أبعد، ولم يؤكد النبأ أمريكياً. نفت وكالة فارس موافقة إيران على نقل جزء من مخزونها من النووي إلى دولة ثالثة، وافدت نقلا عن مصدر بوفد إيران المفاوض.

0: النقد أنه لم يتم التطرق في هذه المرحلة إلى الموضوعات المتعلقة بالملف النووي. وقد أفادت قناة العربية الحدث أن إيران أبلغت باكستان قبولها نقل جزء من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة ثالثة توافق عليها. هذا وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن عودة أنشطة الوكالة داخل إيران تمثل مطلباً أساسياً من أجل تقييم الوضع فنياً بشكل دقيق. وأضاف غروسي أن الوكالة تفترض أن كمية اليورانيوم الإيراني المخصب لا تزال في الموقع نفسه الذي استهدفته الهجمات خلال حزيران الماضي. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي، وأضاف أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون كاملا وشاملا دون قيد أو شرط، برا وبحرا وجوا ومن دون تجريف وهدم. اعتقل 9 مقاتلين من جيش الدفاع بشبهة التنكيل الخطر والمستمر بحق جنود آخرين برتب أدنى، ومددت المحكمة العسكرية بـ3 أيام فترات اعتقال 7 من المشبوهين. أما الاثنان الآخران فمددت فترة اعتقالهما بـ4 أيام. وأكد الناطق العسكري أن جيش الدفاع ينظر ببالغ الخطورة إلى أي عمل عنف، وأنه مصمم على محاسبة الضالعين في هذه الأعمال.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى بقليل من معدلاتها الموسمية خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وبعد غد الأحد تعود درجات الحرارة وتنخفض لتكون ضمن معدلاتها الموسمية. نعود ونلتقي إخباريا مستمعين عند 5 بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.

0: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
1: الورد.
3: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: تحية لكم جددناها سيداتي وسادتي، أهلا بكم إلى ملأ أبو هداف. نواصل معكم هذا البرنامج حتى الساعة الخامسة بإذن الله. جوسلين محميد بريك حندهان ومحمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطية. اليوم الأسرة الرياضية في البلاد تشهد زفاف حارس المرمى المتألق والمتميز محمد أبو النيل حارس مرمى اتحاد أبناء سخنين. اليوم الرياضيون والأصدقاء والأهل يحتفلون بهذه المناسبة بشكل كبير لدى محمد أبو النيل، وهذه تهنئة من كل الرياضيين ومن كل محبي محمد أبو النيل في سخنين والريني حيث لعب وحيث يلعب ومن كل الأماكن، وعلى رأس هؤلاء كما أخبرنا بهذا الخبر السعيد تحية مفعمة من خال العريس مفيد أبو النيل. مفيد أبو النيل هو خال اللاعب المتميز محمد، ومفيد أبو النيل يبارك لك بقول لك إن شاء الله زفاف مبارك. لمن لا يعلم، مفيد أبو النيل هو إداري سابق في أبويل حيفا وكان مسؤولا عن عدد من اللاعبين العرب. مبروك، ألف مبروك يا محمد من خالك مفيد أيضا الرياضي والإداري ومن كل الأسرة الرياضية. تعالوا بنا إلى الزاوية التي ينتظرها الكثيرون. دعوني أرحب بالدكتور عوني يوسف، مدير كلالية أبراج الناصرة، نائب مدير كلالية لواء الشمال، مساعد نائب مدير عام كلالية، محاضر كلية الطب صفد، ومحامي رجل قانون. تحية لك، مساء الخير، كل عام وانت بخير.
1: كل عام وانتم بخير، واهلين اخي محمد اليك وللمستمعين.
0: ننطلق على طول بالانتظار، انت مش طبيب بالمنتخب ومش طبيب بفريق درجه عليا، لو كنت طبيب المنتخب وطني شو القرار الاصعب اللي ممكن تضطر ان تتخذه قبل كاس العالم؟ ودير بالك هاي الشغله ممكن يستفيد منها بعض البعض اللاعبين اللي بيستعدوا لمباراه الموسم الجديد، بس ان بما انه بكاس العالم بدنا نروح على هذا الاتجاه.
1: المضبوط، أصعب قرار ليس إجراء عملية جراحية، بحكي لك بعد 37 سنة من تجربة أو تشخيص اليوم إصابة معقدة، بل استبعاد نجم كبير اليوم من المشاركة في كأس العالم رغم رغبته، رغم أنه الجماهير اللي بدها إياه، ورغم الإعلام اللي بده إياه يشوفه داخل الملعب.
0: هو أصلا عاش عمره لهذه اللحظة.
1: مضبوط، الجميع يريد مشاركة النجم، الطبيب يفكر في صحة اللاعب أخلاقيا ومهنيا، صحة اللاعب أولا، والطبيب الحقيقي هنا لازم يأخذ القرار اللي غير شعبي بس صحيح طبيا، فالبطولة هو في اتخاذ القرار. فكثير من الأحيان ببين أن الزمن قرار الطبي المضبوط هو كان في مصلحة اللاعب.
0: يعني أنت لو طبيب محله بتفضل تريحه ما يلعبش كأس العالم عشان تحافظ عليه على الرغم من رغبة الجماهير الكبيرة، بتشغل العقل مش العاطفة، هذا جوابك؟
1: 100%.
0: طيب تعال نربط واحد بواحد، هل باعتقادك يا دكتور عون يوسف المال أصبح أهم من صحة اللاعب في كرة القدم الحديثة؟
1: طلع سؤال حساس جدا، لكن لا يمكن تجاهله بالمرة. فأنت يوم تتحدث عن لاعب اللي قيمته على شيء عشرات ملايين الدولارات، فبكون تضارب جدا من الناحية الإيتيكا، من ناحية المصلحة الطبية والمصلحة الاقتصادية. فالنادي بده اللاعب داخل الملعب، المدرب يريد النتيجة والفوز، الجماهير بتضغط من أجل المشاركة، بينما الطبيب الرياضي يجب أن يكون صوت العقل والعلم. طبيا لا يمكن اختصار مدة الشفاء من أي إصابة مهما كانت أهمية المباراة، العضلة، الرباط، الغضروف بيحتاج وقت للتعافي.
0: فيش طريق مختصرة نهائيا.
1: فيش شيء مختصر بالطب،
0: إذا اختصر بيعود بالضرر على اللاعب.
1: بالضبط، فعندما تتجاوز حقائق الطبيب مع الضغوط الاقتصادية بترتفع عدد الإصابات المتكررة.
0: تعال أسألك سؤال صعب ولكن مهم جدا. دائما نحكي عن لاعب إصابته، حكيت لنا تصادم لاعبين، حكيت لنا عن رفع الركن شو ممكن تأدي، حكيت لنا عن رفعة الرأس، عن قفزة حارس المرمى، والكل بيحكي عنها لليوم. أنا سؤالي تتنأخذ جانب آخر اللي هو الحكم. هل باعتقادك دكتور عون يوسف هل يمكن قرار الحكم معين يكون سببا في إصابة تنهي مسيرة لاعب؟
1: 100%. الكثير بينظروا للحكم انه مسؤول عن تطبيق القانون داخل
0: طيب
1: الملعب،
0: هذا المفروض،
1: لكن قراراته تؤثر طيديا على سلامه اللاعبين.
0: مثلا
1: عندما بتهاون في التدخلات العنيفه او يسمح باستمرار اللعب الخشن، فيرفع عمليا مستوى المخاطر للاصابات البدنيه داخل المباراه. في بعض الحالات شهدنا اصابات خطيره عن تدخلات كان يجب ايقافها. وبعطيك مثال واحد بالضبط، الحكم لا يحمي عدالة الملغطة بيسان في حماية صحة. إذا متذكر لعبة ماركو فان باستن الهولندي في لعبة إيسي ميلان بالضبط تعرضت لخلات عنيفه على الكاحل واعتزل اللعبات
0: في انهت له المسيري
1: مسيري في جيل اي جيل 28 سنه 30 سنه بالضبط، رغم كونه من افضل اللاعبين في العالم. فشيء مهم جدا الحكم، مش بس للعبة إلا كمان أنه يحافظ على اللاعبين.
0: انتبهوا أيها الحكام تستمعون لنا، وأعرف جيدا بأن العديد من الحكام يستمعون، وعرس هؤلاء الحكم الأول في المجتمع العربي نائل عودي يستمع وهو مسؤول عن مجموعة من الحكام، خذوها بعين الاعتبار. طيب بتعرف عوامل فوز بكأس العالم، في مدرب، في نجم أو نجوم، في جهاز طبي. لو طلب من الدكتور عون يوسف أن يختار أهم عماول العوامل للفوز بكأس العالم، شو بتختار من هؤلاء أو بتضيف أو بتنقص؟
1: طلع الجمهور عادة بتحدث عن المدرب والنجوم. بس خبرتي أنا تجعلني أقول
0: إن يعني قبل شوي ليش تصديق لكلامك؟ قبل شوي أحد المحللين تحدث عن منتخب جنوب أفريقيا، قال ما عنديش نجوم، فراح على المدرب، أعطى للمدرب هو تسليط الضوء. فأنت تحدثت مدرب نجم جهاز طبي معك نحن.
1: مظبوط. من ناحيتي خبرتي تجعلني أقول إنه الجهاز الطبي أصبح أحد أهم عناصر النجاحات في البطولات الكبرى. في بطولات قصيرة ومكثفة مثل كأس العالم لا يفوز الفريق الأفضل فنيا اليوم، بل الفريق الذي ينجح فيه يحافظ على اللاعبين الأساسيين أصحاء حتى المباراة النهائية. إصابة نجم واحد تغير مصير منتخب كامل، لذلك الوقاية من الإصابات، التغذية، النوم، العلاج. بعض البطولات تحسم في الملعب لكن يبدأ حسمها داخل العيادة الطبية وغرفة التحضيرات من قبل ما يبدأ اللعبة.
0: أجاك لاعب دكتور عون يوسف، سمعنا البرنامج حاليا، أجل عندك لاعب قبل نهائي كأس العالم وقال لك دكتور عوني هاي المباراة حلم حياتي. يا أخي مظبوط، بدنا نتفهمن لهذول اللاعب حلم حياتي، حتى لو انتهت مسيرتي الرياضية بعدها بدي ألعب، شو بيكون قرارك؟ بده يلعب لو طب شو قال لك؟ أنا مستعد أعتزل، المهم ألعب هاي اللعبة.
1: طلع سؤال صعب، بس أصعب موقف
0: واجهه الصعب. قرارك الصعب
1: والقرار بالضبط أصعب موقف واجهه أي طبيب رياضي في العالم أو أي طبيب حتى عادي. هنا لا تتحدث عن مباراة عادية بل نهائي كأس العالم اللي هو حلم كل لاعب. ففي ناحيتين، من ناحية الإنسانية أتفهم مشاعر اللاعب، دموعه، ضغطه، لكن عندما أنا دكتور عوني أرتدي القميص الأبيض وأدخل غرفة الفحص، شايف المسؤولية الأولى والأخيرة هي صحة اللاعب عندي وليس نتيجة المباراة. البطولة للطبيب هنا مش للاعب، أنه يسمح أو لا يسمح له أن يدخل المباراة. مظبوط أنه بندم عليه من ناحية كأس العالم، بس الكأس بيظل بالمتحف، الركبة أو الكاحل أو المزع برافقه طول حياته.
0: الله يحطنا محلك على مثل هذا القرار. النوم، بقول لك النوم هالكد مهم، النوم صحي، النوم غير صحي، النوم الكتير، النوم قليل، إم كلثوم قالت فلا أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر. بنسأل إحنا دكتور عون يوسف ببساطة، هل يمكن أن يحسم النوم كأس العالم أكثر من تدريب معين؟
1: سؤالك ممتاز، يبدو الأمر غريب للمستمع، لكن النوم أصبح أحد أهم الأسلحة السرية في الرياضة الحديثة. أثناء النوم بعطيك من ناحية طبية، شايف تحدث عمليات إصلاح الأنسجة، إفراز الهرمونات، توازن عصبي، توازن ذهني. قلة النوم بتزيد من خطر الإصابات العضلية وتوتر على سرعة حتى رد الفعل، التركيز واتخاذ القرار. فأحيان لاعب اللي نام جيدا أكثر قدرة من لاعب تدرب ساعات إضافية ومرهق.
0: كما مرة نعيدها مكدمة مهمة،
1: أحيانا اللاعب اللي نام جيدا أكثر قدرة من لاعب تدرب ساعات إضافية ومرهق. وأكثر من هيك، لدى بعض المنتخبات خبراء نام يرافقون البعثات الرياضية معهم للعبات.
0: سلام. طيب مباراة كأس العالم، وانت كنت في كندا قبل فترة ورجعت والأعلام وشرحت لنا الأجواء اللي صارت موجودة غد، ستقام طبعا في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، الجماهير سبع من العالم العربي من الشرق الأوسط تضطر تتابع هاي المباراة في ساعات متأخرة، بعض الأحيان 4 الصبح، 5 الصبح، 1 الفجر. هل سيكون تأثير، خلينا نعطي المشاهدين كمان نصيحة بعد إذنك مش كله للاعيبي، هل سيكون تأثير على صحة المشاهدين؟
1: بلا شك كأس العالم بنتظره الملايين.
0: دير بالك جوابك هذا السيء بيخوف الناس ما تحضرش، يا بيشجع الناس.
1: لا لا لا ما فيش أي مشكلة، بس جوابه بالضبط. كأس العالم بنتظره الملايين، السهر المتكرر، متابعة في ساعات الفجر، خصوصا إحنا بالشرق الأوسط في فرقية بين 7 إلى 10 ساعات، وهذا بيأثر على الساعة البيولوجية للجسم اللي ينظم النوم، الاستيقاظ، إفراز الهرمونات، كل هاي الشغلات اللي حكيت عنها بأثر على جهاز المناعة كله، وبرفع من المشاكل الصحية، وخاصة اللي بيعانوا من أمراض مزمنة زي مرض القلب والسكري. فالواحد يعني مش إنه ليلة ليلة لازم لعبة، ليلة ليلة يصير للصبح، في كل شغلة زي ما بقولها التوازن في الأشياء.
0: ببعث لي واحد بقول لك بحبك دكتور بس بدي أحضر.
1: كله كمان أنا بحبه ويحضر زي ويأخذ الجملة الأخيرة يعمل توازن في كمان في الحضور.
0: عظيم عظيم، يعني أثريتنا أمتعتنا حبيبنا. دكتور عون يوسف مدير كلاليت أبراج الناصرة، نائب مدير كلاليت لواء الشمال، مساعد نائب مدير عام كلاليت، محاضر كلية الطب في صفد، ورجل قانون ومحامي، وبالإضافة إلى ذلك لقب آخر محلل محترف الرياضة والصحة.
1: شكرا اخي محمد لكم المستمعين. شكرا
0: جزيلا، نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله في جديد.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله. الى اللقاء
1: حبيبنا تسلم عليك.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وتعالوا بنا الان ارحب بالاستاذ رائف عمري مدير مدرسه المتنبي في حيفا. تحيه لك، مساء الخير استاذ رائف.
2: تحيه لك ولجميع مستمعين استاذ محمد.
0: بدك تسمع بس احنا وياك 3 4 5 6 7 10 12 35 ثانيه وبعدين نحكي.
2: بكل سرور ومحبه.
0: يلا.
3: مرحبا للجميع، انا عنان خلايلي خريج مدرسه المتنبي. من هون بلشت مسيرتي الكرويه والرياضيه، مستناكم للتفاصيل السنه الجايه.
4: انا اياد خلايلي خريج مدرسه المتنبي، استنونا على صفحه المدرسه.
0: والله تسويق، والله تسويق، والله تسويق استاذنا رائف.
2: الفكرة مش تسويق عزيزي.
0: لا لا لا سبنيجا الفكرة بس كمان حتى شوف تخرج من عندي، أنا هذا خريجي، أنا هذا خريجي بيعمل لي مدرستي كذا، يعني أنا ما قلتش هذا، بالعكس عين الصواب. خلينا بس نقول للمستمعين شو الموضوع. مدرسة المتنبي صف رياضي أكاديمي، يا سلام، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبلدية حيفا، هيك الكلام،
2: ومكابي حيفا. نعم
0: ومكابي حيفا، حطنا بالصورة، جميل جدا، حطنا بالصورة ودير بالك الصغيرك بده يصير يدور على مدرسته يعمل زيك.
2: بكل سرور ومحبة، بالعكس احنا مستعدين نتعاون وندعم من معرفتنا وخبرتنا.
0: حطنا بالصورة.
2: جدا جدا استاذ محمد اثار انطباعي لما استهليت البرنامج وقلت أهمية احضار المونديال داخل المدارس، وحتى بالعكس اعطيت أفضلية انك انت تبث في مدارس من ما انك تروح على المونديال، او على الاقل سويت بين الموقفين، وهذا كلام صحيح. مدرسه في نهج مستنير، لازم تفكر شو احتياجات المجتمع. وللاسف الشديد كل موضوع الرياضه يعتبر موضوع جانبي، وحتى مرات يعني ما في حاجه له. واذا بتطلع على جميع المدارس العربيه يمكن بشكل عام كل قليل جدا من المدارس اللي بتاخذ تخصص مختلف رياضي اكاديمي بشكل عيني في داخل المدرسة. فإحنا جينا كلنا حيث أنه في عنا كثير مواهب اللي ما بتلاقي نفسها في مجتمعنا، ففكرنا في هذا المجال. أضف إلى ذلك إتاحة المدينة، أولا إتاحة المدرسة من ناحية مرافق، وإتاحة المدينة من ناحية أندية، من ناحية مرافق.
0: طيب هاي بدي أوقف عندك. كل من ناحية مدينة، من ناحية ملاعب، ومن ناحية فرق موجود، المدرسة من ناحية مرافق متوفرة.
2: طبعا احنا يعني العمل مشترك بيننا وبين نادي مكابي حيفا.
0: طيب.
2: اولا احنا عندنا قاعه رياضيه اللي تمرن فيها اياد وعنان في طبيعه الهناء من الحال، ومن هناك انتقلوا للنجوميه المحليه وثم العالميه. فبدوا من هاي المكان. اضافه انه احنا رايحين بتعاون مطلق، راح نجيب مكابي حيفا داخل المدرسه وطلابنا يتمرنوا في المرافق الرياضيه في مكابي حيفا.
0: اي صفوف الاكاديمي؟ لاي صف بتحكي انت؟ اي اجيال؟
2: نبدا من السنه ان شاء الله، بنبدا من صف 9، بنكمل 9 10 11 12، وطبعا تستمر المسيره سنه وراء سنه. انت ذكرت عزيز
0: قول قول قول لا قول
2: انت ذكرت عزيز محمد قبل شوي انه الرياضه بحاجه لاتزان نفسي وفكري وذهني. هذا يجب أن يكون هناك في نقل نوعية في طريقة التفكير. المواهب الرياضية بحاجة لرعاية، إذا بتخليها لحالها بتختفي. إضافة بحاجة لذكاء نفسي وذهني وعاطفي. يمكن التفكير العلمي بحاجة لذكاء ذهني، أما الرياضة والنجومية بحاجة لذكاء نفسي وجداني وعاطفي واجتماعي. تجمع هاي الأمور في بعض اللي بتنعكس فيما بعد في الملعب لتطوير الموهبة.
0: طيب شو شروط القبول؟ في شروط للقبول ولا ليش سهل؟
2: احنا أول شيء نرحب بالجميع، نرحب بالجميع فعلا. وصحيح في شروط ناش نعتبرها شروط قبول، في ملائمات اللي احنا بحاجة ان نعملها. اولا لقاء شخص نشوف الدافعية عند الانسان المرشح اللي بده يفوت على صف تاسع في هذا المسار.
0: طيب.
2: الدافعية هي المبدأ الاول. ثانيا في كمان فحوصات ذهنية وفي فحوصات لياقة بدنية. اللي يعني بديش اكذب عليك، احنا ما بنبدأ من الصفر، احنا بنبدأ من جيل 15 سنة. فبدي يكون في سيرورة معينة اللي عليها احنا نقدر نبدي وننكلها فيما بعد للشهرة المحلية والعالمية.
0: طيب اذا كرات دينية بتقول، لما بتقعد الكرات دينية بتقول لي عن يعني خلينا نقول ضمن المساك يدرس فيزياء، بيولوجيا، علم الدماغ مثلا، هيك شيء قصدك؟
2: صحيح، لانه الفرع بالاخر شيء بيأهل الطلاب لمساكين. اول مساك الشهرة فعلا بشكل مباشر في الاندماج في احد الفرق، ان كان مكابي حيفا بتوقع لمكابي حيفا في افضلية، او لفرق يعني في الدرجة العليا في داخل البلاد وفيما بعد في خارج البلاد. بالإضافة قسم من هذا الطلاب بالمناسبة الشيء موجه للذكور وللإناث، للطالبات والطلاب. قسم منهم بده ينخرط في العالم الأكاديمي وفيما بعد ممكن يكونوا مرشدين،
0: إيش ممكن يعني ممكن يكون شهادة مدرب رياضي مهني.
2: نعم. بنهاية صف 12 بأخذ شهادة مدرب مهني، وفيما بعد إذا بده ينتقل للعالم الأكاديمي الشيء
0: بدي يعلمهن مختصون ولا عندك في المدرسة موجود؟
2: عندي في المدرسة في كادر أكاديمي جاهز، إضافة لمدربين مهنيين من قبل مكابي حيفا اللي بدهم يرافقوا المجموعة ويمرنوها في المرافق تبع النادي نفسه.
0: طلع أنا منبهر بهذا الشيء بشكل كبير، وإعلاميا نتبنى عندما تنطلقون، وإذا بتحب تعطينا بين الفترة والأخرى طلاب اللي اندمجوا، إذا بتقدر تعطينا أهالي من اللي جابوا طلابهن، نحن سنتبنى هذا المشروع إعلاميا لأهميته، ولكن بدنا تعاون منك لما ترى الأمر مناسبا ترسل لنا.
2: أستاذ محمد أنا بتوقع إنه هذا لقاءنا يكون تاريخي بعد ما نطلع لورا بعد 5 أو 10 سنين ونشوف إنه البداية بلشت من هذا البرنامج ومن هذا اللقاء. لأنه إحنا حكينا إنه إحنا رايحين نرعى هاي ونتيح الفرصة أمام الجميع، وبعدين كل واحد واجتهاده حتى نوصل للعالمية. إضافة إنه في مرافق أخرى، في كمان رياضة البحر أنا بحكيتش عنها، بديش أحكي عنها حاليا.
0: لا بنعملها إشي خاص. أنا عن جد مبهر، وأنا رح نشغل بالمونديال وأسافر أمريكا على الولايات المتحدة والآخرة لما تفتتحوا. حابب أكون بالزيارة ونعد أيضا تقرير تلفزيوني عنكم.
2: بكل خير ومحبة، وأهلا وسهلا فيك أنت والجميع. إذا بتسمح لي أعطي رقم الهاتف للي بحب يتواصل.
0: cool.
2: بكون مسرور.
0: cool.
2: هاتف مدرسة المتنبي حيفا 0485075554
0: 0485075554. أستاذ رائف عمري مدير مدرسة المتنبي حيفا، شكرا جزيلا، سنزورك.
2: شكرا وأهلا وسهلا فيك وشكرا للإتاحة.
0: إلى اللقاء.
2: مع السلامة.

0: اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وانت شو حلمك يا عباس؟
2: اني اجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: عام أحلى المناسبات الطيبة وللرياضيين عامة وللرياضيين بشكل خاص. فتهنئة رائعة جدا للعريس تقيل عيسى يوسف زيتون من كفر كنا وللعروس مريم نبيل أبو داود بمناسبة الخطوبة. عيسى ومريم أحلى وأرق وأجمل الأمنيات والتهاني مقدمة من الوالد يوسف ومن العم أيمن زيتون ومن كل أفراد العائلة. جعلها الله خطوبة مباركة وعقبال الفرحة التامة وبالرفاء والبنين لأحلى عيسى يوسف زيتون ولمريم أبو داود. إذن مرة أخرى طبعا خطوة مباركة في المدارس المختلفة والتي تحضر المونديال إلى مدارسها. المونديال في البيادر هذا كان العنوان المركزي لمدرسة البيادر في كفر كنا الابتدائية أمس، حيث انطلق مونديال، افتتاحية مونديال بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وأنا أشكر مديري المدارس ومعلمي المدارس من بير هداج انتبهوا لهضبة الجولان اللي بعزمونا وبعزموا طاقمنا على مدارسهم حتى إحنا نستفيد من هذه المناظر الحلوة الجميلة للطلاب ونعطيهم من خبرتنا، لأنه بثينا مونديال قطر ورح نبث نهائي كاس العالم. فشرف كبير لنا انه بنتواجد عندما تتاح لنا الفرصة، ونعتذر للذين ما نستطيع انه نكون معاهن. مدرسة البيادر بمديرتها نغم حمزة أمارة، تحية لك، مساء الخير ست نغم.
1: ألف تحية أستاذ محمد الشيخ خليل ولجميع المستمعين.
0: إحنا بقولوا عنا ست نغم، ست سيلفيا، ست فاطمة، ست كذا. أنتوا فاجأتوني مبارح بقولوا لمعلمي فلاني لمعلمي فلاني لمعلمي فلاني، حلوة كمان هاي لمعلمي فلاني. هيك عندكم متداول المعلمي؟
1: متداول المعلمة، متداول أم محمد، متداول لا تهم الألقاب.
0: لا تهم الألقاب. أعطينا افتتاحية غير شكل.
1: نعم، إنها افتتاحية جميلة لأن بيوم الأمس كان من أجمل الأيام وألقاها يوم يفرفح له القلب. مونديال البيادر 2026 هو شعلة الإبداع وأسطورة التميز. من قلب بيادرنا انطلق المونديال فأشرقت الأرجاء وازدان الجمال. وقالوا كرنفال فقلت حكاية بها المجد والإبداع ثم الكمال. وزهرات البيادر أشرقت ففاح شذى الأخلاق وانتشر الجمال. وحل ضيوف العز بين ربوعنا فزاد بهم قدر المكان وطاب الوصال. وأصحاب الكرة ومعلقون وحضور لهم في ميادين النجاح مجال. ولطاقم البيادر من أكفهم ارتقت صروح المجد واستوت الأعمال. وللمجلس المحلي شكر محبة بحضوره اكتمل المشهد وازدان الاحتفال. ولكن لمحمد الشيخ خليل تحية تليق بصوت في المحافل يقال. إذا صدح التعليق أبدع وصفه كأن حروف المجد منه تنال. لسنا الوحيدين أخي على الدرب كله، ولكننا بالتميز تعرف الرجال. وبيادر كفر كنا تبقى رفعة إذا عدت الأمجاد كانت أعلى القلاع. نعم، هو مونديال البيادر 2026 ملحمة الإبداع تروي صرح يتميز ويثبت أن النجاح يصنع حين تجتمع الرؤية والجهد والحضور. وما أجمل حضورنا بالأمس بتشريفكم إلى بيادرنا أخ محمد.
0: أول شيء شكرا جزيلا. بدي أقول لك شغلي، أنا لو محلك بكملش المقابلة، خلاص بنهيهم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كمان مرة طاقمنا زميل باسل زريك وسيف شداد اللي بدهم يبثوا مباريات، يعني برحبوا وبشكروا الجميع أنه الكل مع مكان، وهذا يسعدنا جدا. ما الذي كان بالأمس؟ هتنشوف الاحتفال بماذا تضمن.
1: الاحتفال تضمن تحضير شهر كامل لكي يخرج بهذه الصورة، تحضير من قبل الطاقم المعلمين الطلاب والأهالي. ونحن محظوظين بمدرسة البيادر بأهالي رائعة جدا تشارك تتداخل بشكل إيجابي وفعال. نحن نعلم أهمية المونديال في العالم وأهميته لدى طلابنا وأولادنا، وحبذا لو يكن كل يوم مونديال.
0: للأسف مرة كل أربع سنين هذا الموجود. أوصفلنا يعني صف نزل شو كان لابس وكذا كيف كان الترتيب, أوصفل المستمعين وكأنهم يشاهدون ما تروين.
1: مع بداية الشعلة كان كل صف يعبر عن منتخب خاص به اختاره حسب قرعة معينة.
0: هذا اللي بدي أسألك يعني, طب ليه هذا الصف مثلا رابع أو خامس أخذ برازيل, صف تاني أخذ فرنسا, صف تالت أخذ أردن قطر, كيف ما تبعناش, أعطينا الفكرة.
1: في صعوبة كبيرة إنك أنت تختار لكل صف منتخب معين وتلزمه فيه.
0: طيب.
1: ولكن إحنا بالمدرسة في تعاون وفي روح رياضية كثير حلوة وتقبل الوضع القائم إلا في حالات خاصة. فبالأول اتخذنا القرعة إنه كل صف كان أخذنا المنتخبات اللي هي بارزة وعملنا قرعة معينة ما بين الصفوف, كل صف اختار المنتخب لإله ورضوا فيه.
0: طيب.
1: في صفين اللي كان فيه صعوبة إنهم يتقبلوا فأعطناه المجال للتبادل والاختيار.
0: التبادل برضا
1: طبعا وبحبة. وما يميز يوم الأمس أخ محمد قديش كان, إحنا عنا 500 طالب, حضور أهالي, حضور ضيوف, الحمد لله ولا مشكلة صغيرة أو كلمة أو لا سمح الله شيء سلبي كان. فهون إحنا بنحكي على مجموعة قيم إنسانية, على أخلاق, على احترام, على تعاون, على تربية.
0: هذا حلو. أنا بدي لشي عريفة الاحتفال انتبهنا أنه كانت بشكل حلو تنادي صف صف وصيلنا مثلا نادت أدعو, ما كانتش تنادي الصف باسمه, أدعو منتخب كذا ينزلوا بأي شكل أواعش, خبر المستمعين
1: النزول تاع المنتخب كان بكل مميزات المنتخب. أعلامه, بلايزه,
0: يعني مثلا نادت والآن ندعو منتخب, رحبوا بمنتخب قطر, كانت العريفة تقول ينزلوا واحد حامل علم قطر الكبير والباقي لابس أواعي قطر حاملين إعلام قطر, خبر المستمعين
1: أعلام قطر مع بلايز قطر مع مسلول اللي كان توجيه يمشوا في شكل مخطط لإلهم في طريقة معينة مع استماع لأغنية المنتخب الخاصة فيه.
0: كل منتخب كان ينزل يسمع أغنيته, بعدين البرازيل, بعدين مصر, بعدين كذا إلى آخره. طب من وين من وين جبتوا هاي الملابس اللي مثلا هذا الصف برازيل حاملين إعلام برازيل لابسين أواعي برازيل, صف اللي وراء فرنسا حاملين إعلام فرنسا وعلم كبير فرنسا وأواعي فرنسا, هل قد كان الاشتراع ومؤثر, من أين لكم هذا؟
1: الترتيب والتحضير والتنسيق كان بمسؤولية كل مربي لصفه. في حالات معينة اللي كان تبرع من أهالي, تبرع من أيادي بيضاء, تدخل من الطالب نفسه من أهله ومن المعلمين المدرسة والطاقم. فكان مجموعة اختيار, كان في حرية في الاختيار مطلقة لكل مربي وفي لكل معلم كيفية التنسيق والتحضير, ولكن الصورة النهائية كانت
0: يعني
1: موجودة عند الكل.
0: دخلوا بانتظام, عملوا الجولة مع الموسيقى مع رقصة حلوة من الطلاب وجلسوا على المدرجات, وبعد ذلك أقيمت المباراة المركزية. شو اللي صار بعدين؟
1: صحيح. والأحلى أنه كان في اللي معلمين نتضامنوا مع الصوف, يعني كل معلم بعلم في صف معين أو بربي صف وكان لابس كمان لباس أو العلم أو لون الفريق المنتخب تاع الصف نفسه. بعد هيك كان عندنا التخطيط كالتالي, بعد ما كل الصف تواجدت على المدرج كان عندنا افتتاح من فرقة الفتافيت اللي هي معظمها من بنات وطالبات البيادر, كان المشرف على الإيقاع وكذا الأخ ربيع عمر كمان اللي المسؤول عن الدمى اللي كانت موجودة الرائعة في ساحات البيادر, كان عندنا أشهر لاعبي كرة القدم, ميسي كان موجود ونيمار كان موجود ورونالدو كان موجود.
0: بس
1: صحيح؟
0: الشغلة وعديل كل كان بده يهن ثلاثة, كان بدهن إمبابي بالنص, ما جاش إمبابي فقلنا لهن
1: اعتذر
0: للمونديال الجاي بيكون حاضر, فالتقط الصور معاهن لهذا, بتعرف هاي الأشكال اللي عشاكل اللي لبس رأس ميسي ونيمار ورونالدو, اهتموا للطلاب يتصوروا معهن كل هاي الأمور, وأقيمت مباراة مركزية. المباراة المركزية
1: كانت طبعا ما بين طلاب المدرسة, فريق المدرسة وفريق أخاء الناصري, بما أنه حصل في آخر فترة على جوائز ومراكز متقدمة
0: ارتقى لدرجة ممتازة.
1: صحيح. فكان لنا الشرف كمان أنه يكونوا موجودين معنا مع المدرب تبعهم
0: علاء صايغ
1: وكانت لعبة كرة قدم رائعة ما بيننا وما بين الطلاب, وقاموا بتقديم الميداليات كمان الأخ زاهي أرملي كان
0: نجم نجوم البلاد. زاهي أرملي تواجد. صحيح. هذا شيء رائع كمان.
1: صحيح، وكان في عنا لاعبين من كفر كنا اللي هن كمان متألقين، كانوا الأخ إياد
0: أمارة، العدنان أمارة شو كابتن معروف، أدهم طه لعيبة درجة أولى ممتازين،
1: صحيح،
0: أيمن زيتون كمان لعبة بوقف
1: أيمن
0: كفر كنا،
1: أبو الأمير طبعا كان مشرف كمان على التخطيط والتنسيق، فكلهم مشكورين على الحضور، وطبعا سامر زريق اللي كان موجود معك أخ محمد،
0: باسل
1: باسل زريق عذرا، مشكور كمان على التواجد والحضور، احنا بنعرف انه هو كمان بده يبث اللعبه النصف نهائي،
0: صحيح
1: مضبوط
0: صحيح بالولايات المتحده، صحيح
1: صحيح، فهذا كان المفاجئ، في اشياء احنا كنا مخبينها على الاولاد اللي شافوها بشكل مفاجئ وكثير انبسطوا، وما يثلج الصدر في النهاية، احنا عملنا مسيري خلال بريد المدرسه، طلعنا بالاعلام،
0: بعد بعد بعد البرنامج ولا قبله؟
1: بعد البرنامج، بعد ما انتهى البرنامج
0: وين طاف الطلاب؟ أين طافوا؟
1: طلعوا الطلاب من بوابة المدرسة الرئيسية، راحوا للدوار اللي على بجانب المدرسة، بعدين رجعوا لقلب المدرسة مع الفرقة الكشفية المدرسية.
0: يا سلام،
1: كان مع تصوير طائرة، ما شو كان شيء رائع جدا، كل أعلام العالم الموجودة في المونديال كان بيحملوها الطلاب وبنطلقوا فيها في الشوارع، فشوارع كفر كنا، فأحيانا المونديال داخل ساحات البيادر وخارجها.
0: يا سلام يا سلام، انطلق المونديال من بيادر كفر كنا. طبعا نسيت الشخص، أنا مجبور أقوله، أستاذنا الكبير والمدير المدرسة المعروف والدك
1: أبوي أستاذ فتحي حمزة
0: الأستاذ
1: أبو
0: فتحي
1: النايف،
0: حمزة أبو النايف، محبوب لدى الجميع،
1: طبعا
0: كمان رجل رياضي وإداري ورجل مجتمع ورجل سياسي ورجل
1: هو كان
0: تعليم.
1: كمان مسؤول عن كل النوادي الموجودة في مدارس ما بعد الظهر، كمان التربية اللامنهجية اللي إلها دور أساسي في تخفيف العنف في مجتمعنا،
0: معروف
1: واللي إحنا
0: معروف،
1: اليوم نفتقر لإلها، نفتقر كل طلابنا بيروحوا للشاشات، فجميل جدا أن نوجههم لمجالات اللي فيها قيم أخلاقية وفيها استعمال والتواصل مع الناس بشكل مباشر.
0: لمين بدك تقولي شكرا قبل ما نفترق؟
1: لا
0: للمعلمين، للطلاب،
1: نفترق،
0: للمعلمات.
1: شكرا لأولاد البيادر اللي هن أولادي على الأخلاق، على التربية، على الرقي اللي كانوا موجودين فيهم. بنهاية اليوم أخي محمد كل الطلاب شكرا دائما، والشعب اللي بشكر والشعب اللي بيحترم، إحنا هذا المجتمع اللي إحنا بدنا إياه، فيثلج الصدور هدوءهن انضباطهن نظامهن وتعبيرهن وشكرهن، ولكن الكلمة الأخيرة هي راح تكون إلك
0: لا
1: يا
0: أنا لا
1: محمد،
0: أنا لا
1: يا
0: أنا أنا
1: محمد الشيخ خليل،
0: صدقيني،
1: أجب نداء المدى وصوتك العذب من البيادر قد بدا،
0: يا
1: لا
0: سلام،
1: تقطع الإرسال عنا واصطف لنا، خير الرسائل من أمريكا تهدى،
0: يا
1: بين
0: سلام،
1: المونديال وملاعب العالم ارتقى، صوت التعليق يشعل الشوق والندى، كرة القدم تجمع الدنيا على هدف، فتعلو الهتافات في كل المدى، هنا بيادرنا وهناك ملاعبهم، لكن روح الأخاء تبقى هي الهدى، فلا عنف يبني ولا شجار يرى، بل روح لعب تزرع الحب ابتدى، وزد من شراب اليانسون بهجتنا كي يصفو البث ويعلو في المدى، وفي الختام إذا انتهى البث لنا نقول عاد الصوت ومعه الفار ابتدى.
0: يا سلام، هاي على شرف الاحتفال، اسمعي. مديرة مدرسة البيادر كفر كنا نغم حمزة أمارة، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا،
1: شكرا للجميع، يعطيك العافية، معك سعيد.
0: الحج رياضة، الحجاج عادوا إلى البلاد أمس أول أمس وما قبل ذلك والبعض هذا اليوم، وقد قطعوا أشواطا كبيرة من المشي، فكانت رياضة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال بأنه في العمرة وفي الحج هو أيضا رياضة، دين، ثقافة، سلوك وأخلاق. تتنخذ الجانب، ورحب بالحاج حسن عدنان العلي عتامني. أبو علي تحية لك، حج عله الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، أهلا وسهلا بك حج حسن.
2: مساء الخير، مساء الخير لك أخ محمد، مستمعين ومستمعات، الله يبارك فيك، مبروك للجميع.
0: وين توصلتوا؟ على البلاد قصدي.
2: امبارح الساعة 6:30 المغرب، الحمد لله احنا الفرقة تاعتنا وصلت.
0: تعب ولا راحة ولا كيف يعني؟ وصلتوا متعبين مرهقين، كيف الحال؟
2: المضبوط في تعب، في مشقة، في نفس الوقت المضبوط انه كان صعب هين وحلو في نفس الوقت.
0: عظيم. هنالك من وصفها، شفت واحد عامل بودكاست من بلد عربي بيقول الحج استمتعنا رحلة لم نشعر بالمشقة الكبيرة، وإنما تفرغنا للعبادة بدون ما نتأفف، أف مصعب هالمشي، أف مصعب هاي، أف كما فعل كثيرون في السابق. إلى أي مدى كلامه كان صحيح حج حسن؟
2: في الواقع 100% كان كتير الإشي سهل، في تسهيلات كتيرة وكبيرة صايرة في السنتين الأخرانيات من ناحية وقفة عرفة اللي هي مخيمات مرتبة في منى، بالنسبة للوصول الحجيج للرجم كمان كنا نصل بالباص ننزل دقيقتين ثلاثة نرجم ونطلع نحقق مبيت بمحل مرتب، كل إشي كان على ما يرام. في شوية مشي طبعا، في شوية مشي،
0: هذا المشي بدنا إياه، هذا اللي بدنا إياه إسا بالبرنامج. وأيضا في المدينة كانت الأمور مسهلة حج حسن علي عتاملي الريني؟
2: المظبوط، كتير كتير مسهلة ومرتبة، فنادق مرتبة، والترتيب والنظام اللي موجود فوق ما نتصور.
0: طيب.
2: من ناحية الإدارة والإدارة الحرم والوقف.
0: طيب الرياضة مشي، شعرتوا فعلا بلياقة بدنية؟ شعرتوا بأنه في راحة نفسية في المشي؟ قديش كان المشي تعطى نربط الأمر مع الرياضة حج؟
2: أستاذ محمد أقول لك المظبوط، أنا سيمكن أرجع ألعب فوتبول.
0: أوه والله هذا وصف بنهي مقابلة. آه
2: انا توقعت انه يكون انه اصعب وكذا، بما انه احنا بنشتغل مكتب وكذا، فبالعكس كان الاشي حلو جدا. احنا كنا نمشي في اليوم الواحد، خلينا بين يوم عادي من انتزال على الحرم تصلي تطلع كذا، من 5 كيلو ل 15 كيلو في ايام المناسك.
0: افضل يوم رياضي، افضل من اي فعالية رياضية يعني مبرمجة.
2: المضبوط، والواقع 100%.
0: ما شاء الله. بساعات البكير تشعر بهواء نقي ولا بساعات المساء؟ وين الأكثر شعرت بالإشي الرياضي للجسد؟
2: أكيد كان بساعات المغرب والعشاء في الصلوات، وكمان كان في بعدية العشاء إنه إحنا نروح على المناسك اللي هي النزول لمزدلفة، الرجم لمنى، تحقيق مبات بمنى، فكان عن جد الطقس مناسب بهذا
0: يعني
2: الوقت.
0: الحج حلو. الحج عبادي سلوك أخلاق ورياضة
2: في هاي الدائرة 100%.
0: الحج حسن عدنان عتاملي أبو علي الريني، شكرا جزيلا، وروح ارتاح، أنا بعرف أنه في إرهاق وزوار كتير. شكرا جزيلا لك.
2: المظبوط. بس كلمة واحدة أخي محمد، الحمد لله على سلامة الحجاج جميعا. المظبوط ما كان أمور صعبة من ناحية أمراض وكذا، أمراض بسيطة اللي مركتها الحجاج في خير، ونقول الحج مبرورا وسعي مشكورا وذنبا مغفورا للجميع. وأخيرا شكرا لك أخي محمد وطاقم راديو تلفزيون مكان.
0: شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
0: ارتقاء رهيب حققه شبيبة فريق منبع الجليل والجولان. يسرنا نستضيف كولبو منبع الجليل والجولان المدرب والإداري والمسؤول وجد الكيش. تحية لك، مساء الخير، كل عام وانت بخير، أضحى مبارك.
3: تحياتي أخي محمد لك ولجميع المستمعين، كل عام وانت بخير.
0: العيد انقلب لعيدين مقدر نقول؟
3: أكيد أكيد أخي محمد، إنجاز حلو كثير. يعني أنت لما فريق الشبيبي يلعب بدرجة القطرية هذا بيرفع اسم الجولان لمحلات ثانية بكرة القدم.
0: كيف يعني؟ وضح لي بالضبط، هاي النقطة مهمة لأنه أنتم بعادوا بدكوا أولادكوا وبدكوا هدول اللي يقودوا لقدام.
3: أول شيء أخي محمد أقول لك، فريق الشبيبي هو الفريق الأول بقسم الشبيبي، يعني هو أكبر جيل. في كثير لعيبي مثلا بهذا الجيل بدوروا يطلعوا على محلات ثانية، إن كان بفرق حوالينا يهودية بكاترين بجولان قليل وبهذه المحلات. لما أنت تشوفوا أنه عندك ارتقاء من الشكل، هذا الشيء بيجذب أنه كل اللعيب الجولاني، مش بس اللعيب العربي الجولانيين، أنا بحكي كمان على لعيب الجبطات، يكون عندهم هدف أنه يجوا على الفريق. وهذا الشيء
0: لأنه في بلدات يهودية في الجولان. أفهم منك كان فيهن كتير ما عندك بالفريق من هين؟
3: يعني في عنا نحن لاعب يهود بالفريق بالقسم الشبيبي، ولكن مش بكثرة.
0: مش مهم إنه يعني إنه هذه قصدي أنا ملجأ لكثير من التجمعات السكانية في الجولان.
3: صحيح، لما أنت تكون بالدرجة القطرية بيكون في هدف للاعب اللي ما بيمتمشي أموره بالدرجة الممتازة أو الدرجة العليا، هو بيجي لعندك. غير ما تكون باللوائية يعني بالمخوزيت. أنا كثير مبسوط أخ محمد، أنا بحكي لك وأنت مقرب جدا للفريق، هذا الإنجاز إنجاز يعني تأخذ بالاعتبار أنه هذا الفوز هو الفوز اللي توفى منه أمير أبو صالح بوقعة الملعب،
0: أحد النجوم الله يرحمه، أحد النجوم
3: وأحد النجوم تبع الفريق، فرفقاته كمان مرة طلعوا للدرجة القطرية، وكان في هيك الأهل كانوا ملتفين حول الفريق، المجلس المحلي ملتفين حول هذا الفريق، إنجاز كثير كثير حلو.
0: كان صعب، كان صعب، كان في منافسة قوية، ولا كان الأمر يعني بالفترة الأخيرة سهل ما فيش توتر؟ وحطنا بهاي الصورة.
3: لا كان في منافسة شرسة بيننا وبين عرابي وبين متاء الشير، الحمد لله بالأخير نحن كنا موفقين أكثر، متاء الشير وعرابي عندهم خسارتين كل فريق، ونحن عندنا خسارة واحدة، يعني الحمد لله يعني قدرنا نحن نكون مركز أول. طبعا هذا الشيء بفضل المدرب أكرم إبراهيم، بفضل مدربين قسم الشبيبي، بفضل الأهل اللي دعموا الأولاد، واللي كانوا بآخر مباراة لنا مع يركا كان معنا فوق 150 مشجع بيركا رغم الأوضاع. طلع لما نحن مرقنا بفترة كثير صعبة، حسيت أنه هذا الإنجاز عمل شيء حلو للأولاد وللعيبة ولأهليهم وللمنطقة، أنا كثير فخور فيهم. والسبقي عندنا الصعوبة أنه نقدر نحافظ على الدرجة القطرية، مش هوي نقدر نحافظ على الدرجة القطرية أخ محمد،
0: خاصة أنت شاطر شاطر بتدبر حالك،
3: ضبط حالي
0: بتدبر حالك، شاطر شاطر، بتعرف تشد على اللعيبة، بتعرف تعطي تدريبات صح، بتعرف تنتبه وين الموهبة وين النقص وين الهذا، يرتكن عليك يرتكن عليك يرتكن عليك.
3: شكرا لك. بس بدنا كمان مشكلة السفريات، بتعرف في فرق أنا شفت اثنين من باقة الغربية، في أولغا في بردسيا، يعني نحن بدنا بتعرف شو، خلينا بنحط كمان بحط المنطقة، هذا الارتقاء بحط المنطقة بمحل ثاني. طيب. وهذا شيء مهم كثير. يعني إسا بصير يجي على الجولين فرق اللي نحن مش متعودين أن نزورونا كنا قبل
0: كبير بلدات فرق كبير. طيب بدنا منك خدمة الأسبوع القادم الجمعة الجاي نحكي مع كابتن الفريق عن الارتقاء، هو يحكي عن المدربين ويحكي عن الإدارة ويحكي عن التعامل، بنفع؟
3: أكيد أكيد، كابتن الفريق هو حارس المرمى اللي بيلعب كمان بفريق الكبار أرام أبو جبل، كمان فيش ولا مشكلة منكون
0: عطفة. الجمعة الجاي نلتقي به وجد الكيس. شكرا جزيلا لك.
3: شكرا.
0: إذن مونديال في المدرسة هنا في المدرسة هناك يصلون الكثير، ونحن نتشرف طوال المونديال، البرامج اللي عندها برامج نسعد بأن نتحدث إليه. يصلني أن أستضيف مديرة مدرسة جسور الريني الابتدائية دارين سلاوي بصول، تحية لك، مساء الخير، أهلا بك ست دارين.
4: مساء الخير، مساء الخير أستاذي ومعلمي وجاري محمد الشيخ خليل. مساء الخير لجميع المستمعين، ومساء الخير لطاقم الرائع ولأهالي وطلاب مدرسة جسور اللي عم بتحضروا من أسبوع لافتتاح المونديال. طبعا احنا بلشنا فيه من أسبوع للتعلم عن طريق الأعلام والدول والتعرف على الدول، إدخال الثقافة من العالم الخارجي للعالم الداخلي، من بعد ما زرنا طبخات ونكهات بمطبخ جسور مثل المغرب، مثل تذوقنا من الأهل الطبخات المتعددة، وهيك بنقدر نقول احنا نتوج افتتاح المونديال الريني 2026 في مدرسة جسور في المدرسة.
0: جميل جميل جدا. الطبخ مين يعني عملها؟ مين بتقول الأهالي عملوا لكم طبيخ مغربي؟
4: طبعا احنا في عنا مطبخ اللي هو بمدارة مبادرة معلمات عنا في المدرسة.
0: طيب.
4: مطبخ تعليمي اللي كل من خلال الدروس عنا كانت دروس الجغرافيا مثلا،
0: كرستوا هذا الاشي للتعرف على ثقافة الدول المشاركة. طبعاً. عظيم عظيم جدا عظيم جدا. إدماج البرنامج أيضا التعلم. حلو
4: طبعا أدمجنا، فلذلك كان في أطباق معينة اللي كل مثلا كان عندنا الكسكس من المغرب، كان في عندنا طبق اللي هو كان مشهور كمان في الجزائر، كمان كان في عنا أطباق مختلفة اللي دمجناهن عنا في المطبخ. كمان في إشي حلو كان هذا الأسبوع كمان أستاذي، إنه الأولاد عملوا ورشات عشان يتعرفوا على الدول اللي هم
0: يفتروها. حلو عظيم. هيك إحنا بدنا. سمعنا قبل شوي المعلمة دارين بأشياء حلوة جديدة، وعم نسمع أشياء حلوة جديدة، مثل إيش عملوا مثلا؟ أعطيني مثال على ورشة فعلا تعرفوا عليها من خلال دولة معينة.
4: يعني امبارح في بنت اللي هي بالسادس جابت هيك هي وامها، احنا بدناش ننسى كمان شراكه الاهل في البيت، هذا
0: طيب
4: كمان واحد من الاهداف اللي عم بحضروا معهم في البيت، فبيجوا اللي يكونوا حاضرين عن المغرب، اختاروا المغرب ليكون معهم حاضر في المباريات في المونديال، فهو بحثوا عن المغرب وبحثوا عن كل الاشياء اللي بتميز دوله المغرب بكل جوانبها، ومع عن اللاعبي كرة القدم
0: يعني
4: في
0: يعني ايش
4: المغرب.
0: المقصود؟ ايش بيميزها مثلا رياضيا ونجومها،
4: طبعا
0: اقتصادها،
4: رياضيا
0: جغرافيتها؟
4: كحضارة وكثقافة. أستاذ محمد أنا بدي أقول لك إنه إحنا بالمدرسة بمدرسة جسور إنه الطالب عم نعيشه الحدث العالمي، مش إنه مجرد يبقى متابع له خلف الشاشات، هذا لا يكتفي إنه يلا أحضر اللعبة.
0: هذا اللي إحنا نسعى له
4: طبعا
0: من خلال برامجنا أيضا،
4: لهيك إحنا
0: أن
4: دائما
0: نذوت
4: بنحاول
0: هذا لدى
4: المونديال،
0: الطلاب.
4: المونديال هو كل 4 سنين حولنا له مساحة تعليمية حية، اللي طبعا بنربط الطالب بالعالم وبنخليه أكثر وعي شو بيصير حواليه.
0: طيب
4: أستاذ محمد بدي أنوه على شغلة، بما إني بدي أستغل الحديث هنا كمان لباقي المدارس اللي هي موجودة. اليوم العالم عم بتغير بسرعة، ودائما بقول بمجتمع العربي بالذات إحنا في علينا دور كتير يقع، إنه إحنا بحاجة إنه ننمي المهارات لتتجاوز، إنه نتجاوز الحفظ والتلقين في المدارس. خلال المونديال احنا بدنا نعلم الاولاد كمان انه يكون عندهم العمل الجماعي، القياده، تقبل الاختلاف، تقبل الخساره، احترام الثقافات الاخرى، كمان التعرف على الثقافات الاخرى، الثقه بالنفس. اليوم الولد لما بده يطلع يوم الاثنين او انه لما يلقي واللي بيشوف صفحات الجسور بيشوف قديش انا الطالب عندي مش رقم هو موجود على ورقه، هو حي، هو لازم اشوف واشوف ابداعه واشوف لوين ممكن يعطيني. هذا دورنا، انتماء للمجتمع بحقيقته الكاملة. لهيك هاي القيم ممكن أنه يتعلمها الطالب من خلال التجربة مثل المونديال المدرسي اللي إحنا كتير فرحانين أنه
0: يلا تعال نحكي عليه. وينتا أي ساعة هل سيقام في ساحة المدرسة؟ خدينا لهي التفاصيل بعد الأمور المهمة جدا اللي حكيت عنها.
4: طبعا أنا بدي أحكي لك، إحنا اليوم الجمعة والمفروض المعلمين مش مداومين، مزبوط أستاذي؟ أنا بدي أقول لك طاقم مدرسة جسور من امبارح لليوم، اليوم ولا معلم كان قاعد في بيته، اللي إسا موجود بالمطبعة، اللي إسا موجود مع الأهل بيشتري البلايز، اللي إسا موجود اللي عم بيختاروا الأعلام من المطابع، عم بيختاروا التزيين، حتى عندنا كل الكادر التعليمي كيف وين بدنا نحط المظلات، عم نشتغل عشان يكون في عنا حدث رائع.
0: خليني
4: أنا
0: خليني أخذك
4: لأشي
0: حلو هون، نعمل أسئلة وأجوبة من شان نحوضه. أين سيقام المهرجان هذا المونديال؟
4: بساحة مدرسة جسور.
0: في وساع ومدرج وكل شيء تمام؟
4: طبعا في وساع، في مدرج خفيف، البيوت
0: لا قصدي هذا سؤال يتسع للطلاب من أجل مشاهدة
4: طبعاً
0: الأحداث.
4: طبعاً
0: طيب أنا
4: طبعاً.
0: مع أي ساعة مفروض أنه يكون الانطلاق؟
4: المفروض أنه 12 إلى ربع 12 إحنا نبدأ
0: شو يتضمن؟ خروج
4: طبعا انا في شغله احنا لما بنخطط لبرامج هو بيكون كمان الايمان موجود عندنا، انا بامن انه لازم اجيب شخصيات من المجتمع، لاعبي كره قدم سابقين مثل الاستاذ نجوان غريب، مثل لاعبين ثانيين اللي هن علاء من مكابر الريني كمان
0: من الريني والاخاء
4: طبعا اخاء الناصري.
0: طيب
4: ومكابر الريني كمان.
0: شو البرنامج الوقت عم بينفت؟ شو البرنامج؟ ايش البرنامج الضمان؟
4: هل اللي رايح الاولاد ينزلوا على الساحات
0: صف صف صف صف
4: صف صف
0: كل صف قدامه علم
4: دولة مع علامه
0: مع بلايزه بالباس وبالاعلام طيب
4: طبعا مع البلايز ومع القيمه اللي هو بيآمن فيها خلال كل المسير. يعني في طلاب مثلا قالوا انه احنا حوارنا يختلف، الحوار هو كذا، فهو راح ينزل مع الشادر انه انت لاخر المونديال شو ثقافة الحوار عندك، عندما نربح نفوز كلنا، مثلا عندما نخسر هو فوز كلنا، فكل واحد راح يختار زي سلينج هيك اللي هو يعبر عن ذاته.
0: طيب
4: طلاب
0: دخلوا
4: على الساحات،
0: نزلوا على الساحة عملوا جولة،
4: نزلوا على الساحات راح يستقبلهم عريف مخضرم. نذكره ولا شو؟
0: لا انا مش موجود، انا لا ممكن نكون احنا بثقه تامه. انا حكيت لك اذا اتيحت لي الفرصه اشرفني ان اكون
4: الله.
0: ضيف موجود انا وزميلي باسل زريك، بنتشرف وبنحب كله حسب الوقت، صدقيني راح اكون في كل مدرسه بتدعيني انا وباسل زريك ويوسف شداد نبيت مباريات. بتامل ان شاء الله لو على 5 دقائق 10 دقائق واغادر بحب انا هاي الاشياء. طيب استقبلوا، مين الحضور؟ الحضور الجمهور أهالي والطلاب؟
4: طبعاً آباء، واللعبة الأولى راح يفتتحها آباء مدرسة جسور مع اللاعبين من مكابي الريني ومن أخا الناصري، وطبعاً ترتب الإشياء كمان مع أستاذ عمر اللي هو مدير قسم الرياضة عندنا في المجلس. فإحنا بانتظارهم، ومن بعدها راح الطلاب طلاب صفين يبلشوا اللعبة هناك. وطبعاً راح يكون في عندنا شخصيات اللي هي عالمية بس كدمة اللي الأولاد يقدروا.
0: أي جايبين؟ مين جايبين؟
4: جايبين
0: رونالدو،
4: رونالدو كمان عندنا.
0: جايبين بتوقع بتجيبوا رونالدو وميسي ونيمار، الناس بتحب امبابي، إذا بتقدر تلحقي في المسؤولين يجيبوا لك امبابي بالنص. جيبوا
4: امبابي. حكيت معاه امبارح لعند امبارح، امبابي بيقدرش اعتذر بس هو وعدني كمان يجي، بس قال لي إذا محمد الشيخ بيجي باجي.
0: وأنا ممكن أجي 10 دقائق ربع ساعة وأغادر، ممكن أحب أنا وأشجع أنا وزملائي بنحب هاي الأشياء.
4: شرف
0: الجمهور. حكيت عن الأولياء الأمور،

0: كامل فيها. وكمان أنا بيسعدني وجود لاعبين محليين من مجتمعنا.
1: تنسيش أنه بضل ذكرى عندي الولد العمر كلياته بعد ما
0: طبعاً
1: يتخرج من مدرستك طبعاً. كمان وينتقل للإعدادية والثانوية.
0: وتنساش أنه اللاعبين نفسهم هن اللي جايبين هن قدوة للطلاب
1: طبعاً.
0: وهن كمان بأجدولهن أنه النجاح دائما بيبدأ بالالتزام بالإصرار بالعلم بالعلم وكمان بالحلم. انه انا انت لما بتحلم الحلم ممكن استاذ محمد, بس لما بتحول من جهد حقيقي, لما انا بكون عندي جهد حقيقي يعني الحلم راح يتحقق.
1: نعم.
0: فلذلك المونديال بالنسبه لنا بمدرسه جسور هو مش رقم ومش تنظيم, هو تجربه تربويه كامله بدنا من خلالها انه نخرج طالب واعي منفتح, بعرف كيف يفكر, بعرف كيف يتعاون وينتمي لمدرسته لبيته لمجتمعه, وبشعر انه هو جزء مهم من مجتمعه ومن لحاته لبيته. وكمان من هذا الحدث استاذ بدي اقول لك شغله كثير مهمه.
1: انتهى الوقت
0: انتهى. بدي اقول لك
1: معيش غير 10 ثواني.
0: يلا 10 ثواني. انا بدي اقول لك من مدرسه جسور وطاقم مدرسه جسور من نحكي للاهالي ولكل المجتمع العربي انه من امل اجمل استثمار ممكن انه نقدمه اليوم هو انه نصنع طالب سعيدا واثقا واعيا ومحبا للحياه.
1: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا
1: مديره مدرسه جسور الريني دارين سيلا وبصور. شكرا. انتهى برنامجنا. الى اللقاء.
0: الى اللقاء.
2: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
3: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
4: الخميس على قناة مكان, اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
3: استعدوا لأجواء جنوني.
4: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة, المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
2: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
4: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان, مكان توكس, برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وصلت للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي, نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس, برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: مرحبا, معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور, من أجل الفحص, من أجل حتى الدواء, بس صحتك مش لازم تستنى.
10: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين, صيدلية أونلاين لحد عندك, وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست, طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
11: ديكولاين
12: أحسن شلخت تسفعوني, يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
11: ديكولاين.
4: راديو مكان الأخبار.
13: نشرة الخامسة تقرأها عليكم ريم مارون. أسعد الله أوقاتكم. قامت قوات من الإدارة المدنية بتخليص 3 نساء إسرائيليات من بلدة بيت جالا بعد أن ضللنا طريقهن ساعة كانت تتجهن إلى قبر رحيل. كما تم تخليص مواطن إسرائيلي من قلقيلية بعد أن ضبطه أحد سكان المدينة لقيامه باستخدام أموال مزيفة في أحد المحلات التجارية. وتمت إحالة الأربعة إلى شرطة يهودا والسامرة للتحقيق. أمر رئيس الوزراء السلوفيني الجديد يانيز يانشي بإزالة العلم الفلسطيني من مبنى الحكومة المركزي في العاصمة ليوبليانا, وذلك بعد مرور أقل من ساعة على قيامه بأداء اليمين الدستوري. وكان العلم الفلسطيني يرفرف على المبنى خلال العامين الماضيين. وتعكس هذه الخطوة تغييرا يحاول رئيس الوزراء يانشي تطبيقه في السياسة الخارجية لبلاده, والتي تعد خلال السنوات الأخيرة من أكبر الدول المعارضة لإسرائيل في القارة الأوروبية. ويتوقع أن يلغي يانشي مستقبلا خطوات مناوئة لسابقه في المنصب, منها

0: اعتراف بدولة فلسطينية. اتهم الرئيس اللبناني جوزيف عون إيران بأنها تستغل لبنان ورقة ضغط في مفاوضاتها مع واشنطن. وفي مقابلة مع شبكة CNN قال عون إن الشعب اللبناني سائم الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وأكد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يمكن أن يكون طريقا للمضي قدما نحو سلام عادل ودائم. وذكر عون أن لبنان مستعد للتفاوض لإنهاء الصراع، ولم يستبعد لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكنه شدد على أن مثل هذا اللقاء لن يتم إلى بعد التوصل إلى اتفاق. وبدوره أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن على إيران أن ترحم الجنوب اللبناني وأن تتوقف عن التعامل مع الجنوب وأهله كورقة لتحسين شروطها في التفاوض. وأضاف سلام أن بلاده نجحت في الوصول لاتفاق وقف النار، لكنها فوجئت بأن الحرس الثوري الإيراني كان أول الرافضين، داعيا اللبنانيين جميعا بالدعوة إلى تحكيم العقل وتغليب مصلحة لبنان وشعبه. استبعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أي احتمال لعقد اجتماع اقترحه ترامب بين الرئيس الأمريكي والمرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وكان ترامب قد أعلن في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست أول أمس الأربعاء أنه يرغب في لقاء خامنئي في وقت تتعثر فيه المحادثات بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب. وقد أعلن الجيش الإيراني أنه أطلق صواريخ تحذيرية ومسيرات هجومية جديدة تجاه مدمرتين أمريكيتين، ما دفعهما لمغادرة بحر عمان باتجاه المحيط الهندي. وأضاف أن القوة البحرية الإيرانية ستلجأ عند الحاجة إلى استخدام صواريخ ذات مدى أبعد، ولم يؤكد النبأ أمريكياً.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى بقليل من معدلاتها الموسمية، خاصة في الجبال وأواسط البلاد. وبعد غد الأحد تعود درجات الحرارة وتنخفض لتكون ضمن معدلاتها. إلى هنا هذه النشرة، نلتقي من جديد عند السادسة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

تحية لكم مستمعين إنما أنتم. وصلة عربية اخترناها لكم حتى السادسة. نمضي مع جان الهوى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. نرجو لكم أمتع الأوقات برفقة أثيركم أثير راديو مكاننا.

0: عم تفحصوا الأصوات؟
1: هنا عمالك بعلمك ليه؟
2: شو؟
1: في هالشاب جاي يفحص صوته.
0: خليه يرجع بكرة.
1: لك يا معلم اسمعوا لي مرتاح، شو راح يكون أحسن من اللي مرات؟
0: أولاك؟
1: آه.
0: طيب هيك سمعنا تنشوف.
3: شو بتريد غني لك؟
0: حي الله شيء.
3: يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي.
0: شو قلت لي رجعي تشوف؟

0: لا لا لا لا لا لا لا صوتك ما بيسوى ابدا.
1: ولو
0: عم بقول لك ما بيسوى.
2: كيف يا بابا صوته بجنني؟
0: بابا انت سكتي شو بفهمك بالاصوات؟
1: ولو يا معلم نخله بنتك لها رايها.
0: ايه بس انا اللي بقدر. صوتك ما بيسوى ابدا كله نشيد. وعم تخش تصوب القهوه ها؟
1: ليش؟
0: هيك عزو رتب الهيئه وابعث لي ورا عبدو عزو.
3: امرأة
0: هلا هلا عبدو هلا.
2: ليش ليش؟ ما تزعل بي نخله هيك. ما بحب يكون في حدا بغني احسن منه. هو هيك بغار.
1: شو بدي اعمل؟ خاطر.
2: طيب ليك؟ مش رح تبقى تجي لعنا على القهوة؟
1: ما سمعتي بيك شو قال؟
2: شو قال؟ قال ما تغني، تعو مش ضروري تغني.
1: قولك هيك؟
2: ايه، وبكره عشية في عنا سهرية، إذا بتحب تجي.

0: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: طنش ما بتسمعني.
3: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
4: ميادة الحناوي.

0: بكم
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: وانت شو حلمك يا عباس؟
3: اني اجي معك على المونديال في أمريكا.
4: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس الواحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
1: وإحنا راح نكون هناك
5: في بث حي ومباشر
2: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
2: مع كل الأحداث
6: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
4: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
7: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
4: موسم غير تقليدي وغير عادي.
7: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
8: أشعلها أبو الورد أشعلها.
4: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: ديكولاين
10: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
11: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
12: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
13: راديو مكان الأخبار،
14: نشرة السادسة تقرأها عليكم ريم مارون. أسعد الله أوقاتكم. أعلن جيش الدفاع إصابة ضابطين محاربين، أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجراح طفيفة، خلال اشتباك مع مخربين في جنوب لبنان صباح اليوم. كما أصيب الليلة الماضية ضابط مقاتل بجروح خطيرة إثر إصابته بهدف جوي مشبوه في الجنوب اللبناني. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لم يستبعد لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكنه شدد على أن مثل هذا اللقاء لن يتم إلى بعد التوصل إلى اتفاق، وشدد على أن الاتفاق يمكن أن يكون طريقا للمضي قدما نحو سلام عادل ودائم. واتهم عون إيران بأنها تستغل لبنان ورقة ضغط في مفاوضاتها مع واشنطن. وفي مقابلة مع شبكة CNN قال إن الشعب اللبناني سئم الحرب بين إسرائيل وحزب الله. وبدوره أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن على إيران أن ترحم الجنوب اللبناني وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كورقة لتحسين شروط مفاوضاتها، داعيا اللبنانيين جميعا إلى تحكيم العقل وتغليب مصلحة لبنان وشعبه. نفت القيادة المركزية الأمريكية صحة ما قالته إيران من أنها أطلقت طلقات تحذيرية على مدمرتين أمريكيتين ما دفعهما لمغادرة بحر عمان باتجاه المحيط الهندي. وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة من أجل عقد لقاءات مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء. وأفادت مصادر مطلعة للعربية الحدث اليوم أن الوفد سيبحث

0: مسألة المضي قدما في تنفيذ خطط مجلس السلام وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يواجه الكثير من العقبات، كما سيجري البحث أو يجرى في قضية تسليم سلاح حماس التي لم توافق الأخيرة عليها حتى اللحظة. أمر رئيس الوزراء السلوفيني الجديد يانيز يانشي بإزالة العلم الفلسطيني من مبنى الحكومة المركزي في العاصمة ليوبليانا، وذلك بعد مرور أقل من ساعة على قيامه بأداء اليمين الدستورية. وكان العلم الفلسطيني يرفرف على المبنى خلال العامين الماضيين. وتعكس هذه الخطوة تغييرا يحاول رئيس الوزراء يانشي تطبيقه في السياسة الخارجية التي تعد خلال السنوات الأخيرة من أكبر الدول المعارضة لإسرائيل في القارة الأوروبية. ويتوقع أن يلغي يانشي مستقبلا خطوات مناوئة لسابقه في المنصب، منها الاعتراف بدولة فلسطينية. تعكف قوات كبيرة من المطافئ حاليا على السيطرة على حريق اندلع بالقرب من ليفتا في مشارف أورشليم القدس.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى بقليل من معدلاتها الموسمية، خاصة في الجبال وأواسط البلاد. وبعد غد الأحد تعود درجات الحرارة وتنخفض لتكون ضمن معدلاتها. نعود مستمعينا ونلتقي إخباريا عند الثامنة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

0: ربي لو يجي يوم جوز واحد منها اللي بتقعد تلاقوه تلفيهن بهالمطعم ويهبطها.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
4: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
1: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
4: استعدوا لأجواء جنوني.
1: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
3: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
1: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على مكان وكان بوكس.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
3: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
4: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
5: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
6: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
7: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
8: تشييع النقيب إيتان لامبرغ بعد مقتله إثر استهداف دبابة بقذيفة خلال معركة في جنوب لبنان. إصابة ضابطين من جيش الدفاع بجروح خطيرة خلال المعارك في جنوب لبنان. رسائل نارية من الرئيس اللبناني: سئمنا حروب حزب الله، والاتفاق مع إسرائيل قد يقود إلى سلام دائم. رصاص الجريمة يحصد 3 ضحايا في يافة الناصرة وطمرة الليلة الماضية في غضون ساعة. عمليات هدم لعشرات المنازل في قرية تل عراد تترك مئات المواطنين أمام مصير مجهول. يستبعد الخيار العسكري لإخراج اليورانيوم العالي التخصيب من الأراضي الإيرانية. وستة أيام على المونديال الأخير لنجوم تخطوا سن 40. أهلا بكم. تواصل الجريمة حصد مزيد من الضحايا وسط تصاعد مقلق في وتيرة جرائم القتل. وخلال أقل من ساعة شهدت يافة الناصرة وطمرة الليلة الماضية جريمتي إطلاق نار أسفرتا عن مقتل الشقيقين أسعد ومحمد سارة في يافة الناصرة ومالك ماركيان، وهو أب لثلاثة أبناء من مدينة طمرة. تقرير مراسلنا الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني.
9: ليلة دامية أخرى عاشها المجتمع العربي، انتهت بثلاثة قتلى في جريمتي قتل منفصلتين خلال أقل من ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة منذ مطلع العام إلى 122 قتيلا. في يافة الناصرة كان القدر يتربص بالشقيقين أسعد سارة 29 عاما ومحمد سارة 21 عاما. ووفقا للمعلومات الأولية تعرض الشقيقان لمطاردة داخل شوارع البلدة قبل أن تعترض مركبة طريقهما وتطلق وابلا من الرصاص باتجاههما. وأسفرت عملية إطلاق النار عن مقتل محمد داخل المركبة.

0: فيما حاول شقيقه أسعد الفرار مترجلا على قدميه، إلا أن مطاردة قصيرة انتهت بإطلاق النار عليه أيضا ليسقط قتيلا على بعد عشرات الأمتار من مسرح الجريمة الأولى. أسعد الذي كان يستعد للاحتفال بزفافه بعد أيام دفنت فرحته تحت وابل الرصاص، لتتحول خيمة العرس والاحتفال إلى بيت عزاء. ولم تكد دماء الشقيقين في يافة الناصرة تجف حتى انتقلت الجريمة أو ربما ثقافة القتل إلى مدينة طمرة. فبعد ساعة واحدة فقط وفي لحظة عفوية، كان مالك مركيان وهو في الأربعينية من عمره يجلس أمام منزله ويتبادل الحديث مع عمه وأقربائه، وفجأة ومن خلف الجدار انطلقت رصاصات الغدر لتنهي حياة أب لثلاثة أبناء عرف بسيرته الطيبة وأخلاقه الحميدة ورجل كافح سنوات طويلة لبناء مستقبل أبنائه.
1: الله يلتم منه هذا اللي عمل هالشغلة، منه لأولاده ولأهله كمان. أكثر من هيك إيش بحكي؟
2: شو صار يعني فجأة صار في إطلاق نار وأنتوا تلعبوا شدي؟
1: إحنا قاعدين نلعب شدي، صار من الناحية الثانية قاعد يطقطق وأجت بأخوي، وأخوي بحياته ما عمل مشكلة وبحياته ما عمل إشي، بحياته ما آذى حدا وكان منيح مع الكل.
0: وما هو أكثر رعبا من الجريمة نفسها؟ ذلك الجمود الذي بات يخيم على المشهد. فلم يعد الشارع العربي يصعق، ولم تعد الجرائم المتتالية تثير دهشة الغضب كما في السابق. لقد اعتدنا المشهد وبات الموت خبرا عابرا. حالة من اليأس تخيم على المستقبل في ظل غياب أي حلول حقيقية تلوح في الأفق. فهل سنظل نكتفي بالعد أم أن هذه الدماء ستوقظ يوما ما ضمير هذا المجتمع؟
3: إلى متى؟ شيع اليوم في المقبرة العسكرية في ريشون لتسيون جثمان النقيب إيتان لامبرغ في 21 من العمر، الذي سقط إثر استهداف دبابة بصاروخ مضاد للدروع أطلقه عنصر من حزب الله شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان. قد يعد لامبرغ، وهو ضابط مدرعات من بلدة مشمار هاشيفعا، يعد القتيل 16 لجيش الدفاع في لبنان منذ سريان وقف إطلاق النار. وقال والده في كلمة التأبين إن ابنه كان مقاتلا شجاعا وحرص دائما على رعاية جنوده، وكان أول من يتقدم نحو الخطر.
4: אתה גבר אמיתי, החבר הכי טוב, בן זוג למופת, תמיד נכון לעזור ויודע להרים את האווירה. בן אדם שמוגדר על ידי וויסקי גבריות וכבוד, כזה היית. תמיד מדבר מעט, עושה הרבה והכי חשוב בשקט, תמיד בשקט. כולנו אוהבים אותך אהבת אמת וכבר מתגעגעים. אתה תחסר לנו כל כך עם ההומור המשובח שלך, עם הפסון והרצינות שלך. חבורה שלנו לא תהיה לעולם אותו הדבר בלעדיך.
3: وتواصل قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان نشاطها في الخطوط الأمامية لتدمير بنى تحتية تابعة لحزب الله. من جهة أخرى، أعلن المتحدث العسكري إصابة ضابطين بجروح خطيرة في جنوب لبنان في حادثين منفصلين، كما أصيب قائد سرية في جفعاتي بجراح طفيفة. للوقوف على صورة الأوضاع في الجبهة الشمالية ينضم إلينا مراسلنا تامر زيد الكيلاني. تامر، مساء الخير، كيف إذن يبدو المشهد على جانبي الحدود؟
5: نعم نايف، إذن تطورات ميدانية في ظل أجواء من التوتر والحذر، حيث أعلن الجيش صباح اليوم عن إصدار أوامر لإخلاء سكان لتسع بلدات في جنوب لبنان في منطقتي الصور والنبطية، وذلك تبريرا لخرق إطلاق النار الذي خرقه حزب الله أمس من خلال إطلاق قذائف صاروخية تجاه البلدات الإسرائيلية. من جهة أخرى، الجيش يحاول فرض واقعا ميدانيا متجددا تحديدا في هذه الفترة بعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار. ميدانيا أبرز ما سجل خلال الساعات الأخيرة، كانت هناك تطورات عسكرية لافتة أنت عندما أعلن الجيش عن إصابة ضابطين خلال اشتباكات مباشرة مع عناصر لحزب الله في الجنوب اللبناني. الإصابة الأولى وصفت بالخطيرة، أما الإصابة الثانية كانت طفيفة في نفس الحدث. وأيضا مسيرة لحزب الله استهدفت قوات الجيش المتواجدة داخل الأراضي اللبنانية، ما أدى إلى إصابة جندي بإصابات خطيرة وفقا للتفاصيل، وجميعهم نقلوا لتلقي العلاج في المستشفيات. أما بالنسبة لصافرات الإنذار، تجدر الإشارة إلى أن صافرات الإنذار كانت الأخيرة قبل قرابة 24 ساعة، التي دوت بالتزامن في نفس المنطقة التي تواجد بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس. ومنذ تلك اللحظة صافرات الإنذار متوقفة من على الأراضي الإسرائيلية، لكن القتال كما يبدو مستمر على الأرض داخل الأراضي اللبنانية. يعني يمكننا القول أنه هناك هدوء حذر بالنسبة لإطلاق القذائف الصاروخية في الوقت الذي يتجلى فيه انقسام حاد في المواقف داخل لبنان، بينما ترى الدولة اللبنانية أن الاتفاق هو أفضل خيار، وصفوه بأقل كلفة. أما حزب الله لا يزال متمسك بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين الجانب الإسرائيلي واللبناني بوساطة أمريكية. حتى حزب الله وصف هذه التفاهمات بالمسرحية المسيئة. بالنسبة لأفاق المسار السياسي في ظل هذا التعقيد من خلال المشهد اللبناني، يترقب الجميع ما ستؤول إليه الاتصالات الأمريكية، علما سيكون هناك استئناف للمسارات السياسية والأمنية في 12 من الشهر الجاري. ستعقد جلسة إضافية في واشنطن.
3: نعم، شكرا جزيلا لك تامر. في المقابل، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة مع شبكة CNN اليوم إن الشعب اللبناني سئم الحرب بين إسرائيل وحزب الله، معتبرا أن لبنان يدفع ثمن مصالح إيرانية لا تخدمه. وأضاف أن المفاوضات مع إسرائيل كانت صعبة لكنها حققت اختراقا مهما، وقد تفتح الباب أمام سلام عادل ودائم، مؤكدا أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني. هذا وتلوح في الأفق مؤشرات على تهدئة محتملة بين لبنان وإسرائيل. الجانبان توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وسط تشكيك بفرص تنفيذه، فيما تتقاطع الحسابات اللبنانية والإسرائيلية مع مفاوضات واشنطن وطهران التي قد تصل إلى خواتيمها قريبا. إليكم هذا التقرير.
6: الوضع على الأرض لا يبدو بعد كوقف لإطلاق النار، ولكن شيئا ربما بدأ يتحرك.
7: יש הפסקת אש בין שתי המדינות. אנחנו מלאי תקווה שהיא תחזיק מעמד.
6: هذا التفاؤل يأتي بعد جولة من المباحثات الطويلة بين لبنان وإسرائيل في وزارة الخارجية الأمريكية، والتي أسفر فيها الضغط الأمريكي عن التوصل لاتفاق. الاتفاق هش وربما غير قابل للتنفيذ، وهو ينص على وقف فوري لإطلاق النار بشرط وقف حزب الله النار وانسحابه إلى شمال نهر الليطاني وإقامة مناطق تجريبية تخضع لسيطرة الجيش اللبناني.
7: المخابرين של חזבאללה חייבים לנוע צפונה. דרום לבנון צריך להיות נקי מההשפעה של חזבאללה ושל איראן. ואנחנו ביחד נחושים לדאוג לכך.
6: ولكن حزب الله لا يتعاون.
8: أن يكون المسار الأمني تحت شعار وقف إطلاق النار الوهمي، وتفسيره بأن يوقف حزب الله إطلاق النار وأن يترك المقاومون ساحة الجنوب، وفي ظل استمرار العدوان تحت الضغط العسكري، هو استسلام وهزيمة وتحقيق لأهداف العدو، وهو كحلم إبليس بدخول الجنة.
6: وإيران من جانبها تنسب لنفسها الفضل بفرض وقف إطلاق النار.
9: آتش بس شامل لبنان هم هست و این تفاهمی بود که صورت گرفته و اگر قراره که در بخشی از این جغرافیای مورد توافق این آتش بس نقض بشه طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران واکنش نشون میده.
6: و فيما اطلاق النار مستمر بين الجانبين بدأت الاستعدادات على الأرض لإقامة المناطق التجريبية التي سينتشر الجيش اللبناني فيها. والراعي الأمريكي ترامب راض، فهدفه تحقيق تهدئة في الساحة اللبنانية خدمة للمفاوضات مع إيران، فهو معني بإتمام الاتفاق مع إيران أسرع ما أمكن. والإيرانيون أحيوا ذكرى وفاة الخميني، فيما استمر المرشد الأعلى مجتبى خامنئي بالتحذير من أي اضطرابات داخلية.
10: هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود نوعی کمک به دشمن، نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب می گردد.
6: و التوصل لاتفاق اصبح بالنسبة لترامب مهمة عاجلة.
11: On this vote the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
6: مجلس النواب الأمريكي صادق على قرار يطالب بوقف الحرب في إيران، ما يشكل رسالة مهمة لترامب تفيد بأن الأمريكيين فقدوا صبرهم حيال استمرار الحرب.
3: هذا وحمل الرئيس اللبناني جوزيف عون إيران مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان.
12: It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk. No other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy.
3: وإلى المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث نفى مصدر مقرب من الوفد الإيراني التقارير التي تفيد بموافقة طهران على نقل اليورانيوم المخصب من أراضيها إلى دولة ثالثة. وذكرت قناة العالم الإيرانية نقلا عن المصدر نفسه أن قضية اليورانيوم ليست مطروحة على طاولة المفاوضات وستتم مناقشتها في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. من جهته تطرق الرئيس الأمريكي ترامب إلى هذه المسألة مستبعدا احتمال تنفيذ عملية عسكرية لإخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية.
13: You'd have to be there for two weeks. You'd need massive equipment. You'd have to airlift the equipment in. You know, you're in a war zone. And there was a time at the very beginning when we thought about doing that because they would have not been watching, but they would have found out. We would have gotten it. But I said, I don't like the idea of that. All of a sudden, they, you know, pinpoint, they still had missiles left. That means they would pinpoint you and just keep lobbing them in until one gets through and people would have gotten killed. So I didn't like it. We could get it right now. I don't think they could stop us if we wanted, but there's no reason to.
3: في الشؤون المحلية تتواصل في قرية تل عراد في النقب عمليات هدم المنازل في خطوة من شأنها أن تترك نحو 300 مواطن بلا مأوى وسط غياب حلول بديلة للعائلات المتضررة. وتأتي عمليات الهدم رغم سلسلة من التوجهات والجهود التي بذلت خلال الفترة الأخيرة في محاولة لمنع تنفيذها. وقال النائب عن القائمة العربية الموحدة وليد الهواشلي إن الحديث يدور عن نحو 40 منزلا في القرية، محذرا من التداعيات الإنسانية والاجتماعية على عشرات العائلات المتضررة.
14: نتواجد الآن في قرية تل العراد. الآن هناك عمليات هدم، السلطات أجبرت الأهالي على هدم بيوتها، أكثر من 40 بيت و 300 يعني إنسان هنا تركوا فيها العراء. وبالتالي هذا إجرام دولة تحت غطاء قانوني، وتركت الناس بدون أي حلول بالرغم من كل التوجهات في الأيام الأخيرة وحتى في الأشهر الأخيرة. كانت هناك توجهات في كل المكاتب الحكومية، ولكن حكومة نتنياهو وسموتريتش رفضت كل هذه التوجهات وأصرت حتى قبل يومين أصرت على تنفيذ هذا القرار.
3: عقب رئيس المحكمة العليا الأسبق القاضي المتقاعد أهرون باراك على أحداث اقتحام مجموعة متطرفة من الحريديم منزل نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نعم سولبرغ، محذرا من المساس بأسس الديمقراطية التعددية. وفي سياق مقابلة أجرتها معه قناة كان، وجه باراك انتقادات لرئيس الوزراء نتنياهو بسبب صمته على الاعتداء الذي تعرض له باراك في حينه.
15: יש אצלנו שבירת המסגרות הדמוקרטיות הרגילות ומעבר נהירה או ירידה לעבר דמוקרטיה שאינה ליברלית, כתוצאה מכך היא גם הופכת לעתים קרובות גם להיות לדמוקרטיה בריונית מהסוג הזה. אז יש פה הרבה מאוד סיבות.
16: כן, אבל נתניהו אחד הסיבות, הוא אחד מהאשמים, נתניהו אחד מהאשמים האלה?
15: לא כל דבר זה נתניהו, אבל כל דבר בסופו של דבר מוביל גם אליו. משום שכשהבריונות כלפיי למשל הייתה, הוא לא הרים את קולו. אני שמח שבעבירנות נגד נועם סולברג הוא כן אמר שזה לא בסדר ושצריך לפעול במסגרת החוק כלפיהם. טוב, אני מקווה שהפעם זה יעזור.
3: ואילה מודוע אחר, ג'זירתון صغيرة وهادئة في البحر الأدرياتيكي تحولت فجأة إلى محور عاصفة سياسية وشعبية في ألبانيا. آلاف المتظاهرين في الشوارع، مواجهات مع قوات الأمن، واتهامات بصفقة دولية غامضة تقف خلفها ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب. تفاصيل القصة في التقرير التالي.
17: حدث ذلك في نهاية الأسبوع على سواحل ألبانيا جنوب البلاد على شاطئ البحر الأدرياتيكي. اندفع آلاف الأشخاص نحو الأسلاك الشائكة التي تحيط بالشاطئ، وتمكن بعضهم من اختراقها قبل أن يتدخل عناصر الأمن ويوقفوهم ويخرجوهم إلى الخارج.
18: Gjitha kemi shtetin shqiptar i cili ka lejuar vijim e punimeve pa konsultuar, pa bërë transparencë mbi atë që po ndodh në një nga zonat më të bukura apo në një nga zonat të virgjëra të Evropës.
17: وفي نهاية الأسبوع أيضا شهدت العاصمة الألبانية تيرانا خروج نحو 100,000 شخص إلى الشوارع في واحدة من أكبر المظاهرات التي عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. فما السبب؟
19: I'm working on an incredible project with my husband in the Mediterranean.
17: نعم، إيفانكا ترامب. ولكن ما الذي أثار كل هذه الضجة؟ جزيرة خضراء وسط البحر، أو بالأحرى جزيرة ألبانية، تسعى إيفانكا إلى الاستحواذ عليها وإقامة مشروع سياحي ضخم فيها، ما أثار موجة واسعة من الحماس والغضب في ألبانيا.
20: Protestat në Tiranë kundër projektit në Zvërnes vijuan edhe këtë të rënë, ndërsa u paralajmërua për shkallëzimi i tyre.
17: بدأت القصة في يناير الماضي خلال زيارة غير معلنة نسبيا قامت بها إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر إلى ألبانيا، حيث التقيا رئيس الوزراء إيدي راما، وهناك جرى الاتفاق على إقامة مشروع سياحي ضخم على جزيرة تدعى سازان قبالة السواحل الألبانية.
19: It's massive in scale.
21: I think that's an understatement.
19: It's an unbelievable, beautiful 1400 hectare private island in the middle of the Mediterranean.
17: وعندما تتحدث إيفانكا عن مشروع كبير فهي تعني مشروعا هائلا بالفعل، فمساحة الجزيرة تبلغ 1400 هكتار أي ما يعادل نحو 14,000 دونم، وهي أكبر بنحو 4.5 من مدينة جفعتايم الإسرائيلية. ومنذ الكشف عن هذا الاتفاق غير المعلن تعيش ألبانيا حالة من الجدل المتواصل. تتحدث إيفانكا عن الجزيرة بلغة رومانسية، لكن لا شيء يبدو بريئا في هذه القصة. ففي البداية كان الحديث يدور حول بناء 10,000 غرفة فندقية، أما اليوم فالأرقام المطروحة أكبر من ذلك. أما التمويل فبحسب مصادر ألبانية يتوقع أن يكون قطريا. الرجل الطويل الظاهر إلى يسار الصورة هو رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، ويظهر هنا إلى جانب ترامب خلال إطلاق مجلس السلام في منتدى دافوس، وهي مبادرة لم تحقق نتائج تذكر حتى الآن. إن الجمع بين التمويل القطري ومصالح عائلة ترامب وجزيرة تعد من أجمل المواقع الطبيعية في البلاد أثار غضب الألبانيين، ووضع راما تحت ضغط سياسي متزايد.
1: بوتا مبار فلت بر كتو بروجكت përshkak të njeriut që e ka promovuar projektin, Jared Kushner.
17: وهناك أيضا زاوية إسرائيلية للقصة، وهي التي تتصدر نشرات الأخبار في ألبانيا.
2: Kryeministri Edi Rama hodhi poshtë pretendimet e ngritura nga kritikët e investimit, sipas cilave zona e Zvërnesit do t'i jepë Izraelit për t'u kthyer në një geto palestineze, ndërsa theksoi se projekti do të prezantohet publikisht sapo të përfundojë.
17: فالكثير من الألبانيين متوقعون بأن الأمريكيين ينسقون مع الإسرائيليين صفقة يتم بموجبها نقل سكان من غزة إلى ألبانيا وإسكانهم في منطقة معزولة قبالة السواحل الألبانية، رغم النفي المتكرر من جانب إيفانكا ترامب.
19: You know, it's not even a business for me despite the scale of it. I was just there walking the land. Really just trying to sort of be with it and experience it alongside some of the greatest living architects of our time.
17: وخلال الفترة القريبة المقبلة سيتضح من ستكون له الكلمة الأخيرة، إيفانكا ترامب بطموحاتها العقارية ونفوذها الدولي، أم المدافعون عن الطبيعة في ألبانيا الذين لا يفهمون لماذا وبعد غرينلاند أصبحت أنظار عائلة ترامب تتجه إلى هذه البقعة الساحرة من بلادهم.
1: Unë jam absolutisht i hapur, siç kam qenë edhe në rastet e tjera, për të diskutuar me çdo që ka pretendime.
19: The land is so beautiful. Like there will be no compromise. And that's something we want to create there.
3: أيام قليلة على انطلاق كأس العالم مونديال 2026 وثمانية لاعبين دخلوا عقدهم الخامس، سيلعبون لآخر مرة في نهائيات كأس العالم ربما. لتفاصيل أوفى ينضم إلينا مراسلنا شؤون الرياضية خالد دراوشي. أهلا بك خالد. إذن من هم شيوخ المونديال هذه المرة؟
22: نعم نايف، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. نحن نتحدث عن لاعبين لا زالوا مصرين أنهم شباب رغم اشتعال الشيب في رأسهم، والحديث هنا عن ثمانية لاعبين بدون أدنى شك. نايف، هنا الحديث يعني عن لاعبين بإمكاننا القول أن أحدهم قد يكون هو القصة الأعظم وصاحب المجد الأكبر قد يكون في المونديال القادم الذي سينطلق يوم الخميس. الحديث عن قائمة تبدأ بكريستيانو رونالدو رونالدو النجم البرتغالي، هذا صاروخ ماديرا، إضافة إلى لوكا مودريتش، إيدن تزيكو، جيريمي أوتشوا الحارس المكسيكي، إضافة إلى موسليرا، مانويل نوير، فيردي فورزينيا، وأيضا جيريك جوردون. الأسماء البارزة هنا بإمكاننا القول أن كريستيانو رونالدو نايف هنا هذا اللاعب الذي هذه هي تعد الرقصة الأخيرة بالنسبة له، وهل هذه المسيرة الكروية الفاتحة المستفزة ستتوج بالكأس الذهبي، هو الكأس الوحيد الذي ينقصه، علما أنه الهداف التاريخي للمنتخبات لريال مدريد دوري أبطال أوروبا، لكن ما ينقصه هو هذا الكأس. نعم، هذه هي فرصة ذهبية بالنسبة لكريستيانو رونالدو بأن يصفر في الكأس الذهبية، خصوصا بتواجد جيل وأيضا كوكب من اللاعبين من نخبة اللاعبين، وقد يكون أحد أفضل الأجيال في المنتخب البرتغالي. أما إذا ما نظرنا إلى باقي الأسماء، فنحن أيضا نتحدث عن لوكا مودريتش، هذا النجم الذي انتقل من ريال مدريد إلى ميلان، إضافة إلى مانويل نوير الحارس الذي لا زال في ريعان شبابه، رغم أنه في جيل 41 رأيناه في مباريات دوري أبطال أوروبا وكأنه في جيل العشرينيات، وهذا ما يعطي جميع الشباب أن لا مجال للتسامح في هذه الأثناء، ولا مجال أيضا لكل هذا دعنا نقول نوع من الانخضاع والخضوع لهذا العمر وهذه الأرقام. وهناك أيضا
3: خالد، كيف بأثر وجود لاعب نجم كبير يعني تخطى جيل 40 كما قلنا على بقية أعضاء المنتخب؟ يعني هل هذا يعتبر إضافة معنوية لهم أم أنه قد يسبب ردة فعل عكسية ربما؟
22: بالعكس، يعني الجميع يريد من أسباب نجاح الفرق هو وجود لاعب خبير، اللاعب الذي بإمكانه أن يوحد غرف الملابس وبإمكانه أن يكون هو المدرب من على أرض الملعب بسبب فارق الخبرة. هناك العديد من اللاعبين الشباب عندما يرون هول الجماهير وهول الحدث إن كان في كأس العالم في مراحل متقدمة، إذا ما تحدثنا عن المونديال بشكل خاص، فإن هؤلاء اللاعبين بخبرتهم بإمكانهم أن يخرجوا اللاعبين من هذا الضغط النفسي. طيب، وأيضا أن يقودونهم، فما بالك بكريستيانو رونالدو الذي هو يعد النجم الأكبر في مثل هذه
3: الأزمة. طيب خالد، سريعا يعني في المقابل الفيفا أعلنت أنه الفنانة الكولومبية الشهيرة شاكيرا ستقود الحفل الافتتاحي اللي سينطلق في المكسيك يوم الخميس، وأنت بطبيعة الحال ستكون هناك في قلب الحدث، احكي لنا شوي عن هذا الموضوع وحفل الافتتاح اللي راح يكون.
22: نعم، الحفل الافتتاحي أعلنت الفيفا أمس أن الحفل الافتتاحي في المكسيك ملعب أستيكا، الملعب الذي ستنطلق منه صافرة البداية، وأيضا الحفل البدائي الذي سيحتفل به العالم أجمع دون استثناء بانطلاقة هذا الكأس الذهبية. أعلنت الفيفا أن المطربة الكولومبية ذات الأصول اللبنانية شاكيرا ستقوم بغناء أغنيتها التي اشتهرت مؤخرا وأصبحت ترند عالمي، أغنية داي داي، وهي التي ستنطلق بها كأس العالم. لذلك العالم يطوق بكل الأثناء بأن تنطلق هذا الحدث. جميل. وأنا أيضا نتمنى أن نقوم الحدث وتغطية الحدث بكل حذافيره ونقل ما لم يبث على الشاشات.
3: نعم، بنستناك، احنا أكيد راح نكون هون بنستناك. شكرا جزيلا لك خالد.
22: شكرا
3: لك. ونحن أخيرا الأحوال الجوية، يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة فتصبح أعلى بقليل من معدلاتها الموسمية خاصة في الجبال وأواسط البلاد. إلى هنا النشرة المسائية، دمتم بخير وسلامة وإلى اللقاء.
0: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: ستوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: طنش ما بتسمعني.
3: أمريكا ترحب بكم،
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: وإنت شو حلمك يا عباس؟
6: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
0: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
4: وإحنا
3: رح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
5: مع كل الأحداث
4: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
0: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
7: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثامنة تقرأها عليكم ريم مارون. أسعد الله مساءكم. قررت إيرلندا اليوم حظر دخول وزيري الأمن الوطني والمالية إيتمار بنغفير وبتسأل سموتريتش. وقال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن إن بلاده تتخذ هذه الإجراءات ضد الوزيرين لأن سلوكهما ليس فقط في سياق الأسطول، وإنما تصريحاتهما ترقى أساساً إلى الرغبة في إبعاد الفلسطينيين عن فلسطين حسب تعبيره. أعلن جيش الدفاع إصابة ضابطين محاربين، أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح طفيفة، خلال اشتباك مع مخربين جنوب لبنان صباح اليوم. كما أصيب الليلة الماضية ضابط مقاتل آخر بجروح خطيرة إثر إصابته بهدف جوي مشبوه في الجنوب اللبناني. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للغارات الإسرائيلية منذ 2 آذار وصلت إلى 3558 قتيلاً وقرابة 11,000 جريح. تبدأ في القاهرة غدا جولة مفاوضات بحضور كافة الفصائل الفلسطينية لحسم الكثير من الملفات العالقة في اتفاق شرم الشيخ الموقع في أكتوبر عام 2025. وأشارت مصادر قناة العربية إلى أن أهم ما على طاولة مباحثات الفصائل هو نزع السلاح من قطاع غزة ومآلات الأوضاع في غزة على المستوى الإنساني والمعيشي. وقد وصل وفد من حركة حماس إلى العاصمة المصرية اليوم ليبحث مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء مسألة المضي قدما في تنفيذ خطط مجلس السلام وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يواجه الكثير من العقبات. كما سيجري البحث في قضية تسليم سلاح حماس التي لم توافق الأخيرة عليها حتى اللحظة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنه تم تحويل مسار 129 سفينة تجارية وتعطيل 6 سفن منذ بدء الحصار البحري على إيران. وأضافت أن سفينة الهجوم البرمائي تريبولي تعبر بحر العرب لدعم الحصار المفروض على إيران. وكانت سنتكوم قد أفادت في وقت سابق أن زعم إيران إطلاق طلقات تحذيرية على سفن أمريكية بخليج عمان ودفعها للتراجع غير صحيح. تمكنت قوات كبيرة من المطافئ من السيطرة على الحريق الذي اندلع بالقرب من ليفتا في مشارف أورشليم القدس.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان استوديو.

0: مع مي مرعي.
1: بكل حلقة منحتفل بعملك من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
0: استوديو غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى بقليل من معدلاتها الموسمية خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وبعد غد الأحد تعود درجات الحرارة وتنخفض لتكون ضمن معدلاتها. وليكم مستمعين درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في بعض المدن: في أورشليم القدس 18، تل أفيف وحيفا والناصر 20، بئر السبع ورملة 19، وفي إيلات 28 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا بإذن الله عند التاسعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول.

0: التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصور.

0: الأمريكية، ومع ضيف من بلادنا نحيا هالإرث بطريقته الخاصة.
1: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
2: ستوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: طنش ما بتسمعني.
3: أمريكا ترحب بكم،
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: وإنت شو حلمك يا عباس؟
6: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
2: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
4: وإحنا رح نكون هناك
3: في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
5: مع كل الأحداث
4: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة التاسعة والأخيرة لهذا اليوم من مكان تقرأه عليكم ريم مارون. أسعد الله مساءكم. أقر جيش الدفاع الليلة بأن قوات له هرعت اليوم إلى منطقة تقع بالقرب من قرية إذنة قضاء الخليل عقب بلاغ بقيام عدد من المواطنين الإسرائيليين بسد أحد المحاور وبتحشد فلسطينيين في المكان. وقامت القوات بتفريق هؤلاء مستخدمة وسائل لفض المظاهرات، وتم اعتقال مشبوه وفيد باندلاع حريق في عدة مواقع دون إصابات. وأعلن جيش الدفاع عن المكان منطقة عسكرية مغلقة لمنع وقوع أعمال أخرى مخلة بالنظام العام. تشترط إيران التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بالإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. جاء ذلك على لسان محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني لقناة CNN الإخبارية الأمريكية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الاتصالات غير المباشرة بين البلدين بشأن عدد من الملفات العالقة. فرضت الولايات المتحدة اليوم حزمة جديدة من العقوبات على أفراد وشركات وسفن شاركت في نقل مئات ملايين الدولارات من غاز البترول المسال الإيراني إلى أسواق في جنوب وشرق آسيا بعد إعادة تصنيفه بهدف الالتفاف على العقوبات الأمريكية. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن اقتصاد إيران يترنح وإن قواتها العسكرية تعرضت لضربات قاسية، مؤكدا أن واشنطن ستواصل استهداف أسطول الظل الإيراني وشبكات التمويل السرية التي تساعد طهران على الوصول إلى التجارة العالمية. تبدأ في القاهرة غدا جولة مفاوضات بحضور كافة الفصائل الفلسطينية لحسم الكثير من الملفات العالقة في اتفاق شرم الشيخ الموقع في أكتوبر عام 2025. وأشارت مصادر قناة العربية إلى أن أهم ما على طاولة مباحثات الفصائل هو نزع سلاح من قطاع غزة ومآلات الأوضاع في غزة على المستوى الإنساني والمعيشي. قررت إيرلندا اليوم حظر دخول وزيري الأمن الوطني والمالية إيتمار بنغفير وبتسلال سموتريتش. وقال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن إن بلاده تتخذ هذه الإجراءات ضد الوزيرين لأن سلوكهما ليس فقط في سياق الأسطول، وإنما تصريحاتهما ترقى أساسا إلى الرغبة في إبعاد الفلسطينيين عن فلسطين وفق تعبيره.
0: حالة الطقس. الخميس على قناة مكان، في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
1: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح على بقليل من معدلاتها الموسمية خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وبعد غد الأحد تعود درجات الحرارة وتنخفض لتكون ضمن معدلاتها. وننقل إليكم درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في بعض المناطق.

0: في أورشليم القدس وجبال الجليل 18، تل أفيف وحيفا والناصر 20، هضبة الجولان 17، بئر السبع والرملة 19، وفي إيلات ومعها نختتم 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة من مكان، نعود ونلتقي في تمام السادسة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
10: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4 على راديو مكان.
11: موسيقى مكان.

0: أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج توب 10. كل نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا مرحبا. توب 10 سباق الأغنيات العربية، موعد جديد دائم. احنا معكم لنتعرف على أنجح الأغاني في العالم العربي، وعندنا تحية لأوسكار بساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. البداية المرتبة العاشرة، دخول جديد للعراقي سيف نبيل، يا مغرور.

سيف نبيل. عودي التركي كمان عراقي بس رح نسمعه متأخر أكتر. السلقوني تحت المرتبة التاسعة. كان قريب جدا من القمة. كان رقم 2 تراجع هالأسبوع.

عمر عبد الله، هذا عرفته على صوته، تراجع الأسبوع من المرتبة الثانية، كان قريب جدا من القمة، من المرتبة التاسعة إسا الثامنة. كمان أغنية جديدة خل معنا مباشرة للثامنة، حمائي وشيرين بحرية.

محمد حمائي بحرية دخلت مباشرة معنا للمرتبة الثامنة. كمان ديو نسمعه بالمرتبة السابعة. سر وجعنا تتقدم الأغنية الأسبوع ثلاث مراتب. رحمي محسن والتونسي نوردو.

0: نوردو ورحمي محسن، مرتبة السابعة. ساتي بتتقدم هالأغنية كمان لدخلت الأسبوع الماضي، تجمع العراقي محمود التركي بالسعودية داليا مبارك.
1: شنو شنو
0: شنو شنو
1: هذا منو سكت هالناس كل سأل شنو

0: التركي داليا مبارك قدموا للمرتبة السادسة هالأسبوع بالسباق.
1: توب 10 سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
0: رجعنا لنكون مع المرتبة خمسة بسباق الأسبوع.

قدمت الأسبوع بسباقنا 5 مراتب، المرتبة 5 من رقم 1. منافسة قوية بين السوريين اللبنانيين والمصريين. لم حسري عن الجنسيات اللي بيجونا منها الفنانين اللي بيشاركوا معنا بالسباق. معنا فنان تونسي، أردني، فلسطيني 1، عراقي 2، لبنان 2، ومصريين 3. السؤال القمي لمين؟

سانت ليفان المرتبة الرابعة الأسبوع. رقم واحد مين؟ لسه ما عرف، بس قبل رقم واحد ثالث آدم بدونك تتقدم هالأسبوع للمرتبة الثالثة.

علم حسني عن الأغاني اللي مرقت معنا. هذا الشيء كان جديد من سيف نبيل يا مغرور. 9 أغنية عمر عبدالله تتراجعت. 8 شيرين ومحمد حمائل بحرية جديدة معنا بالسباق. 7 رحمي رياض، رحمي محسن عفوا ونوردو سري وقعنا. 6 محمود التركي وداليا. 5 محمد حمائي قالوا عني إيه. 4 صباح الورد سانت ليفانت. 3 آدم سمعناها أما رقم 2 يتقدم من 5 إلى 2 وائل كفوري شو مشتاق لي.

غالي كفوري بعود مع الصيف بحق نجاح حلو كبير مع الأغنية اللي بتوصل عنا بالسباق للمرتبة الثانية. ثالث آدم ثاني لبناني وغالي كفوري أما رقم واحد. مصري شيرين عبد الوهاب أسبوع تاني على التوالي تباعا رقم واحد.

شناب لوهاب رقم واحد بسباقنا صار له أسبوعين بالقمي. استنى سباقنا الثاني يا طنوس صار له 4 أسابيع مع الأغنية رقم واحد بسباق فن فنانينا.

كلمات والحان يا دم طانس. بكره سباق جديد من التنتين للثلاثه زي كل يوم اربعه، وهذا مع السباق نشوف اذا هالقوني رح تبقى رقم واحد ولا رح تكتفي باربع

لسه كالعادي بعد ما يخلص سباق نسمع أغاني وصلت في الماضي للمراتب الأولى زي هالأغنية بال2004 كانت رقم واحد بسباقنا يانا حداد.

الطبقات الماضي، لسه كمان أغنية كانت ناجحة وصلت للأولى. راتب علامة 2023 كانت هالأغنية رقم واحد بسباقنا. في كتير حلوين

0: القمر إنما لا أنا شايفك أحلى وأحلى. قلت كل الجو بنظرة حنكابر لي
1: من الصيف. أصدرها راغب علامة في كتير حلوين. صيف عام 2023 قبل 3 سنين كانت هالأغنية رقم 1 بسباقنا. كملين مع أغنينا نهاية الساعة ساعة التوب 10 سباق الأغنيات العربية. نذكر أغاني كانت ناجحة كانت أولى بالسباقات.

كانت الأغنية رقم واحد بمصر وبالعديد من الإذاعات. توتوني اسمعها بصوت فاطمة عيد. الألحان لجمال سلامي. كلمات عبد الرحمن الأبنودي.

توتوناي توتوناي الأغنية الحلوة غنتنا إياها فاطمة عيد، اشتهرت بالثمانينات، كانت بالمراتب الأولى بسباقات الأغاني وقتها. إسا كمان أغنية نجحت كتير لما الحين بركات كمان بأوائل الثمانينات.

0: حيلي وبتشرب.
1: الحين بركات الأغنية الحلوة قدم لي إياها عام 1984 الشمس كاتني على أنغامها. إجا الوقت لنودعكم مع الأغنية بتخلص ساعة توب 10 سباق الأغنيات العربية.

أنتم مع مكان. مكان. الآن إعادة لبرنامج سهرية مع سوزان

تحية مسائية عطرة لجميع الأحباء المستمعين، أهلا بكم أحبائي أينما كنتم. سهرية مع سوزان بتجمعكم عبر أثير راديو مكان.

0: على مدى ساعة راح نسهر مع بعض، بتأمل تكون سهرية حلوة مفيدة وممتعة أيضا. ضيوفنا الليلة جريس شحادي، جميل بدويكي، والمايسترو سامر بشارة. وأجمل تحية من أسرة برنامجنا، في الإنتاج فاتن حداد تبراني، هندسة إذاعية، معنا الليلة أوسكار، في الإعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي.
1: قبل الظهر وبعد الظهر بتنساني.
0: بنرحب بجريس شحادي. مساء الخير يا جريس.
2: مساء الخير. مساء الخير،
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
2: تمام الحمد لله.
0: هلا احنا تعرفنا على بعض، بس بدك تعرف المستمعين هلا عليك.
2: ماشي،
0: يلا.
2: جريس شحادي من الناصري، العمر 30، فنان.
0: فنان. لما احنا بنقول فنان في عدة انواع، انت بأي مجال؟
2: بالغناء.
0: بالغناء. شحادي في عيلة كمان فنية عندنا بالناصري او بيافة الناصري اذا مش غلطانة شحادي.
2: ايوه مظبوط، العيلة
0: هي العيلة تبعتك هاي. اوكي، وانت ماخذ الفن والصوت منهن؟
2: طبعا.
0: قد ايش لك بتغني؟
2: من جيل صغير، من ايامات المدرسة.
0: شو عملت اشياء خاصة؟ كان في لك اشياء خاصة ولا بعدك في مرحلة الحفلات، او اذا بتطلع حفلات تعمل حفلات مهرجانات شغلات مثل هيك؟ وين بأي مجال انت؟
2: بالبداية انا اول بلشت بالمدرسة، كان في جوق عنا ومع استاذ سامر رخشبون مجله تحية. هاي الجوقة انا كنت فيها من وانا صغير لحد جيل معين، وبعدين بديت طريق تاني اللي هي فن تاني يعني.
0: وسامر اكتشف انه في عندك صوت ممكن يكون مناسب للغناء، بتغني وهيك شغلات؟
2: طبعا العيلة.
0: ولا انت اعتمدت على العيلة؟ مين عندك بالعيلة بيغنوا؟ في
2: الوالد، ابوي ميلاد شحادي، عمي
0: ميلاد، اوكي،
2: عمي جورج، عمي نبيل، عمي بنيامين، كلنا عيلة فنية،
0: كلهم بيغنوا.
2: طبعا
0: يعني وقت المناسبات والعياد تعملوا هيك قاعدة مع بعض.

0: كل واحد بيطلعب موال.
1: الا
0: بتسجلوها ولا بتضلها هيك خاصه؟
1: هاي لازم تتسجل لانه ذكرى.
0: حلو, حلو حلو, كل الاحترام. وانت المجال هذا اللي فتته, فتته كمجال بدك تكمل فيه ولا موضوع هواي بضل على جنب؟ يعني في عندك اشياء تانية؟
1: لا انا ان شاء الله ببدا فيه. انا بمرحلتي بالبدايه عملت اغنيه خاصه مثل ما عرفتي. وفي عندي كمان
0: لفصول الاربعاء
1: معلوم.
0: اوكي,
1: وفي عندي كمان اسا برضو شغل جديد, عمل جديد قريبا, الحان لبنان.
0: لبنان؟
1: ايوه.
0: كيف وصلت لن؟
1: احمد بركات عن طريق صديقي الملحن والموزع
0: ستيف.
1: لا ستيف الشاعر.
0: ستيف الشاعر اللي كتب أيوة. لك ستيف... كلمات اغنيتك.
1: ايوه ايوه ستيف الشاعر.
0: وعن طريق إن انت رح توصل للبنان ولا
1: معين شعيب؟ معين شعيب. ايوه معين شعيب اللي عنده استوديو طبعا راح سجل اغنيه عنده. وبكون بتوزيع.
0: يعني هلا انت عمليا عم تحضر لك كمان اغنيه؟
1: طبعا.
0: شو هي الاغنيه الثانيه اللي عم تحضر لها؟
1: الاغنيه الثانيه هي اسمها مثل الحلم.
0: مثل الحلم. عن شو بتحكي؟
1: بتحكي يعني صرنا مثل حلم, مثل شيء ما بينطال, مثل قصه, مثل وهم, مثل شيء بالخيال.
0: واو.
1: ما عادت اسمي تنطق ولا عادت تحكي منطق, وهيك اشياء حلوه.
0: الكلمات لمين قلت لي؟
1: ستيف سعده.
0: لستيف. حلو, بتخيل راح تكون حلوه.
1: لا نور حلوه كتير ان شاء الله بتعجب المستمعين.
0: بتحب نبدا اول شيء بالاغنيه الفصول الاربعاء؟ من هيك بنسمع منها مقطع, وبدي ارجع لك كمان لنحكي شوي كمان هيك عن العائله, عن الجو الفني قديش ممكن ياثر بين واحد لواحد.
1: ماشي.
0: طيب فاذا خلينا نسمع هيك في بدايه سهريتنا لليله, سهريه مع سوزان عبر اثير راديو مكان, بنسمع مقطع من الفصول الاربعه لجريس اشحادي.

0: أغنية حلوة فيها ستايل هيك شوي غريب.
1: رومانسي.
0: كيف؟
1: رومانسي.
0: رومانسي مميز فعلاً.
1: حلو.
0: وبيبعد عن جو الأغاني وكل الستايل اللي ماشيين كلن فيه.
1: تمام.
0: أنت عملت على الأغنية جرياسة؟
1: أظن من إكس سنة. كيف ما بفكر
0: سلا سنة وهلأ عم تحضر لك كمان أغنية جديدة. كيف لقت قبول، مشاركات، استماع؟ شو سمعت عليها أصداء؟
1: مثلا أنا في أصدقاء لي قالوا لي ونصحوني ما نزلش عندي على صفحتي لأنه صفحتي كانت جديدة.
0: أوكي.
1: وهذا الإشي أنا ما رديتش.
0: ليش يعني أنه نصحوك ما تنزلش؟
1: عشان صفحة جديدة بس.
0: طيب. على أساس بدي المحل اللي يكون يشهر الأغنية أكتر يعني؟
1: بالضبط.
0: أوكي.
1: بس أنا
0: على اليوتيوب موجودة، بكل المواقع موجودة؟
1: معلوم، كل مواقع التواصل. أنا حبيت وأصريت أنه أفتح صفحة الجديدة بأغنية جديدة تكون. معلش
0: بس الأغنية حلوة
1: جنن.
0: كلماتها حلوة، كلماتها معانيها، الموسيقى تبعتها أغنية حلوة وتختلف عن كل الأغاني هذه اللي كل ورا بعض عم بيطلع نفس.
1: حبيت أعمل شوية اختلاف هيك.
0: حلو رائع مش غلط. لمين أنت بالأكتر بتحب تسمع جريسة؟
1: صباح فخري، وديع الصافي، نور مهنا.
0: صباح ونور مهنا.
1: طرب.
0: هلأ لو طلبت منك تسمعني شي مقطع لواحد من الثلاثة، لمين كنت بتسمعني؟
1: وديع.
0: يلا خلينا نسمع.
1: حب اللي تركني وراح اتعذب لحالي، نيال القلب ومرتاح من هم الليالي. يا ولفي يا غالي يا عمر الليالي، عم بنطر لحالي والقمر مرتاح.

بتضيع من عيوني من عيوني بتخافي يشوفوني وبتشمت في جيراني وأهلي بيعادوني يا ولفي يا غالي يا عمر الليالي عم بنطر لحالي لحالي والقمر مرتاح والقمر مرتاح.

هسا عم نسمعه على اليوتيوب لجريس شحادي، حب اللي تركني وراح مع موال بالأول، جميل جدا كان.

0: هذا المجال مجال الغناء ومجال السهرات، يعني هلأ بالوقت الحاضر هو مجالك؟ لا، عم
1: طبعا.
0: تعمل حفلات وبتطلع بالسهرات وهيك؟ في أشياء مخصصة معينة اللي بطلبوها، ولا كل أغنية اللي بطلبوها المفروض تكون عارفها وتغني لهم إياها؟
1: هو طبعا المغني بده يكون حافظ كل الاغاني اللي طالعه، ان كان جديده وخاصه الطرب
0: الأشياء
1: القديم،
0: القديمة
1: القديم
0: الترابية
1: الطرب
0: وهيك شغلات.
1: مزبوط. بس في ناس مثلا تطلب اشياء معينه حسب شو هي حابه تسمع، فانت بتغني لها
0: انت وشطارتك
1: بالضبط.
0: حلو. بعد شوي رح نكون مع ضيفنا التالي بسهريتنا لليلة، الشاعر جميل بدوية.

0: اني كيف عالفرحة توديني يابا يابا. قلت لي مرة بالصيف بدك تلاقيني عالدنيا مليانة كيف عالفرحة توديني
1: يابا يابا يابا. قلت لي مرة بالصيف بدك.
2: هلا جريس عم برد على جريس. رح نواصل معكم أحبائي ورح نرجع لنكون مع جريس شحادي ضيفنا الليلي بالاستديو، وطبعا نسمع كمان بعض الأغاني من الحفلات اللي قدمها عن طريق اليوتيوب.
3: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
2: ومنواصل سهريتنا أحبائي، وبسعدنا بشرفنا يكون معنا الشاعر جميل بدوية. مساء الخير جميل.
4: مساء الخير سوزان، كيفك في الأوضاع؟
2: الحمد لله بألف خير من الله، وأنت كيف؟
4: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
2: زمان يا جميل ما كنت عنا، هل هذا بقول إنه ما كان في إصدارات ولا كان في إصدارات بس بعيد عنا؟
4: يمكن العقل مني ومنكم. طبعا كل واحد عنده ظروف، أنت صار عندي ظروف صعبة وإن شاء الله مرتيها، وأنا كان عندي ظروف يعني. أما الحياة مستمرة.
2: طب هات خبرنا شو الإصدارات الأخيرة اللي عندك؟
4: أنا طبعا إحنا التقينا في الإصدار الأول اللي هو جذور الحنين.
2: والثاني
4: ب 2025 صوت من الأعماق.
2: لا في 2025 معناتها بال 25. لا الثاني لا، بس الأول إحنا التقينا بالأول.
4: بالأول صحيح صحيح.
2: أوكي الثاني كان بال 25.
4: ومن بعد من الأعماق.
2: أوكي.
4: الديوان الثالث حديث السنين. وب 2026 رسائل وشعر جميل بدوي.
2: حلو، يعني بس بال 26 او باواخر ال 25 كان في اثنين، واحد بشهر 5 وواحد بشهر 7 بظن. اخر اصدارين كانوا
4: قريبات بعض. كان
2: اوكي. خبرنا شوي بالنسبه لهي الاصدارات، شو الاشياء اللي كتبت عنها، شو الاشياء اللي شددت عليها، شو الاشياء اللي عدت عليها، يعني اعطينا هيك المواضيع اللي انت بتهتم انك تكتب فيها من خلال الشعر، واذا كان في رساله ايضا بتحب توصلها.
4: أنا كل كتبي طبعا هي الكتاب الأخير رسائل وشعر، أما إن كل كتبي رسائل طبعا نقدرش أكتب الكتاب الأول رسائل وشعر رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاث. فطبعا كل كتاب نعطيه اسمه الحلو.
2: أوكي.
4: هي رسائل طبعا واقعية، أنا كل شعري واقعي، أنا بين الناس بشعر بالناس، عندي إحساس الحمد لله ربعين، بكتب القصائد بتطلع زي كل شاعر بحس في إشي بكتب فيه، بحس في الوجع، قضايا العنف. أنا تقريبا طرقت يعني مجال 40 سنة طرقت لأغلب المواضيع الموجودة. طبعا ما الحدث الموجود يعني يقتل طفل ولا يقتل، يعني قصائد العنف بالعشرات عندي.
2: نعم.
4: وأنا أتأمل يعني إنه تنتهي القصة، مش بسيط الموضوع.
2: هذا اللي إحنا بدنا إياه، هذا اللي بدنا إياه، إنه تنتهي هالحروب هذه والواحد يرجع لحياته الطبيعية. اللي أنت هلا ذكرت لي إنه بكل شيء بيصير بالحياة بتكتب، خليني أسمع منك قصيدة في البداية لحتى نتحدث كمان عنها بتوسع أكتر.
4: خليني أقرأ الإهداء الأخير عشان أنا بحس إنه مديون لأمي، أنا كل إهداء.
2: أوكي.
4: كل كتاب فيه إهداء لأمي أو جزء من الإهداء.
2: ما أربعة.
4: أنا بحس إن أنا لأمي يعني رضاها اللي هو أنا مخليني أنا أتقدم سنة بعد سنة.
2: كل الاحترام إلك، كل الاحترام جميل. يلا خلينا نسمع.
4: مع كل الحب والوفاء، مع كل كلمة وسطر وقصيدة نشرت أجدد العطاء، مع كل حب ودعم وكلمة طيبة تدفعني لأكمل المشوار دون عناء. إليكم جميعا كل كلمات الشكر وكل باقات الورد، وإليك أمي في كل ديوان أكرر الإهداء، ولك كل الولاء والوفاء والدعاء، هذا ديواني الرابع بفضل رب السماء.
2: حلو جميل جدا. شو كتبت لها إلها هي بشكل خاص؟ كان في قصيدة مركزة للوالدة ولا فقط بالإهداء؟
4: لا بكل كتاب فيه لقصيدة.
2: طيب هلأ أنت شو بتختار تسمعنا؟ أنا بتذكر أنت مرة كتبت لي قصيدة وقت اللي كنت عندي ضيف، كان اسم البرنامج بيني وبينك يا هالليل إذا مش غلطاني،
4: وهاي اللي بدنا نبدأ فيها.
2: بدك تبدأ فيها، بدك تسمعنا إياها كمان مرة؟ يلا
4: ان شاء الله. بعرف اذا في عندك موسيقى تحطي بعرفش.
2: الموسيقى هلا بدي اطلع لك اياها، هلا بنشوف موسيقى مش مشكله. يلا
4: ان شاء الله. طبعا البرنامج الرائع تاعك بيني وبينك يا هالليل بالعطيله قصيده، انا كل شيء بنبسط فيه بطلع فيه قصيده، بتالم بطلع فيه قصيده، رسائل للناس بطلع فيها قصيده.
2: اوكي،
4: هاي الشاعر وتوجهاته.
2: اكيد اكيد، بس انه المهم انه ما تكونش كل القصائد في قالب واحد.
4: لا لا، كل قصيده لها عنوان ولها مغزى ولها رمزيه.
2: طيب يلا خلينا نسمع.
4: بيني وبينك يا هالليل مع سوزان دبيني، هاي العنوان.
2: العنوان كمان مع سوزان دبيني.
4: يعني انا وعدت كل شيء قصيده تصل ان شاء الله تصلش. مثلا نادر ابو تامر له قصيده واعطيته الكتاب تاعه.
2: فاذا انا عم بستنى الكتاب اذا هيك.
4: ان شاء الله بيطلع. ان شاء الله.
2: هاي الموسيقى الهاديه هات لنا نسمع القصيده. جميل.
4: بيني وبينك ايها الليل حكايه، وسفر وسهر وسمر، وكلما حللت كل ليل كانت لنا بداية. بيني وبينك بحار وأقمار ونجوم تسهر في عتم الليل لتحكي الرواية. أنا مبحر بين نجومك مع القمر المسافر المصاحب للسطور في الرواية. ليلك حرف وسطر وشعر وأغنية، تتبعثر الكلمات في فضائك المظلم المضيء، وأنا الباحث في الفضاء عن كلمات القصيدة القريبة البعيدة. وبين أحضانك تولد بحلة جديدة، وأنت عالم واسع فسيح، وأنا أبحر حتى تنطفئ الأقمار وتكتمل الأزهار ويطلع النهار فيعكس ما كتبت على المراية. بيني وبينك يا ليل ولاء وولاية، وحب وسحر ورعاية، وحضنك دافئ كفاية، وإلهامك أبحر معي مع خط البداية، وفضاؤك بلا نهاية. فلعلي أستطيع هذه الليلة أن أكتب من بحر ليلك المضيء على حروف الرواية، ولعلي أجمع من الكلمات المتناثرة مع أضواء النجوم والقمر كلمات تنجذب إلي وتتحاور معي بأجمل الأشعار. أختلس من صفحات الليل ضحكة الحلم ونجوم الهداية. يا ليل فلتسهر معي ولتلهمني طريقا لأعبر، وأنا سأكتب بقلمي الحالم أجمل حكاية. بيني وبينك أيها الليل ولادة قصيدة جديدة، وها هي أول الحروف تبدأ بالولادة. ليل وشعر وسحر وقمر وحبل من درر، بيني وبينك عهد وختم للقمر. نام الجميع وأنا بقيت وحدي معك والسهر، فأنا وأنت على موعد للسفر. كلهم ناموا وأنا لا أنام حتى أكتب قصيدتي على ضوء القمر. بيني وبينك أيها الليل طريق طويل وقصائد شعر للبشر، فكن صديقي وكل يوم انتظرني انتظر.
2: جميل، رائع جدا، وبكلماتك هيك وبأسلوبك وبهالموسيقى رجعتني لبيني وبينك يا هالليل، لهالبرنامج الرائع هذا اللي كان يجمعني فيكم.
4: أحلى برنامج.
2: الله يسعدك ويخليك. أنا سعيدة جدا بمشاركتك معنا، وكلمات جدا رائعة، وبتمنى أنه الإصدارات الجديدة توصلني كمان لأقدر أطلع عليها كمان. وطبعا القراءة متعة، وبالذات إذا كانت هيك هالقد الإشي حلو وحساس وجميل جدا. جميل بدوية، في شيء قصير بتحب تقرأه من الإصدار الأخير يعني خلال دقيقتين أو ثلاثة؟
4: إشي مميز، أنا يعني أحب في أشياء مميزة بكل كتاب.
2: أوكي.
4: في القصيدة الوحيدة التي كتبت باللغة العبرية، طبعا بقرأ منها شوية.
2: ليش باللغة العبرية؟
4: ما رضيش أترجمها عشان عشان ما تنزلش قيمتها.
2: طيب يلا أوكي خلينا نسمع. يلا.
4: العنوان حلوم وهو عن السلام يعني. بقول فيها هشلوم مدبر بخلا سفوت أظل נגזר עליו למות. שלום, כולם רוצים שלום, אבל כנראה שלום זה רק חלום. נשפך הדם אדום אדום, וקורבנות ושיחולים. הרבה מתים על הכבישים, יריות ופיגועים והריסות. שם היו בתים. הרבה דמעות על הבנים האבודים, הרבה לילות שמחרידים. מלחמת התשה בשני כיוונים. כמה אנחנו כואבים ומשתקקים לזה היום. אבל הדם זורם זורם, רעב דופק בדלתות, פחד מציץ מהחלונות, סיוט גדול יושן איתי לתוך הלילות, לתוך החלומות. חלום יתום, עולם יתום, זה כבר הרבה שנים שכואבים ועייפים. מה עוד יגידו הימים, עולם נצבע אדום אדום, והשלום בחלום.
2: احنا بنتمنى هالسلام ما يكونش حلم والدم هذا ينتهي ونصير نشوف اللون الاحمر بلون القلب اللي ممكن يعطي المحبه مش بلون الدم. جميل بدويه
4: نعم سنبقى نحلم الى الابد.
2: ما حدا بعرف يا جميل. خلي عنا يكون امل لحتى نقدر نواصل هالحياه. شكرا كثير لمشاركتك لنا. شكرا جميل, يعطيك الف عافيه. يا ميت هلا فيك.
4: تحياتي لجميع المستمعين ان شاء الله.
2: تسلم, الله يسعدك ويخليك. باي باي.
4: تحياتي.
3: الان مع سوزان ديبيني سهريه.
2: منواصل سهريتنا أحبائي, وقبل ما نكون مع المقابلة التالية مع المايسترو سامر بشارة خلينا نرجع لجريس شحادي معنا بالاستوديو. جريس, موضوع الغناء وموضوع الأغنية الثانية أنت ذكرت اللي هيك شوي عنها, إمتى رح تصدر الأغنية الثانية؟
5: بنشتغل عليها إن شاء الله, بتكون أسبوع لأسبوعين.
2: بين أسبوع لأسبوعين. شو الأشياء اللي ممكن تخلي الأغاني فعلا أنه تأخذ حقها وتأخذ محلها بالساحة الفنية؟ لأنه عم نشوف اليوم أغاني بأعداد هائلة. شو الأغنية الأشياء اللي لازم تميزها لحتى فعلا أنه تكون أغنية حلوة؟
5: بدك تدوري على اختلاف معين, مش لازم تضلك مثلا تسمعي لمغنيين
2: يعني ما نقلد حدا, انه ما نعمل اشياء خاصه فينا.
5: ممتاز. انا مثلا ما بحبش اقلد حدا, او في براسي اشي معين بحب اعمله بس يكون مختلف.
2: مختلف كيف يعني؟
5: الكلمات, الالحان, العزف, فكرة الأغنية نفسها. يعني ما تكونش جاي من فكرة معينة, جاي من موضوع, جاي من مغني معين.

نعيم وفراق من أهوى علي عظيم. أنا الذي كنت لم أرحم عاشقا حتى بليت بالعشق وصرت بالعاشقين رحيم. أنا الذي كنت لم أرحم عاشقا حتى بليت بالعشق وصرت بالعاشقين بالعاشقين بالعاشقين رحيم. بروحي يا روحي فتاة بالعفاف تجملت وفي خدها حب من المسك قد نبت وقد ضاع رشدي وقد ضاع عقلي مستبدت وأقبلت ولا

0: رائع يا جريس، أهلا وسهلا فيك.
1: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
0: وحان الوقت أحبائي لنكون مع ضيفنا العزيز التالي بسهريتنا لليلة، المايسترو سامر بشارة وقائد فرقة سراج وآخر العروض. مساء الخير سامر.
2: مساء الخير سوزان، شكرا لك ولجميع المستمعين، شكرا لك.
0: أهلا وسهلا فيك، بتشرفنا دايما. شو أوضاعك أنت بالحليم؟
2: والله التحضيرات كيبقولوا بالقمة، وأسبوع كله ضغط في التحضيرات مع كل ضغط الموجودين فيه كحروب ومش عارفين حالنا وين، ولكن احنا مستعدين على الآخر للعرض. رح يكون إن شاء الله عرض مميز جدا جدا، لأنه أغاني عبد الحليم أغاني خالدة رائعة موجودة في ذاكرتنا وجداننا، ومش راح تنمحى، فموجوده في موجوده في ذاكره جميع الاجيال.
0: أكيد.
2: وكل الاجيال سمعتها وبتحبها، فحاولنا
0: بدنا كمان تواصل لقدام كمان اكثر واكثر، انه كل الموسيقى هذه هالزمن الجميل هذا ضلوا انتم كمسؤولين بهالفرق كمان اللي تعملوا العروض هاي اللي ترجع هذا الفن للذاكره وتخلوا هالشبيب الصغير هاي تتعلمه.
2: طبعا طبعا، واحنا بسراج مهتم لهذا الموضوع، بان غير انه بنقدم اغانينا الخاصه وعروضنا المسرحيه الغنائيه الخاصه، كل سنه بنهتم انه يكون في عندنا اعمال جديده، ولكن بنحس حالنا حراس لهي الماده، انه هاي بالاخر موروثنا وتراثنا وحضارتنا وثقافتنا اللي حسب رايي ممنوع انه يتم محوها او تغييرها او تغيير معالمها.
0: هذا الشيء أكيد، وإحنا سعيدين وفخورين بهذا الإنجازات اللي عم تقوموا فيها بفرقة سراج. سامر، شو كان آخر عرض مسرحي قبل ما نفوت لموضوع حليم؟
2: زمن الريل.
0: زمن الريل، أعطيني هيك كمان فكرة عنه، لأنه من بعدها بدنا نحكي كمان عن الحليم وبدنا نحكي عن الأغاني اللي رح تقدموها، بدنا نحكي التمارين قديش بتأخذ الجهد اختيار الأغاني، كل شيء بيختص بشغلات اللي الناس ما بتعرفها. الناس بتروح بتقطع الكرت وبدها تفوت تحضر وتسمع أغاني، ولكن في كتير شغل وتعب من قبل. هات لنحكي عن زمن الريل، من بعدها بنحكي عن العرض هذا.
2: زمن الريل هو عرض مسرحي غنائي اللي بحكي الواقع، اللي بحكي عن ظروف حياتنا اليومية، كيف صرنا نستعمل الشاشة والتليفون كوسيلة لكل إشي بالحياة. فصار ينطلنا قدامنا في كل يوم عمليا فيديوهات قصيرة، مرات تتعداش الدقيقة أو الثلاث دقائق، بين أغنية حديثة ما بين أغنية ما إلها ولا أي جنس طعمة، لبين أشياء اللي هي قيمة، لبين محتوى مفيد لمحتوى غير مفيد. كل هذا حملناه ونقلناه على المسرح في عرض حي، وكأنه الجمهور قاعد قبال شاشة التليفون وعم بشوف كل هاي الحالة الوجدانية اللي عايشينها، وهي التخبطات اللي بتنقلنا من عالم لعالم بسرعة البرق. وقعدنا نتخيل لو في موجود على زمن جدي وخالتي ريل، شو كان المحتوى اللي ممكن يكون، واي اغاني كان ممكن ينزله بهديك الفتره.
0: وهذا كله كان على المسرح؟
2: كله كان على المسرح، ففرجينا كل هاي المراحل ما بين القديم والجديد بحسناته وبسيئاته، والجمهور له خيار كي بيقولوا الاختيار، وانه المحتوى الحقيقي والصالح احنا عم نعمل سوايب بهاي السهوله.
0: يعني قدرتوا تقدموا لي هذا المحتوى وهذا الصوره عن وضعنا اليوم بطريقه شوي فكاهيه ولا بطريقه فنيه؟
2: طبعاً.
0: ولا
2: كمان فكاهيه كمان، كل لما الجمهور تحطيه قدام مرايته ويشوف ايش عم بيحضر بالحقيقه عن جد،
0: اكبر درس
2: يشوفه على المسرح، فكان يموت من الضحك. يعني هاي كلها كمان بفضل الكاتب والمخرج الرائع حبيبنا عامر حليح، اللي توفق جدا بكتابة النص وحبكة الأغاني مع بعض.
0: تحياتنا لعامر المبدع. من هذا الزمن، زمن الريل، هالعرض المسرحي الأخير، اليوم احنا عم نتحدث عن كمان عرض اللي رح يكون كمان في عروض للحليم، بس أيوة. قبل ما نفوت لهذا العرض بالتحديد، خلينا اسمع منك كيف بتختاروا المواضيع، كيف بتحددوا يعني فنانين العالم العربي قديش بدك، لا فيك تعد ولا فيك تحصل عدد، وفعلا اللي بيستحقوا انه نكرمهم بمثل هاي
2: طبعًا
0: الاعمال
2: طبعًا طبعًا.
0: ولكن كيف انتوا بتقوموا باختيار اكس من الفنانين ليكون هو العنوان؟
2: اولا الفنانين اللي بالعالم العربي اللي لازم نضل نسلط الضوء عليهم، هن بالاخر بنعدوا على الاصابع.
0: هدول
2: العباقرة العمالقة اللي بيخترقوا القلوب بالعالم، كمان يخترقوا القلوب بالعالم كمان فنيا وكمان كمان كحلاوة أغاني.
0: نعم،
2: مش بالصدفة أغانيهم اللي قد ما شادي معروف عم تتردد 40 و50 سنة و70 سنة من وفاتهم. تمام، ففي مغنيين رائعين وأعمال فنية قيمة جدا، ولكن إعلاميا كمان شوي ما أخذوا حقهم كمان، هون كمان مرات نحب نسلط الضوء عليهم، ولكن جماهيريا
0: مثل مين؟ مثل مين؟ أعطيني أسماء.
2: يعني مثلا محمد فوزي، مثلا محمد عبد المطلب، مثلا
0: هذول أخذوا وقتين يمكن من قبل شي 10 أو 15 سنة،
2: عندهم أغاني خالدة ولكن بالزبط. ما أخذوا هذا الرواج اللي اسمهم ما بيجي بالجمهور إنه يروح على مسرح يقطع تيكت ويروح يحضر. طبعا للأسف، مش إنه أنا مع هاي النظرية، ولكن هذا الموجود.
0: بس ما حاولتوا إنه تدخلوهن يعني يكون تنين ثلاثة؟
2: طبعا
0: أنت ذكرت تنين منهن، بس في يمكن 10 هيك.
2: مكاوي عملنا لسيد مكاوي، كان عرض جدا رائع. لا إحنا عم نحاول كل الوقت يعني إنه استراتيجية معينة، إنه نفحص أي أحسن وأي أفضل والتوقيت يكون مناسب، ولكن ظروف بلادنا كمان بتحتم إنه يعني يدوب يكون معنا شهرين اللي فيهم رواق راس نقدر نعمل فيهم عرض. يعني
0: للأسف
2: يعني
0: هالفترة هذه كانت شوي صعبة،
2: مجبورة أنت تعمل أمور وتتمشي بين النقاط وتدرس كل الخطوات قبل ما تعمليها. إحنا مش عايشين في ظروف عادية حتى إحنا نفكر ونستثمر في الفن، ويعني نقدرش نعرف شو بيصير معنا بكرة.
0: صحيح اللي عم تحكي صحيح 100%.
2: هاي أكثر الصعوبات، يعني لو إنه راسنا رايق كي بيقولوا يعني بالعامية
0: بدون حروب
2: كان نتفضى أكثر للفن ولتقديم الأفضل للجمهور.
0: هلأ كيف أنت كنت بتقيم كل العروض اللي عم بتكون ثامر؟ لأنه ما شاء الله بدون حسيدة كل عرض بتعملوه بتكون القاعة على الجوانب، بتكون كراسي قاعد وفي ناس تبقى واقفة.
2: طبعا هذا تعب بسنين ومجهود سنين.
0: صحيح، ولكن هل في سر لهذا النجاح؟ هل في سر لهذا النجاح بكل عرض الحمد لله؟
2: السر هو الصدق. طبعا في برامج ناجحة بدون علاقة، اللي هي بتعتمد على الفكرة نفسها أو على العنوان نفسه أو على نوع جمهور معين اللي بحب هذا اللون بدون علاقة. وفي عروض اللي هي الصدق والمجهود المحطوط والتفكير الفني الحقيقي الصح بتفاصيل الدقيقة جدا جدا لكل شغلة وشغلة، هاي بتجذب كمان نوعية الجمهور اللي هو بيهتم لهي التفاصيل وبيهتم لهي الحلاوة وبيهتم لهذا الفن ولهذا الرقي. فكل حدا بيشتغل على نوعية جمهور معينة، وما في صح وغلط في الآخر. هدفنا
0: هذه أزواق كمان، ما تنسى أنه بالضبط. كل أزواق هذا كمان
2: صح ولكن كمان الدوق لازم يكون كبول مطعم بثقافة، يعني ما بينفع بس نقول هذا دوق وخلص، يعني
0: أنه
2: نعتمد أنه هاي كلمة تنقال أنه أنا دوقي كذا وأنا لازم أمشي حسب الدوق. لا، في كمان ثقافة. بينفعش أنا أشبه كاتب معين بعملاق معين تاني وأقول هذا ذوقي أنا في الكتابة أو في
0: أنا اللي قصدته بكلمة هذا الذوق هو اختياركو للفنانين، اختياركو لمثل هاي العروض اللي هي مش بس الواحد بروح وبسمع وبستمتع، إنما برجع الماضي وبرجع الأصالة. هذا كان قصدي، إنه بتختاره وبتعرفه يعني حسب ذوق معين بتختاره، مش كل واحد بغني منطلعه ومنعمل له حفلة.
2: لا أكيد طبعا ونعملها بعناية شادة، واختيار الأغاني كمان بتكون ما بين مسيرته الفنية، ما بين الجمهور كمان شو بحب. احنا بنحب نسمع الجمهور أشياء هو بحبها، كمان بنحب نضيف له أشياء جديدة يتثقف ويحبها يصير يحبها من ورانا، فهذا الإشي كمان كله له تأثير يعني.
0: أكيد. هلا خبرني شوي بالنسبة لعرض حليم، إمتى رح يكون؟ وين رح يكون؟ قديش المدة رح تكون؟ وشو الأغاني اللي حرصته إنه تكون موجودة؟
2: ايوه،
0: ومين اللي راح يؤديها كمان؟
2: يلا. اولا عروضنا راح نبلش العرض الاول بقصر الثقافي في كرميل ب6/6.
0: اوكي،
2: العرض صار سولد اوت.
0: حلو.
2: ب13/6 بكفر قرع، كمان في الاوديتوريوم هناك في القصر الثقافي. برضو كمان يعني تقريبا ما عادش في محلات. لا لا لا لا
0: كل الاحترام سامر.
2: ايوه، عندنا ب13/6 بالناصرة بقاعة ماري يوسف.
0: 19
2: ايوه بعد في شويه محلات كمان ممكن انه اللي بده على البكير بس لانه الطلب كتير كبير، وفتحنا كمان عرض بعد جهد جهيد في حيفا في 28/6.
0: كل الاحترام.
2: حاليا هدول هن لانه كمان في طلب بعد، ولكن فتره اللي هي تخرج وبتعرفي امتحانات وكمان الوضع
0: صحيح.
2: مش معروف اوله من اخره، فكل هذا بياثرناش. بدنا بكفينا هسه حاليا اربعه
0: أربع عروض
2: كافتتاح.
0: بشهر واحد أنا كافتتاح، بتخيل إنه شيء ممتاز إن
2: ممتاز
0: شاء الله، بس
2: ممتاز
0: الله يهدي الأحوال لتقدر كل هالعروض هاي
2: ان
0: تكمل.
2: شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله. واختيار الاغاني، بالنسبه لاختيار الاغاني، هي اغاني جدا معروفه، اغاني جدا الناس بتحبها، مختلفه من عوالم مختلفه ومن الغرب، لانه عبد الحليم كمان غنى غربي مثلا زي اهواك، وغنى شرقي جدا زي على حسب وداد وزي الهوى، قارئه الفنجان.
0: وعمليا الدمج بده يكون كامل بين كل انواع الغناء.
2: طبعا طبعا طبعا
0: مين
2: راح
0: اللي راح
2: يكون
0: يكون
2: مجموعة
0: على
2: أغاني.
0: المسرح؟
2: طبعا احنا واحد من الصعوبات اللي بنواجهها هي الحجم، احنا تقريبا عم نحكي على 50 واحد تقريبا على المسرح ما بين عازفين وجوقة، مجرد التنسيق بيناتهم هذا مشروع كبير.
0: بس الأصوات السولو في راح يكون فيه كمان ولا
2: أصوات؟
0: كله؟
2: طبعا كله جوقه، واحنا نستعين بس في اصواتنا لانه عندنا اصوات جدا مميزه في
0: مين
2: سراج
0: راح
2: ومفخر
0: يكون؟
2: فيهم. معظم الجوقة رح تغني سولو، فما بدي أذكر اسم
0: معظم
2: واسم لا.
0: الجوقة رح يكون في إلين دور سولو.
2: عامل بدي أترك الإشي مفاجأة للجمهور، ما بدي أحكي كل
0: هذا
2: شيء.
0: هذا أكبر مفاجأة إذا عم تقول لي الجوقة كاملة كل واحد فيهم رح يكون في إله دور سولو، فهذا رح يكون إشي مميز جدا.
2: أيوة
0: بدي تعيد بعد إذنك هيك على السريع بس تواريخ أيامات وين بأي مكان، لحتى كمان المستمعين يكونوا للي بعده ما حجز يقدر يكون في عنده وقت اللي يحجز.
2: تمام. 6/6 قصر الثقافي كرمئيل.
0: أوكي.
2: 13/6 في القصر الثقافي كفر قرع.
0: أوكي.
2: 19/6 في أوديتوريوم مار يوسف في الناصري. وفي 28/6 في قاعة كرجر حيفا.
0: أنا بتمنى فعلا إنه مثل ما حظيتوا بالنجاح كل هالسنين هذه إنه تواصلوا مسيرة النجاح والعطاء، لأنه عم تعطوا من قلب وعم تشتغلوا من قلب. تحياتي إلك، تحياتي لكل عضو لكل الأعضاء بهالفرقة الرائعة، فرقة سراج.
2: شكرا لتغطيتكم للعمل، شكرا لكم.
0: الله يسعدك ويخليك. ألف شكر لك المايسترو سامر بشارة، شكرا كثير.
2: مع السلامة. شكرا.
0: باي باي باي.
1: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
0: ضيفنا العزيز اللي موجود معنا بالاستوديو جريس الشحادي. جريس، الأغاني القديمة أنت بتغنيها، وأنت قلت لي لنور ولصباح فخري وكمان لكل الفنانين الكبار، شو مع الأغاني الجديدة؟ يعني لما الواحد بيكون بسهراته وأنت بتطلع سهراته هيك، أنا بتخيل كمان بطلبوا هيك وكمان بطلبوا هيك، فكيف تتعاملوا مع الأغاني الجديدة؟
3: نعمل دمج بين القديم بين الجديد، أو ممكن أغني أغاني حديثة جديدة اللي هي حلوة بنفس الوقت حماسية ورقص.
0: مثل شو اللي بطلبوه بالأكتر وشو اللي بتحبوا تغنوه بالأكتر؟
3: أكتر إشي دارج اللي هو مثل فارس كرم.
0: بعدين بطلبوا أغاني لفارس كرم بالسهرات؟
3: طبعا، هي نصيف زيتون، فارس كرم قلنا، كمان مغني هيك برضو حلوين.
0: وبطلبوا طبعا الأغاني القديمة، الأغاني الترابية. أنت أي مقطع بدك تسمعني؟
3: سمعك لآدم.
0: يلا سمعنا.
3: برضو محبوب علينا
0: أكيد.
3: خلص الدم.

وليش بكيت حبيتك دفعت التمن وشفيت شو ذكرك في كنت الدنيا كلها كنت السنة كلها كان مطرحك بالبيت يا ريت ما فليت عيشتني بخريف

0: روح الله يسهل لك.
1: حلو، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: لمين كمان بتحب تغني؟
0: صابر رباعي كمان بحب أسمع له كتير.
1: اسمع له، شو بتغني له إذا بدك تغني لصابر؟
0: وين اللي كانوا؟
1: يلا نسمع مقطع.
0: وين اللي كانوا عز الحبايب، راحوا وخانوا قلبي اللي دايب، بكوا عيوني اللي كانت عيوني، صدقت ظنوني صدقت ظنوني، دنيا تعجب.

0: طيب وين اللي كان الروح بلسم لها المجروح اسيو قلبي كتير دخل الهوى يطير بسري انا لا تبوح بسري انا لا تبوح.
1: رائع يعطيك العافية.
0: معافيك
1: بتغني يسلم. لجورج وسوف
0: طبعا
1: طبعا
0: حبيبنا.
1: طيب احنا بدنا نسمع هيك كمان مقطع لجورج.

0: الوصفيات هيك بتغنيها من قلب، هالقد هالقد الاشي حلو، هالقد بيطلع من قلبك. دارس انت موسيقى شي ولا ماخدها بس هواي لهلأ؟
1: انا ماخذ هواي وانا صغير كمان بلشت، بديت بالايقاع اللي هو عزف طبلي وعزف طاره، وفتت كم من لقاء او درس عود اتعلم. اسا كمان مره عم بفكر ارجع اتعلم العود وافوت
0: وتكمل موسيقى، تتعلم
1: طبعاً.
0: موسيقى كمان، لانه عندك صوت
1: الصوت.
0: وعندك قدرات، ومن عائلة فنية كمان. بفكر انه كمان مع تعليم الموسيقى هذا الاشي كتير بزيد.
1: إن شاء الله.
0: انا كتير سعيدة وجودك معنا جرس شحادي،
1: وأنا
0: بتمنى
1: بأكثر.
0: لك كل التقدم وكل الخير وكل النجاح دايما.
1: شكرا
0: شكرا انك
1: كتير،
0: كنت معنا
1: شكرا
0: بهالسهرية،
1: وكتير انبسطت معك وانبسطت مع المستمعين.
0: الله يساعدك يا رب يخليك. خليني أحبائي بس أرجع أذكركم بلقاءاتنا. إحنا إمتى بتكون؟ يوم الأحد الساعة 1 بصراحة، 2 الساعة 9 سهرية، 3 الساعة 1 هدوء نسبة، 4 الساعة 1 هايد بارك، الجمعة الساعة 11 سهرية، والسبت الساعة 4 بلاي ليست استوديو. بالنسبة لهايد بارك، هايد بارك رح بيكون الأربعة هاي عن كل موضوع. طبعا إحنا صرنا بآخر السنة الدراسية، كل موضوع تقبل الأهل لعلامات أولادهن وعدم التأنيب والمقارنة وكيف بيأثر هذا عليهن. ما بدنا كمان ندمرهن، بدنا إياهن ينجحوا، ولكن ما بدنا ندمرهن كمان بشغلات اللي ممكن تأذيهن. هذا رح يكون موضوعنا لهايد بارك، والثلاث الساعة 1 هدوء نسبي، مجموعة من الأغاني على مزاجي، بتأمل إنه دايما تعجبكم. بدي أشكر كل اللي كانوا معنا، شكر كتير كبير لفاتن، لأوسكار، ولا ضيفنا العزيز جرس شحادي، للمايسترو سامر بشارة، ولا الشاعر جميل بدوي. ومني دائما كل الحب، وإلى اللقاء. تصبح على ألف ألف خير. باي باي، إلى اللقاء.

أنتم مع مكان. مكان. يا مسافر.

0: ها عم تفحصوا الأصوات؟
1: هنا عمالك بعلمك ليه؟
2: شو؟
1: في هالشاب جاي يفحص صوته.
0: خليه يرجع بكرة.
1: لك يا معلم اسمعوا يا مرتاح، راح يكون أحسن من اللي مرقه.
0: أولاد؟
1: آه.
0: طيب هيك سمعنا تنشوف.
3: شو بتريد غني لك؟
0: حي الله شيء.
3: يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي.
0: شو قلت لي؟ رجعي تشوف.

0: كنت شو بفهمك بالاصوات؟
1: ولو يا معلم نخله بنتك لها رايها.
0: ايه بس انا اللي بقدر صوتك ما بيسوى ابدا كله نشيد. وعفوا شو صوب القهوه ها؟
1: ليش؟
0: هيك عزو رتب الهيئه وابعث لي ورا عبدو عزو
2: امرك
0: هلا هلا عبدو هلا هلا
3: ليش ليش؟ ما تزعل بي نخله هيك ما بحب يكون في حدا بغني احسن منه هو هيك بغار
1: شو بدي اعمل؟ خاطر
3: طيب ليك مش رح تبقى تجي لعنا على القهوة؟
1: ما سمعتي بيك شو قال؟
3: شو قال؟ قال ما تغني، تعو مش ضروري تغني.
1: قولك هيك؟
3: ايه، وبكره عشية في عنا سهرية، إذا بتحب تجي.